0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجه.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ايه ده انت سامع ان انا سامع حاجه جمال؟
1: انا سامع صوت.
2: انا مش سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: عشرة مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: خذ العربية
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM على كيفك.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو إنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف إن التفاهم ممكن، وإن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف صوت موتور العربية. تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما اعرف.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
5: يا حبيبتي ذاكري.
6: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
7: وبعدين ده هيجي امتى؟
5: بعدين.
6: بعدين.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

Disney'e. Cairo Key ve Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قولي لي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى عاد.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: يا صباح الهنا

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
2: عرفت فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جمعاتكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. اسبوع جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنكون معاكم ان شاء الله كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 معاكم يوسف التهامي وفن امام. صباح الفل عليك يا جوجو.
2: صباح الفل عليك يا فن, وصباح الخير والهنا والسعادة على كل عيلة تعيش صباحك اللي صحي دلوقتي وبتعيش صباحها معانا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في معاكم والمدة ساعتين فن ويوسف ان شاء الله عشان نستقبل يومنا بمود مختلف. وبنبتدي مع بعض حلقة جديدة في شهر جديد, شهر اغسطس دخل علينا امبارح خلاص, والنهارده يوم 2 اغسطس موافق يوم الحد. ان شاء الله تكون بدايه سعيده علينا جميعا باذن الله, وشهر 8 يكون جاي كده بخيره يا رب دايما
1: ان شاء الله يا رب. طيب مستنيين كل المسجز بتاعتكم على 015-5952-1006 صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الارضي 38350-22.

0: خلينا نروح على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات. فالقاهرة درجة الحرارة العظمى هتكون 40 درجة والصغرى هتكون 27، اسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 24، مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 24، سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، أما أسوان فالعظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة.
1: ضحكتك قوي 45 درجة. ماشي. طيب يا جماعة، لسه مستمرين في الارتفاع في درجات الحرارة زي ما انتوا سامعين كده. الجو هيكون مائل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، مائل الحرارة رطب ليلا على معظم مناطق الجمهورية، مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر.
0: خلينا نبتدي معاك كل يوم برضو بخبر سريع متعلق بالأحوال المرورية، خصوصا بمنطقة الجيزة، لأن أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن الغلق الكلي لشارع 26 يوليو في المنطقة ما بين شارع السودان وميدان لبنان في المهندسين، بسبب استكمال الأعمال الخرسانية الخاصة بمشروع مونوريل لخط وادي النيل 6 أكتوبر. الإغلاق هيستمر لمدة 50 يوم على أن تستمر الأعمال على مدار 24 ساعة يوميا.
1: عشان كده هيكون في شوية تحويلات مرورية اللي هنقول لكم عليها دلوقتي. القادم من مناطق الدقي وجامعة الدول من شارع السودان عايز يكمل باتجاه محور 26 يوليو وميدان لبنان، يتم تحويله للدخول يمين لشارع الإسراء وشارع اليمن، ثم استكمال السير وصولا لشارع لبنان ومنه إلى ميدان لبنان. من جانبها عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة كل الخدمات اللازمة واللوحات الإرشادية لمواجهة أي كثافات مرورية وضمان أمن وسلامة المواطنين.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: عايز تزود دخلك النهارده؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمه في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصه تكسب واحده من اكتر من 1500 جايزه منهم عربيه وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصه تكنولوجيه من شركه تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: هشام ماجد في مسرحيه خيال مريض، بطوله محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، احمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبه من اقوى نجوم الكوميديا في واحده من اكبر الانتاجات المسرحيه في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والاخر السنه على مسرح تياترو اركان. التذاكر متاحه على تيكتس مارشي. نجوم افام الراعي الاذاعي الرسمي.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: لسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ومستنيين كل المسجز بتاعتكم على 015-5952-1006. تخيل يا جوجو، النهارده اليوم العالمي للاخت.
1: معقوله؟
0: تخيل.
1: طيب
0: مش عايز تقول حاجه كده؟
1: طبعا طبعا، ربنا رزقني باخت، انا عمليه باخت والله، ربنا يخليها لي دايما. للاسف اختي، انا بحب اختي جدا جدا جدا، بس للاسف ما ببقاش عارف قوي دايما اعبر عن ساعه
0: عندنا
1: تبقى عارفه
0: دي.
1: بس هو فكره ان انت
0: ايه المفروض تبقى عارفه دي؟ هو ايه الموضوع؟ امر مسلم بيه كده؟
1: لا لا مش مسلم بيه والله، بس
0: ده اللي جايبنا ورا. هي المفروض تبقى عارفه.
1: لا لا والله
0: هو المفروض يبقى
1: عارفه، ما اعرفش اعبر لها، فبحس دايما بتقصير من ناحيتي تجاهها يعني، ف ما تزلها لو ده مش وصل لها. بس طبعا والله نعمه وربنا يديمها علينا يا رب.
0: شكرا يا يوسف على الكلمتين الحلوين
1: والله.
0: بس هو
1: انا مش هقعد بقى الحلقه كلها اتكلم عنه يعني، فاهمه؟
0: شفتوا يا جماعه، هو قال كلمتين حلوين جاله كرشه نفس. ليه بقى في ناس كده؟ ليه في ناس بتبقى بتحب شخص جدا جدا جدا وعمرها ما بتعرف تعبر عن الحب؟
1: يمكن ده اتولد معاكي من وانت صغيره دايما، لو انت بيبقى ليكي اخ وانتوا كمان سنكم مختلف عن بعض، فاهم؟ انا كمان انا اختي هي الاكبر. ف بتحصل بقى في اوقات كتير من العمر، انت في الاول خالص بتبقى هي الام الثانيه بالنسبه لك، بتحاول بعد كده بيبقى في نوع من انواع الطفل الثاني بيجي ياخد من غلاوه الاولاني سنه، فبيحصل غيره فجاه في حته معينه، فبيبقى في
0: فالثانيه
1: بتحس ان هي كبيره شويه، فلازم تبتدي تأمر وتنهي. فانا طبعا بالنسبه لي هيبقى اللي هو انت مين انت؟ فبيحصل دايما في فتره، بتبقى في فتره مشاكل، بعد كده فتره صوتك بيبتدي يتخن، فبيبتدي اول حد بتمارس عليه الحاجات دي بتبقى الاخت، فبتخش في مرحله تانية او مشاكل تانية مع بعض، وكل ده على فكره بيبقى نابع من حب والله. بس بمراحل مختلفة، وكل مرحلة كان بيبقى ليها مشاكلها، وكان ليها هزارها المعين المختلف، وكان ليها طريقة التعامل المختلفة والحاجات دي كلها. فأنا الحمد لله يعني من الناس المحظوظين الصراحة بأختي الصراحة، الحمد لله.
0: سلام يا سلام يا سلام على الكلمتين الحلوين. بس عايز أقول لك حاجة، فكرة إن الأخت بتبقى الأم التانية ده حقيقي جدا جدا، بغض النظر بقى هي الأكبر ولا الأصغر، هي طالما في أخت واخ هي الام التانيه. هتمارس عليك دور الام، دور انت جيت الساعه كام، ايه اللي اخرك، كلت ولا ما كلتش، ازاي عامل كده في نفسك.

0: هي بتبقى خلاص ما تفهمش في ايه، بس هي الاخت بتكون دايما الام التانية. واكتر اتنين ما بيعرفوش يعبروا عن حبهم لبعض هما الاخوات. مفيش فايدة، مفيش فايدة
1: يعني. هي بتبقى واصلة، بس يعني فعلا للأسف أحيانا بنقدر نعبر لحبنا للناس كلها اللي في الدنيا ما عدا
0: الأخ أو الأخ. دايما كده بتبقى الموضوع كده، دايما تقول لك الأخ كده ليه لغة حب الأخت مختلفة، وهي معدية في الطرقة كده يكون فيه، فاهم يعني؟ انتوا فاهمين النكش، نكش الإخوات. وده يقول لك ده حب، أنا دي طريقة تعبيري عن حبي لأختي. بالعكس، أنا لو رحت قلت لك كلمتين حلوين يبقى في مشكلة، او انا محتاج حاجه، محتاج فلوس محتاج ان هي تغطي عليا في حاجه بعد اذنك لو سمحت استوري عليا في الموضوع ده. يعني النهارده يا جماعه اليوم العالمي للاخت، من فضلكم قدروا اخواتكم البنات، قولوا لهم كلمتين حلوين، فكروهم قد ايه انتوا بتحبوهم، تقدروش تستغنوا عنهم. تعرفين واحد ما بيعرفش يعبر بطريقة معينة، فحاولوا على قد ما تقدروا ان النهاردة تستغلوا الفرصة تقولوا لاخواتكم البنات شكرا، ربنا يخليكم لينا. وفي احلى من الاخت البنت؟
1: صح،
0: يلا بينا
1: يلا بينا. والاخت النهاردة هما بيتكلموا ان اليوم العالمي للاخت اللي من نفس البطن، مش اللي هو انت في معزة اختي وكده، واحنا
0: زي اختي
1: يا جماعة البنت دي خدوا بالكم منها، دي مش عارف ايه، دي اختي يا جدعان، احنا متربيين مع بعض. لا هم بيتكلموا النهاردة على
0: لسه اقول لك اختك اللي قاعدة في وشك كل يوم دي مفيش كلمتين ليها. شكرا يا يوسف، ما تمرش.

0: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسود. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
1: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
4: في ليلة استثنائية، كايروكي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026، دي بيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
6: تابعونا على youtube.com/@nogumfm. اكسكلوسيف نجوم FM. احمد باتشان، امل ضعيف. اغنيه جديده على نجوم FM من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام، احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: ما تمرش يا جماعة، ما تمرش. يلا الحمد لله الواحد ما بياخدش كل حاجة. كنا بنقول لكم النهاردة اليوم العالمي للأخت، نستغل بقى اليوم ده ونشكر أخواتنا البنات ونقدرهم، نقول لهم كلمتين حلوين، عشان زي ما قلنا إن أكتر اتنين ما بيعرفوش يعبروا عن حبهم لبعض هما الإخوات، سواء بنتين ولدين ولد وبنت، في مشكلة، في حاجة غريبة كده يعني. ولما حد يبتدي يعبر عن حبه للشخص التاني يقول لك بس انت عملت مصيبة، في حاجة، انت الدخلة دي انت عايز حاجة، في مصلحة، في مصيبة وانت عايز مساعدتي، عايز فلوس، لازم بيكون في مصلحة. ففكرة ان الاخوات يعبروا حبهم عن بعض، والله بحس ان ده بيبقى من البيت يعني، سواء هو بيت متعود انه المشاعر بيتعاملوا معها بطريقة طبيعية، كل واحد حاسس بحاجة بيقولها بشكل مظبوط، بيعرفوا يعني يعبروا البعض عن حبهم، عن غضبهم، عن كل الاحاسيس عامة، فده بحس انه بيفرق. غير بقى لما يبقى الموضوع مختلف شوية، كل حد مختلف عن التاني اكيد يعني. طيب عايزة اصبح على مي حمدي.
1: صباح الفل يا مي.
0: صباح الفل عليك يا ميو، يا والله مبسوطه جدا جدا، ابعتيلي كل يوم بقى.
1: بتقول انا عندي صحاب كتير بس كان نفسي في اخت. صباح الفل يا مي.
0: صباح الفل يا مي.
1: طيب تعالوا نقول لكم كده على نظريه الواحد من ادباء القرن ال19. انا اي على فكره اي خبر او اي مع موضوع بيبتدي بالكلام ده بيقفلني.
0: ايه اللي حصل؟ انا اصلا بتقرا ايه؟
1: اللي هو واحد من ادباء القرن ال19 اسمه اوسكار وايلد.
0: اهلا وسهلا.
1: قال مره ان الانسان بيخبي افكاره بالكلام اكتر ما بيظهرها. تمام. بيقولك دي حقيقة. ليه؟ لان في كلام لما بتسمعه لازم تترجمه صح، ما ينفعش تاخد الكلام من على الوش، فلازم تعرف وتفهم المعنى المستخبي في داخله. عشان كده انتشر بوست في مجموعة جمل بنسمعها كل يوم ومعاها الترجمة الصحيحة بتاعتها. يعني مثلا اي حد يقولك الموضوع مش شخصي ابدا، تأكد ان الموضوع ده شخصي جدا,
0: جداً.
1: تمام. اي حد يقولك اصلا مسألة مسألة مبدأ، يبقى هو الموضوع ملوش علاقة بالمبادئ، بس هو عايز يوصل ل حاجة معينة يعني.
0: بالظبط. مع احترام الكلام حضرتك، اعرف ان مفيش اي احترام لكلام حضرتك
1: طبعا.
0: مثلا يعني احنا بندي بس امثلة كده خفيفة عن ان فعلا الكلام مش دايما بيكون هو الظاهر. دايما يقول لك ايه، اقرأ ما بين السطور، ركز كده واقرأ ما بين السطور، هتلاقي كلام تاني خالص ومعاني تانية خالص. ممكن تلاقي شخص متعصب ومتضايق وبيتخانق ومحموق ويعني اللي هو عنيف جدا معاك، لو قريت بين السطور هتلاقي شخص خايف جدا، ضعيف جدا، مش واثق في نفسه تماما، قلقان منك جدا جدا. ففكرة ان انت فعلا تسمع اللي قدامك مش عشان ترد، تسمع عشان تفهم بيقول ايه، دي مهمة قوي قوي قوي. وفي ناس تعلمتها بعد سنين، وفي ناس لحد دلوقتي لسه بتحاول تتعلمها. كل ما نتعلم حاجة يطلعوا لنا فيرجن جديدة، مش كده؟
1: صح.
0: يعني الإنسان ده صعب قوي. إن أنت تفهم الإنسان اللي زيك، أو تفهم أنت شخصيا، تفهم نفسك، موضوع ده بجد بيبقى عايز شغل على طول.
1: طيب احكولنا عن وجهات نظر أنتم مكونينها عن بني أدمين بيتعاملوا بطريقة معينة وهو بداخلهم حاجة تانية، أو حد بيقول دايما جملة معلبة وبيبقى المقصود بيها عكس الكلام اللي هو بيقوله ده تماما. يعني في دايما على طول لما نشوف حد مثلا شخص شخصيته صعبة في الشغل، أو نحس إن الناس كلها شايفاه جاحد وكده، في حد يقولك هو بيعمل كده عشان هو من جواه شخص مرعوب، جواه طفل صغير دايما بيحاول إن هو
0: يحمي نفسه،
1: فبالتالي بيظهر وجه آخر شرس جدا جدا جدا في المكان اللي هو فيه ده، بس عشان خاطر محدش يكتشف. يعني هو بيطلع يقابل الناس من بره عشان محدش يوصل لحد نقطة معينة عنده كده. الحتة دي دايما بتسبب له انسيكوريتي أو بعض المخاوف عنده إن هو حد يستغلها أو يسيء استغلالها.
0: وده ليه؟ لأن ده تم استغلاله قبل كده. يقول لك إيه، الناس لما بتعرف إن أنا طيب أو تحس بس إن أنا كده
1: صح
0: معطاء، بيستغلوني أسوأ استغلال. فأنا بحمي نفسي إزاي؟ إن أنا أطلع شخصية ظاهرية كده أتعامل بيها مع الناس عكس شخصيتي الحقيقية تماما. ده بيبقى من وجهة نظره إن هو كده بيحمي نفسه. هل هو بيكون مرتاح في التعامل؟ أبدا. الشخص ده ما بيرتاحش غير لما يبقى يتعامل بشخصيته الحقيقية بروحه الحاجة اللي جواه عامة، وده بيكون مع ناس معينين جدا، الناس اللي هو ارتاح معاهم، الناس اللي عمرهم ما حكموا عليه، الناس اللي بجد بيبقى مش مكسوف من شخصيته الحقيقية طول ما هو بيتعامل معاهم. ايه رأيك في الكلام؟
1: طبعا بس حسيتك قفلت الجول مرة واحدة
0: تأثرت شوية.
1: خضتيني.
0: تأثرت.
1: طيب
0: عضتيني
1: ده قلت له عضتيني خضتيني. حد بيقول اي واحد يقول لك انا مش بيهمني كلام الناس يبقى هو بيعد اللايكات بالواحده.
0: طبعا
1: صباح الفل.
0: مش بس اللايكات بقى، ده هو اهم مبدأه يعني، هو اصلا ضرب راي الناس، مبدأه في الحياه راي الناس عنه، شكله صح. قدام الناس عامل ازاي كده يعني.
1: صح. بتهتمي براي الناس عامه؟
0: حسب والله. لا بهتم لما يعني ابقى عايزه راي الناس، لما اكون محتاجه الراي بهتم بيه بصراحه وبفكر فيه، وبحب كده اشوف كل حد بيفكر بطريقه عامله ازاي، اشوف وجهات نظر مختلفه.
1: تهتم براي الناس عنك؟
0: عني؟
1: اه.
0: مش كل الناس طبعا،
1: بس في ناس بتحط
0: كلام في الاعتبار. في ناس اللي عارفيني بجد بجد بهتم جدا يعني، بحب اخد رايهم، رأيكوا ايه في اللي حصل ده، طب انتوا شايفين ايه كل الكلام ده. انما رأي الناس في العموم لا، ما هم حرين،
1: ما يفرقش معاك،
0: كل واحد ليه رأيه.
1: ايوه لا انا بتكلم، مش بتكلم
0: بنضارته هو،
1: ده مش مش بنتكلم على فكرة رأي الناس فيك، بنتكلم انت عامة من الناس اللي بتهتم برأي الناس عنها.
0: لا الناس اللي تهمني قوي، الناس اللي عارفاني بجد.
1: مش
0: يعني في بني ادمين في حياتك كده، دول بيبقوا الترمومتر بتاع شخصيتك بتاع حياتك، لما تبتدي تتغير بشكل سلبي شويه تلاقيهم ابتدوا يتكلموا معاك، لما تتغير بشكل ايجابي برضو بيتكلموا معاك، يعني هم مش قاعدين بس بينتقدوا فيك، بس لما يلاقوك متحسن في حاجه معينه لا بيقولوا لك بيشجعوك، فالناس دي يعني نعمة في حياتنا.
1: طيب بصراحة. عايزين نجمع بقى وجهات نظرنا اللي احنا مكونينها من خلال خبرات حياتنا في التعامل مع الآخرين، وانتوا ازاي بتترجموا كلام اللي قدامكم في بعض الجمل كده لما بتتقال لكم انتوا بتبقوا مصدقين عكس الكلام ده. يعني مثلا لما حد يجي يقولك انا عيب ان انا طيبة، اول ما بسمع الجملة دي بتأكد ان انا داخل على
0: فهمت انت ايه.
1: صح. يلا بينا.

0: معلومه، قال لي معلومه وما يكملهاش. كانت موجوده
1: طبعا. طبعا موجوده بقوه.
0: عدى الموضوع على خير يعني ولا
1: تقيله يعني؟ يعني
0: قال لك تقيله على القلب
1: خفيفة.
0: طيب انت كنت
1: هيكسر النهار. طيب يا جماعة، لسه كنا بنسألكم عن مجموعة وجهات نظر كده احيانا بتكونوا مكونينها من خلال تجارب حياتية، من خلال خبرات قدرتوا ان انتوا تجمعوها من التعامل مع الاخرين خلال على مدار العمر يعني. ففي بعض الكلمات كده لما بتتقالك انت بتفهم جمل سبليمينال كده، وجمل مخفية في وسط ال
0: الكلام،
1: وسط السطور كده بتبقى انت عارف الشخص اللي قدامك ده بيقول لك حاجه عايز يوصل لك رساله معينه، بس انت الرساله اللي واصله لك حاجه تانية خالص. يعني مثلا لما تكون مرتبط بحد او لما تكون مزامل لواحده مثلا وتقول لها مالك مفيش او انا مش فارق معايا وبتاع، هي فارق معاها جدا ومهتمه جدا وعايزه جدا وكل حاجه، بس هي
0: ما بتقولش. هي
1: فده عكس الكلام.
0: اشهر جمله ستاتي مالك مفيش، مفيش دي تحتيها قصص قصص قصص قصص. فزي ما بنقول ان في حاجات كده جمل لما بتتقال اتعلمنا مع الوقت ان هي بتقول حاجات تانية. صح يا يوسف؟ يوسف بقى
1: صح ماما،
0: اذكى واحد يفهم الحاجات.
1: لا لا ولا اذكى ولا واحد.
0: تقول له الجمله في وشه زي ما هي، مش بقى لا يحاول يقرا بين السطور برضو. يا ابني بقول لك في وشك مش طايقاك مثلا. تمام. مش طايقاني دي معناها ان هي
1: بتموت في دبدي،
0: بتموت فيا ومش عايزه تقول لي عشان مكسوفه وبتداري على حبها ليا. ده الشخص الموهوم.
1: بالظبط كده.
0: طيب خلود، صباح الفل عليك يا خلود. في ندى بتقول صح يا جماعة، زي ما حد يقول ان هو بيحبك ده بيكون اكتر شخص بيكرهك.
1: لا ليه؟
0: ليه كده يا ندى؟
1: ده مش قاعدة عامة برضو يا ندى الصراحة.
0: لا لا لا لا مش كده يعني، اكيد طبعا ممكن حد يقول ان هو بيحبك وما يكونش بيحبك، بس يعني مش الدرجات دي، مش عايزين نعمم الموضوع، بس احنا بنتكلم على ازاي تفهم الشخص اللي قدامك من طريقة كلامه. في جمل بتتقال، في طريقة كلام بتتقال، في حاجات كتيرة جدا. يعني مثلا حد ما يجي يقولك أنا بس عايز أتكلم معاك في موضوع كده، ويعني بحاول أأجل الموضوع ده، بحاول يرميلك بس أنه عايز أتكلم معاك في موضوع، بس هو إيه عايز يحس بالثقة. اديله كلمتين كده إيه يحسسوه بالثقة، اللي هو لا افتح قلبك، افتح قلبك وقول اللي أنت عايزه، افتح قلبك مش هقول لحد.
1: لا انا عندي مثلا وجهه نظر في حته ان احيانا في بعض الناس الفضول عندهم بياخدهم وهم يعشقوا ان هم ما يبينوش ان هم عندهم اي نوع من انواع الفضول، فيبقى بيكلمك في مشكله عندك ويزن عليها ويقول لك ايه انا مش فاهم، يعني لو مش عايز تحكي لي ما تحكيليش، انت هتموت ويحكي لك، لو عايز تحكي لي ما تحكيليش، على فكره انا لا انت مش تمام. انت من جوه قاعد
0: هتموت وتعرف الموضوع
1: وتنكت في نفسك، هتموت وتعرف الموضوع. لو فعلا مش فارق معاك بتبقى باينه على فكره، يعني في شخصيات لما تيجي تتكلم معاهم فعلا انت جايه تحكي له يقول لك انا مش، ما تكمليش، مش عايز، هو مش عايز يخش عندك الحته دي عشان ممكن تكون بتسبب لك انسكيورتي، بعض المخاوف، او في حاجه معينه هتبقى حساسه بالنسبه لك، فهو مش عايز ان هو يفتح عليك. بتبقى باينه من الشخص ان هو امتى عايز يموت الموضوع ده فعلا حقيقي، وامتى اللي هو يكون بيدحلب دحلبه اللي هو على فكره لو مش عايز تحكي لي يا ابني ما انا مش هحكي لك، انت انت مقتنع ان انا احكي لك، انا مش هحكي لك، فاهم قصدي ايه؟
0: فهو بيبقى
1: بس
0: ويعرف.
1: بيدحلب دي
0: يمكن يمكن يحكي،
1: لعل وعسى،
0: يمكن لما حسسه ان انا مش مهتم يحكي.
1: بالظبط،
0: اصل انا لما اهتميت ما حكاش يعني، فنجرب بقى العكس.
1: بالظبط.
0: بس عامه يا جماعه الموضوع ده بيلخبط جدا
1: طبعا،
0: يعني بيلخبط بشكل مش طبيعي طبعا، مع الوقت مع معرفه الناس كويس وتخش معاهم في مواقف معينه وتتعلم دروس معينه، تهرينا دروس، بعد ما نتهري دروس بنبتدي بقى نقرا ما بين السطور، مش اي جمله تتقال زي ما هي تبقى هي معناها هي لا في معاني تانية كتيرة جدا. مش اي شخص يبين ان هو بشخصية معينة يبقى هو الشخصية دي، لا في حاجات مستخبية مخليه ان هو يبان بالشخصية دي. هلكنا هلكنا والله العظيم، لقد هرمنا نفسنا في الوضوح. عايزين وضوح، خلينا واضحين صراحة، نقول الحاجة زي ما هي. هلكنا بقى، صح ولا ايه؟
1: صح. طيب
0: النهاردة شغال تسبيت
1: تاني.
0: بنكوشة
1: تسبيك.
0: تسبيت
1: تسبيت.
0: انت جعان ولا ايه؟
1: لا ما عندي حماو.
0: حماو فعلا. طيب. دنيا بتقول اكتر ناس بتعرفهم على طول الناس اللي بمصطلح كده معين.
1: طب ما تقول لنا مصطلح.
0: الناس اللي بتشرب.
1: ماشي، بس بتعرفي منين ان هم
0: لا هي بتقول بيبانوا على طول، بشوفهم وبيبانوا على طول. ما تحكي لنا كده، احكي لنا برضو ايه الجمل اللي بتبين ان الناس دي، يعني خلينا نقول
1: مش
0: ايه
1: على مش افضل حاجه.
0: مش افضل حاجه. لا بس مش افضل حاجه دي يندرج تحتيها معاني كتير قوي، فممكن نضيق الموضوع شويه ونقول منكدين. ما يتمنوش الخير بالظبط كده. الحركه اللي انت علمتها لي
1: ولا علمت لك ولا حاجه، انا بشوفها دايما على التيك توك. الحركه دي بتجنني.
0: انا والله ما
1: بتجنني لما بشوفها، ببقى اللي هو شم ريحه الفيديو.
0: فيديو
1: يعني في حركه
0: كده، فيديو برائحه معينه، انتوا فاهمين،
1: في فئه معينه كده من الناس بتعمل حركه معينه على التيك
0: توك.
1: على التيك توك، ودايما بتبقى الاغنيه فيها اللي هو من مدرسه الليب سينكينج، اللي هو تبقى اغنيه شغاله هم بيقلدوا الكلام بتاع الاغنيه، فلما يتقال اي
0: حاجه بنرمي بقى على حد،
1: بنرمي رميه اللي هو متغاظ مني، محروق مني، حارق دمكو، انا عمكو،
0: الحاجه الكلام بتتعمل بالايد كده.
1: الحركه بتتعمل بالايد كده، الحركه دي لما بتتعمل ببقى عايز امسك التليفون اكسر الشريحه. يعني عارفه اللي هو
0: اقطع النت عن مصر.
1: يعني
0: كفايه يا مصر، كفايه
1: فيها تطليقه فيها فيها.
0: بس خلاص بقى.
1: لا باشا باشا، من الحركات اللي
0: كريم بيقول هلكنا تراست ايشوز.
1: هلكنا تراست ايشوز،
0: صح.
1: طيب خلينا نطلع نسمع الاغنيه اللي جايه دي، وقولوا لنا ايه الجمل كده اللي لما بتسمعوها بتبقوا الانطباع اللي جاي لكم او المعنى اللي انتوا فهمتوه غير خالص الجمله اللي طالع من الشخص اللي قدامكم. بعتوا لنا وقولوا لنا على 015-59-5006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. يلا بينا.

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
5: يا حبيبتي ذاكري،
6: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
5: بعدين.
6: بعدين.

0: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: كلمة السر إيه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من أول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: هيا بنا بنبدا الساعه الثانيه من عيش صباحك. لسه عايشين على نجومة في أم ونجومة في أم سي في. لسه عايشين الحمد لله رب العالمين. نحن لسه عايشين. بعتونا على 015-5952-1006 صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6. كنا عايزين نكلم حد يا جوجو. كنا عايزين تقول لنا الجمل دي بنفسها علشان إيه نعرف الموضوع ده بالذات. بنتكلم عن إيه جماعة؟ كنا بنتكلم عن ازاي بنعرف المعاني اللي الناس عايزه تقولها لنا من كلامها من غير ما تكون واضحه. يعني زي ما قلنا ان الناس كتير بتبقى بتبين حاجه غير اللي هي عايزه تقوله، بس بيبقى في كلام تاني كده بين السطور، كلام تاني خالص. اوقات بيبقى كلام طيب جدا واوقات بيكون كلام شرير. بنعرف امتى؟ بنعرف مع التجارب. ما بنقولش ان هو ما دام قال كذا يبقى كذا، لا مش ده اللي احنا بنقوله النهارده، لان انت عمرك ما تعرفش. عارف الشخص اللي قدامك ده واضح وصريح قصده الحاجه اللي هو بيقولها دايركتلي كده بشكل مباشر ولا لا، غير لما تعرف الشخص ده وتعاشره وتشوف هو قصده ايه بالكلام ده وتشوف افعاله. فكره ان انت تقارن الكلام بالافعال ده مهم جدا جدا جدا. في ناس بتلاقي كلامها كتير قوي قوي قوي وافعالها قليله، او كلامها في سكه معينه افعلها عكس الموضوع ده خالص. هو ده بقى الشخص، اقفش بقى اقفش فيه. هو ده الشخص اللي فعلا بيكون بيقول حاجة وبيعمل حاجة تانية خالص. فكرة ان هو يتكلم معاك ويبقى اللي هو لازم تبقى واثق فيا ولازم مش عارفة ايه وانا هكون بير اسرارك وانا هكون ليلى، هو احنا انت تعرف لحقت تعرفني علشان تقولي الكلمتين دول؟ عايز يوصل لحاجة، عايز يعرف حاجة معينة، عايزك انت تفتح له قلبك بسرعة في معلومة عايز يوصل لها، عايز يعرف نقط ضعف معينة، عايز يبتدي يتحكم في حاجة معينة. طبعا كل ده بيحصل بالتجارب، ومش بنقول ومش بنعمم ان كل الناس اللي بتقول كده يبقى قصدها كده تماما. طبيعي ان انت بتاخد وقتك عشان تتعرف على الشخص، مع العشرة مع المواقف. المواقف مهمة قوي قوي قوي، لازم تكون معدي بمواقف معينة عشان تعرف حقيقة شخصية البني آدم اللي قدامك ده.
2: في دنيا بعتلنا صباح الفل عليك يا دنيا، بيقولك اللي يقولك دايما انا اقف ظهرك ومعاك ويفضل يتكلم سنتين عشان يثبت لك قد ايه هو جدع وكده، اعرف ان كل الكلام ده فيستك على الفاضي. يعني هو اصلا هيسيبك من هنا ويقفل الموبايل من هنا، او هتلاقيه بالليل منزل يوميها انه مركب محاليل والجو ده اللي هو عذر، ان انا عندي عذر يعني مش عارف اكون واقف جنبك. تمام. في الضحك الصفرة اللي هو اكون بصلك وفجأة انت تبصي لي اجي مبتسم ابتسامة خفيفة كده واجي مواربع عيني شوية وبعدين ابص الجنب التاني. دي ملغية، دي ملغية يا دنيا، دي شغل على كبير، ده
1: شغل على كبير فعلا. هو من ضمن برضو الامثلة دي انه دايما يقولك ايه، مش دايما طبعا مش عايزين نعمل، بس الشخص اللي بيبقى معجب بيك بيعاملك معاملة بشعة، يتجاهلك ما يسلمش عليك، يبقى لطيف مع الناس كلها ويجي عندك انت ما يهتمش، تيجي تتكلم معاه مش مركز في كلامك، مش بيبص مش بيعبر ان هو مهتم. كل الكلام ده بيكون ليه؟ بيكون انه الشخص ده خايف يحسسك او انت تعرف الحقيقه ان هو مهتم بيك، ان هو معجب بيك، فتلاقيه ايه بيعاملك انا هدي العكس على طول. الشخص اللي انا معجبه بيه معدي ما ببص له من فوق لتحت. استحقار. اوعى تكون فاكر ان انا معجبه بيك ابدا، بصلهم فوق لتحت.
2: طيب
1: الطريقه دي موجوده
2: طبعا. في حد بيقول صباح الخير، انا اول ما بيتقال لي انا مش عايز اعرف حاجه بسيبها عادي لحد ما تحت عينيها يسود واعراض الانسحاب تبان عليها وتيجي تبوس ايدي عشان احكي لها. هايلي امجد.
1: شريره قصدي امجد شريره.
2: هايلي امجد. ماشي،
1: عاجبني شرح المسجز النهارده.
2: طبعا. في موافي، ازيك موافي؟ بيقول صباح الخير، ربنا يسعد صباحكم، انا بس عايز اعرف الموضوع عشان اندمج. اندمج يا موافي. احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم على ان مش كل الكلام اللي بيتقال لنا بيتاخد زي ما هو، بالعكس بيبقى في بعض الرسائل الخفيه ورا
1: الجمل،
2: ورا الجمل دي، وانت بتبقى هرشها وهي بتتقالك، او احيانا ممكن تكون بتستوعبها متاخر.
1: ما هو ده بقى،
2: يعني بتبقى على حسب الشخص اللي قدامك وتعاملك معاه، فبتبقى فاهم ان هو لما بيقول كذا بيبقى قصد حاجة تانية خالص، او بيبقى ورا الحاجة دي بيبقى فيه شوية بنود كده انت بتحاول تاخد بالك منها يعني. تمام. في حد بيقول لما تشتري اونلاين على ان الحاجات خطيرة بتكون في البيت وحشة قوي. لا يعني ايه زي كندا
1: وعرفوا لينا
2: مش
1: مشاكل الاونلاين دينا نتكلم عليها في يوم تاني. طبعا في اي مسجز تاني. الله الله الله الله، لا اشوف المسج الحلوة اللي انت بتقرأها.
2: في حد بيقولك لما بيجي حد يقولي مش عارف ايه ده حلو جدا عليك ما شاء الله انا ما بحسدش ولا بحقد. في ناس بتبقى من جواها حقد وغل بيبقى باين في كلامهم، بس هو بيحاول يخلع يخلع نفسه
1: يعني سبحان الله، بيبقى بيسلم نفسه من غير ما يحس. اول ما يحس ان هو ايه ده انا باين عليا ان انا بحقد عليك، اوعى تكون فاكر ان انا بحقد عليك ولا غيران منك خالص، لا لا تفهمني غلط ولا حاجه. يعني اوقات بيبقى فعلا للاسف للاسف ده اللي موجود بداخل الشخص ده، بس هو بيحاول ما يظهرش الموضوع.
2: صح.
1: في الاخطر من ده اللي ما بيقولش بقى اصلا الكلمتين دول اصلا بقى، ده تس تس انا
2: تعبان. في حد بيقول لك لما بتيجي تتكلم مع حد في ظروف شغل ويجي يقول لك انا مش عايز اعرف انت بتاخد كام، بيبقى اكتر واحد عايز يعرف انت بتاخد كام. ماشي
1: يعني يقول لي الرينج كده ويقوم مضايق لك الرينجات قوي، اللي هو انت هتقول الرقم يعني، هو انت مفيش رينج حضرتك، انت بتسال عشان اقول الرقم.
2: صح صح. ماشي. حد بيقول لي خلاص فهمت انا وداخل اندمج. اندمج يا باشا،
1: داخل انام بقى. فهمت الموضوع،
2: اندمج يا باشا،
1: داخل انام بقى.
2: يلا بينا.

0: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
1: فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على tiktok.com/@نجوم FM. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك BTC على نجوم FM ونجوم FM TV.

فكرة إن الواحد يبقى بيقول حاجة وبيعني شيء تاني، إنه مش بنتكلم على الكذب، لا الكذب معروف لما تقول حاجة وتبقى بتكذب فيها، لا الكذب ده معروف، بس فكرة إن أنت تبقى بتحاول تظهر بشخصية غير حقيقتك أنت، قلنا إن الكلام ده بيبقى مع ناس معينة للأسف. وخد بالك إن أنت أي حد بيسمعنا دلوقتي عنده كذا شخصية، كل شخصية معينة بتظهر مع شخص معين أو مع شلة معينة، في شخصية ليك في البيت، في شخصية ليك مع أصحابك على القهوة، في شخصية تانية بقى في الشغل مع زمايلك في الشغل، مع مديرك، مع الكلاينتس لو أنت بتتعامل مع الكلاينتس، في شخصية تانية مع أخواتك، في شخصية تالتة مع مراتك، في شخصيات كتيرة جدا جوه البني آدم، وده مش معناه إن البني آدم ده متلون، بالعكس ده شيء طبيعي جدا جدا جدا، لان انت بتعرف تتعامل ازاي حسب الشخص اللي قدامك ده. في بقى موضوع تاني كنا عايزين نتكلم فيه قريب منه قوي، انه دايما انت بتبقى تيجي تتعامل مع ناس لاول مره ودايما كده تبقى عايز تبين حاجه معينه، يعني دايما كلنا لما نيجي نتعرف على حد جديد نبقى عايزين نطلع احسن ما فينا، نظهر أكتر حاجة حلوة في شخصياتنا، وأوقات ما بيبقاش عندنا الحاجة دي بس بنتصنعها لمجرد إن إحنا لسه بنتعرف على شخص لأول مرة، وده طبيعي. وفي ناس بتحب تبقى على طبيعتها، اللي عاجبه عاجبه، اللي مش عاجبه شكرا، كل واحد وشخصيته. بس في حاجة كده بنبقى دايما بنحاول نخبيها، اللي هو مثلا أنا عندي صفة معينة بحاول على قد ما أقدر ما أظهرهاش قدام الناس، أنا لسه عارف الناس دي ولسه بتعامل معهم، مش لازم يعرفوا مثلا ان انا شخص عصبي، فتلاقي صفة العصبية انت بتحاول انك ايه تضغط على نفسك ان انت ما تبينهاش. في ناس بتخاف جدا اللي قدامها يحس ان هو طيب او ان هو خدوم او ان هو جاي

0: فيقعد يحاول يخبي الموضوع ده على قد ما يقدر لحسن حد يستغل الحاجة دي. حاجات كتيرة جدا. في حد ممكن يكون عنده مشكلة مع الثقة في النفس، فعلى قد ما يقدر برضو بيحاول ان هو يغطي على الحاجة دي، اللي هو يبين ان هو تمام وان هو بيضحك وان صوته عالي وان هو مش عارفة ايه. كلنا عندنا الصفة اللي بنخاف قوي الشخص اللي قدامنا يعرفها، بالنسبة لنا بتكون اكيد صفة سلبية، يعني ممكن ما تكونش صفة سلبية بس قدامنا بتكون صفة سلبية، حاسين لو لا مش لازم الشخص ده يعرف عني كده، او ممكن استنى لما ياخد عليا اكتر وابقى على طبيعتي ويبقى حبيبني بقى خلاص، وابقى بقى على طبيعتي خالص بقى ويعرف الصفة اللي فيا دي. طبعا انت مفيش حاجة بتخبيها، انت على عينك يا تاج.
1: لا ليه؟ ده مش فكرة تخبيها يعني، بالعكس برضو
0: حاول تداري عليها، مش لازم تظهرها دلوقتي، مش لازم اللي قدامك يعرف.
1: حاسس ان انا محتاج في حاجات وانا داخل ابقى واخد بالي منها ان انا ما اداريها على طول.
0: يا ريتك بتداري.
1: يلا وصل لهم فكرة ثانية، يلا وصلي وصلي.
0: لا انت مفيش، انت لا، يوسف من الشخصيات الواضحة بصراحة القليلة جدا في حياتنا.
1: صباح الفل، ازيك يا همسة؟
0: محتاج يتدارى اكتر. محتاج ان هو يتدارى اكتر من
1: صباح الفل. طيب في حد بيقول والله الحياة بقت كلها حوارات وكل الكلام تقريبا بقى ليه معاني تانية، مفيش حد مباشر للأسف. ده مين اللي بعت لنا؟ اه ده فريدم. ازيك يا فريدم؟ نعمل ايه؟
0: فريدم
1: ماشي. همسة صباح الفل تاني. صباح الفل، ايه الاخبار؟ يا رب تكوني بخير. طيب في ايه تاني؟ على الملأ كده. طيب
0: بالراحة يا همسة.
1: في حد بيقول فكرة ان هو بيبقى دايما عايز يعرف الناس ان هو قد ايه هو لذيذ في اول طلعة، فاحيانا بتخايش منه خالص ان هو ما بالظبط. ما هو من الحاجات الذكية جدا يقول لك، من الصفات الحلوة قوي والذكية اللي تكون موجودة في البني ادم، ان انت تكون بتعرف تقرا اللي قدامك قبل ما تكون بتعرف تعبر عن نفسك. يعني ايه؟ ان انت في اوقات في الاوضه بيقول لك يو هاف تو ريد ذا روم، ان انت تبقى عارف الناس اللي في الاوضه شخصياتهم عامله ازاي، من نظرات سريعه، من طريقه سلام، من حاجات معينه، وتبقى بتتعامل على اساسها. مش شرط يعني، في اوقات كتير جدا ما هو ما فيش حد فينا ما بيحبش اللذاذه، ان يبقى الشخص اللي قدامه لذيذ. بس انت لو دخل عليك شخص عايز يثبت اللذاذه في اول 3 4 5 دقايق انت بتستثقله، حتى بعد فتره لو خدت عليه وحبيته وبقيته اقرب الناس لبعض هتقول له بقول لك ايه، احنا اول فتره كنا متقابل فيها واول يوم انت جيت لنا في المكان انا ما كنتش طايقك، لان انت جيت صبيت اللذاذه كلها في وقت واحد، فانا حسيت اللي هو ده كتير علينا قوي، او كنت شايفه استظراف، ما كنتش حاسس ان هو بالظبط. فبيبقى لازم يبقى في كده حنكه في ان انت تدريجيا واحده واحده تبين الصفات الحميده اللي فيك بدون ما تكون تقيلة او كتيرة على اللي حواليك من اول مرة. لان انت الاثبات في اول مرة بحاجات كتير قوي اعتقد ممكن يبقى
0: تقيل على الشخص اللي قدامك. هو
1: سيبك من اللذاذة، حتى لو انت عايز تثبت انك جدع، لو كل حاجة في القعدة انت واخد بالك منها من اول قعدة وعايز تعمل كل حاجة بنفسك وعايز مش عارف ايه، في حد بيقولك ده انا والله لا عندي مشكلة في الشغل، فتقول له قول لي ايه بس المشكلة وانا ممكن اشوف، بيبقى فيه دايما مفيش حد مش هيحب ان هو يتساعد، بس قصدي ان هو كل حاجة دايما عايز تجيب الموضوع بدري بدري، تقربوا تبعت رسالة معينة بشكل معين في اسرع وقت ممكن عشان تطلع من القعدة دي، يتقال عليك ان انت ما اجدع واحد في الدنيا ولا ما جابتكش ولا ده. الموضوع ده احيانا بيبقى كتير على اللي حواليك وانت بتبقاش واخد بالك.
0: صح، اوقات انت من كتر ما مثلا حاسس ان القعدة مش لطيفة، حاسس الناس متوترة شوية، فانت تبتدي اللي هو ايه تتبرع باللذاذة كلها وتتبرع بالفتح المواضيع وتبدأ ترغي وتتكلم وي وي وي، في الاخر تلاقي انه واضح ان انا كنت تقيل على الناس، ما كنت سكت. فحتة ان انت تبدأ بالكلام، في ناس بتحب تبدأ بالكلام، دول ناس لذيذة طبعا ودي طريقة كويسة وكل حاجة. في ناس تانية تبدأ ايه تسكت، تستنى كل حد يتكلم الاول، تفهم كده مود كل واحد رايح على فين، وبعدين تبدأ ايه تخش بقى. هي ما بتتدخلش في كل المواضيع، تستنى كده لما يبقى في لحظة معينة اللي هو ما يبقاش شكلي متدخل على قد ما انا بشارك. في فرق رهيب ما بين التدخل وان انا بشارك في الموضوع، فانا شخص اجتماعي، فانا شخص متكلم، فانا شخص مرحب ان احنا نتكلم وناخد وندي مع بعض، فانا يعني يلا بينا قعده لذيذه. فموضوع برضو مهم جدا ان انت ما تتبرعش قوي بالافيهات، ما برضو ما تصبش الافيهات كلها في نفس القعده، واحده واحده. يعني ما تبقاش انت الكلاون بتاع القعده.
1: هي حتى لا في اوقات الواحد بيخش القعده ممكن ياخد المايك من الكل وياخد بتحصل بس تكون جايه طبيعيه،
0: صح؟
1: تبقاش انت داخل تثبت ان انت رايح مشنايه، ان انت عندك النهارده عرض ستاند اب كوميدي او عرض ان انت هتقعد
0: كل موضوع.
1: هي لوحدها بتيجي. انت في ايام هتكون اول مره تقابل الناس والناس تقول لك لا لا لا انت كنت فين من بدري، انت لازم كل مره تنزل معانا، بتحصل. وفي اوقات تانية ما بتجيش خلاص، ما يعني ما نزقهاش جامد. تمام. في حد بيقول للاسف بقيت احس ان اول مره اقابل حد ما بقتش اعرف ابين كل حاجه لدرجه ان ممكن ابين ان انا مش بتكلم او سخيفه.
0: مفهومه.
1: عشان بتبقي حاطه في دماغك ان انت يعني فاهمه. في ناس تقول لك لا انا مش عايزه ابين ان انا، بالعكس هو حلو ان انا باين ان انا لذيذ من اول قعده، بس مش عايزه ابين ان انا مدلوق قوي.
0: ان انا خفيف.
1: يقول لك فبتطلع سخيف قوي
0: بالظبط،
1: تقيل على القلب وتقيل
0: على تينك. او الشخص ياخد عنك فكره ان انت اصلا شخص تينك. فكره الانطباع اللي بيتاخد عنك دي مهمه قوي، واوقات كتير انت بجد بتدي عكس انطباع الحقيقي بتاعك. ليه؟ لانك بتداري على حاجه معينه. البوفيه مفتوح
1: بالظبط كده.
0: يلا بينا.
1: يلا عمرو دياب،

0: أسعار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك في تي سي. أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 النهاردة ب 6788 جنيه للبيع و 6763 جنيه للشراء. أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 5940 جنيه للبيع و 5910 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 48136 جنيه. سعر الفضة عيار 999 ب 99 جنيه للبيع 95 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي. أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
3: نجوم اف ام. صباح الخير. استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببيعلك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد. انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: من الصفات برضو اللي الشخص بيحاول ان هو يخبيها على قد ما يقدر ان هو شخص دمه مش خفيف. يعني خلاص ده بيبقى نصيب، دمي مش خفيف بس بحاول ان انا ابقى لذيذ. وفي فرق يا جماعة ما بين اللذاذة والدم الخفيف. اللذاذة دي مش محتاجة اي مجهود، مش محتاجة اي مجهود، خليك شخص لذيذ، ابتسم في وش الناس، ده بداية اللذاذ.
1: لا بداية اللذاذ قبلها لطافة، يعني انت بشخص لطيف عامة.
0: بالضبط كده،
1: لطيف اللي هو على قد ما تقدر بتكون موصل للناس انت شخص بشوش، بترد
0: مرحب.
1: يعني خفي، انت مش مطالب بحاجة، انت مطالب بس بالحد الادنى من توزيع ابتسامتين على ذوقيات معينة. تمام. اللذاذة بقى ان انت لما الموضوع يتفتح معاك ما تردش على قد السؤال، ان انت تاخد وتدي وتخلي الموضوع شيق، وايا كان بتتكلموا في ايه، يعني مش لازم الموضوع يضحك. لذاذة ان يبقى الموضوع جايب بعضه، ان القعدة ما تكونش بتزهق.
0: صح كده.
1: تمام.
0: فكرة كمان ان انا لما اجي اتكلم معاك وترد على قد السؤال او ترد رد يقفل الموضوع، انا باخد رسالة ان انت مش مهتم. باخد رسالة ان انا خلاص احرجت، جيت افتح معاك موضوع لقيت الدنيا مقفولة، خلاص بقرر ان انا اتكلم بقى مع شخص تاني او اقلل كلام من ناحيتك. يعني خلاص بقى ده الانطباع اللي انا خدته. احنا معنا ندى على التليفون.
1: ندى ازيك؟
2: صباح الخير.
1: صباح الفل.
0: ازيك يا ندى؟
2: الحمد لله.
1: ايه الاخبار؟
2: كله حلو الحمد لله
1: يا رب دايما. ندى قولي لنا ايه الانطباع اللي انت بتحبي دايما تسيبيه بعد اول مقابلة مع حد؟
2: هو الانطباع كومنت شوية، لاحظت ان اختي بتقولي عليه دايما، حبيت اشارككم بيه، بس هو طبعا حاجة غريبة.
0: قولي لنا ايه هو؟
1: شوقتينا.
2: هو انا يعني عندي شخصية دايما مش حد طيب يعني، بس حد شوية بيتعامل مع الناس بقلب يعني، فلاحظت ان ده بيرجع لي بالوحش جدا، ان يعني ممكن حد يستفيد من وجودي مثلا بحاجة او ممكن يعني حاجة كده، فبدي وش فكرة اني سعاد حسني للرجال فقط، مش عارفة ازاي.
0: مفهوم. بتحاولي ان انت تحمي نفسك من ان انت الصفة دي تبان فيكي فيستغلوا الصفة دي. انت بتقولي ان انت بتتعاملي بقلب، يعني انت مثلا بتبقي عندك اللي هو بتحسي باللي قدامك قوي
2: جدا. ده بقى باطن الموضوع عكس الظاهر.
0: الظاهر انا مش طايقك.
2: ببقى قافلة جدا، ببقى يعني اخدة وش انه لا مش عايزة اتعامل مع الناس بقلب عشان عارفة اللي بيحصل بعد كده، فببقى فاهمة ده.
0: مفهوم جدا. ما ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان الواحد بيبقى زي ما بنقول اقرأ ما بين السطور. الشخص اللي يبقى مدي وش في الاول وكده، خدي بالك في ناس بتبقى فهماكي جدا على فكرة يا ندى، يعني بتبقى عارفة ان انت بتداري حاجة معينة عكس اللي انت بتظهريه.
2: جدا.
0: وده طبيعي في الاول ان انت لسه ما تعرفيش الاشخاص الجداد دول، فلسه بتتعرفي عليهم، لسه بتشوفي عاملين ازاي، شخصياتهم عاملة ازاي، تعاملهم عامل ازاي، هل دي هتكون قاعدة وكل واحد يروح لحاله ولا لا شكلنا مكملين مع بعض، شكلنا هنكمل نبقى اصحاب. فساعتها بتبتدي بقى ايه ترجعي على شخصيتك الحقيقية معاهم.
2: ساعات برجع من غير ما احس والله، ببقى تلقائية جدا فبقول ايه ده لا يعني، فباخد الوضع الامن ليا اني اكون شخص مثلا مش اجريسيف بس يعني شخص
0: ناشفة شوية كده، اللي هو يعني
2: يعني
0: تحاولي كده تبقي ناشفة شوية. هل ده بيلخبط اللي قدامك، اللي هو تبتدي ايه تبقي لطيفة وظريفة بعدين فجأة تقلبي، يعني بيتقال عليك ان انت شخص قلاب مثلا؟
2: بيتقال عليا شخص اكتر من كده يعني، مش فهماني يعني اكتر مثلا اكتر من حد بيبقى فاهم عني شخصية اللي انا الطيبة اللذيذة اللي مش عارف ايه، فبيكتشف اني قافلة خالص.
0: مفهوم.
2: اكتر حد طبعا بيخاف مني هو اختي
0: اصلا. بتخاف منك، جيش جنبها عشان بتقعد تقلب علينا فجأة. اختك المفروض خلاص عارفاكي بقى، ما انت اخواتي حبيبتي يعني ما اكيد. ولا بتخافي من اختك برضو وتستغلك في اي حاجة؟
2: لا والله لا، هي اختي هي اكتر حد الحمد لله يعني امان جدا وكله. وبمناسبة عيد الأخت بقى، فهي الحمد لله كل سنة وهي طيبة.
1: وانت طيبة يا ندى،
0: ربنا يخليك
1: لبعض.
0: ربنا يخليك لبعض يا ندى. ندى احنا مبسوطين بتليفونك ده جدا.
2: انا اساسا بعمل مجاهدات شخصية اني اصحى الصبح بدري عشان خاطر اتابعكم والله.
0: شطر. شاطر
2: جدا جدا، بظبط المنبه عشان خاطر
1: اصحى. ميرسي انا ده جدا والله،
0: صباح
1: الخير. واحنا كمان والله بنعمل نفس المجهودات دي والله عشان نيجي كل يوم الصراحه، ما نكذبش عليك يعني.
2: لا والله بجد يوسف، ممكن يكون الموضوع بسيط او تعودتوا عليه، لكن احنا بجد بنبقى مبسوطين ان احنا شايفينكم.
1: ربنا يخليك يا ندى والله، ميرسي على الكلام الحلو ده والله، انت نورتينا وشرفتينا بجد والله، ميرسي جدا
2: يوسف. شكرا جدا،
1: شكرا ليكي.
2: باي باي.
1: باي باي. طيب في جرير صباح الفل بيقول انا بحب جدا اكون على طبيعتي عفوي ماليش في اللف والدوران. طيب هل ده بيسبب لك مشاكل احيانا، فكره ان انت بتبقى عفوي زياده عن اللزوم، فممكن ده يكون بيحطك في مواقف محرجه؟ قول لنا برده يا جرير. في حد بيقول من وجهة نظر انا بشوف ان الانسان مش شخصية واحدة ثابتة، بس الاهم بالنسبة لي انه بيعمل ايه لما محدش يكون شايفه، بيتعامل ازاي مع اللي اضعف منه، بيتصرف ازاي تحت ضغط، والاهم من كل ده كمان اختياراته وقت الحرية بيتصرف ازاي لو معاه سلطة او حاجة
0: بالزبط.
1: او لو قدامه فرصة يأذي ومحدش هيعرف يعمل ايه في طبعًا. المواقف دي بتظهر الشخصية بدون اي ميك اب.
0: طبعا طبعا، عشان كده بنقول نستنى المواقف اللي بنمر بيها مع الناس، المواقف دي بتقول لنا حاجات كتيرة قوي عن الشخص ده، مهما كان بيظهر لنا ايه، متعامل معانا ازاي، السمعة اللي متاخدة عنه اصلا وسط الشلة ولا في المجتمع. لا، بيجي مواقف معينة بتبين حقيقة الشخص ده اللي احنا ما نعرفهوش، فنركز في المواقف عشان دي بتقول حاجات كتيرة جدا جدا. عارف يوسف، في ناس بتحسد اشخاص ان هم ايه ده عارفين يبقوا على طبيعتهم وبيقولوا اللي في دماغهم وبيقولوا اللي في قلبهم، ليه ما نبقاش كده؟ بجد في ناس بتتحسد على تلقائيتها وعلى عفويتها يعني، وساعات
1: اللي في ناس بتتهاجم عليها،
0: بتتهاجم عشان اللي بيهاجم ده بيبقى نفسه يبقى زيه، نفسه يبقى زيه ومش عارف ليه، لانه عارف انه هيتحكم عليه، عارف انه مش هينفع يعمل كده، في صوره معينه عايز يفضل مثبتها للمجتمع او قدام الناس. لما لاقي شخص بقى عفوي على طبيعته يحس ان هو شخص تافه، يبتدي بقى يتفه منه، يبتدي يقلل منه لمجرد ان هو نفسه يعمل زيه بس مش قادر.
1: صح. اه
0: والله ده حقيقي
1: بتحصل طبعا،
0: في ناس كده كتير للاسف.
1: في ناس بيبقوا عندهم اقتناع ان هو ربنا مديهم لذيذة العالم كلها، فلما يخش عليهم حد يا ابني انت مش لازم تبقى لذيذ لوحدك، ممكن يبقى في حد تاني برضو لذيذ زيك عادي، وممكن يبقى اكتر وممكن يبقى يعني تمام، هي مش مسابقه.
0: مهدد
1: بالظبط.
0: ايه ده، في حد هياكل مني الجو ولا ايه؟
1: اه انتوا عاجبكم بقى الموظف الجديد اللي جاي يقول نكت ده مش عارف ايه، هو ده موتنا من الضحك، ده مش عارف ايه ايه كذا كذا كذا. لا انا بالنسبه لي كان ده هو ده متين من اول ما عرف ان هو كان الجو لسه ما شافوش، بس هو
0: مش طايقه عامه.
1: بالظبط.
0: بيتكلموا عليه بتاع ايه؟ عاجبكم قوي
1: بيتكلموا عليا انا.
0: بالظبط. اه انا لا ما تجيش تاخد مكان.
1: بالظبط. فعموما يعني
0: شفطت المستمعين
1: طبعا.
0: شفطت المستمعين.
1: حلقتنا عامه خلصت، حلقه يوم اول حلقه لينا في شهر 8. تمام، شهر 8 شهر المصيف بقى بجد، بقى نستحب المصيف.
0: سمر زهير
1: 8 على طول.
0: سمر ويز كولينج، سمر هنا دلوقتي.
1: يلا بينا
0: يلا بينا.
1: داي وسارة النجار هتكون موجودة معاكم في ممنوع الجد، وبكرة ان شاء الله في حلقة يوم الاثنين هتقابلونا ان شاء الله في نفس الميعاد من الساعة 8 للساعة 10 الصبح. فانا امام ويوسف التهامي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: يلا صباحكم زي الفل يا حلوين.

أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً تابع تحديث سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436487.

0: فقر التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.
4: اكسكلوسيف نجوم اف ام، احمد باتشان، امل ضعيف، أغنية جديدة على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

Exclusive نجوم اف ام احمد باتشان امل ضعيف اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. انغام دي روحي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: اكسكلوسيف نجوم اف ام انغام دي روحي اغنيه جديده على نجوم اف ام.
1: دلوقتي 10، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
2: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
3: العاشرة صباحا على نجوم فم.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
3: ترامب يعلن موافقته على إلغاء الهجوم على إيران، ويؤكد أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتح مضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني.
4: مصادر طبية فلسطينية تعلن استشهاد 8 أشخاص بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم.
3: اليوم انطلاق مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته 7 بالقاهرة.
4: الاتصالات تعلن إتاحة 242 خدمة حكومية رقمية عبر منصة مصر الرقمية.
3: التعليم العالي تعلن غدا تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى لخريج الثانوية العامة.
4: رئيس جامعة الأزهر يعتمد فتح باب القبول للالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض.
3: طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية أزهر دور ثاني يمتحنون أصول الدين والدراسات.
4: الصحة تؤكد أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار توفر التدخلات الجراحية العاجلة مجانا.
3: الصحة تنفي إغلاق وحدات صحية بالمنيا تزامنا مع تشغيل تجريبي لتأمين الصحي الشامل.
4: الثقافة تطلق أولى حفلات شاطئ الفن المجانية برأس البر بإقبال جماهيري كبير.
3: اليوم استمرار ذروة الارتفاع في درجات الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 42 درجة.
4: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة، موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
5: يا حبيبتي. ذاكري
6: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
7: وبعدين ده هيجي امتى؟
5: بعدين.

جديد نجوم اف ام تامر حسني وش الخير اغنيه

0: دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. ارقام تليفوناتنا 3835022، الواتساب 015 59 55 1006، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. يوم جديد واسبوع جديد ان شاء الله كده يبقى اسبوع حلو ويوم لذيذ علينا كلنا. طمنوني ايه الاخبار وعاملين ايه، لو حد ليه حد في الثانوية العامة برضو يطمني عملتوا ايه، عشان النتيجة كانت عاملة عمايل ما بين حد، الناس جايبين ارقام كبيرة جدا وناس تانية لأ، فيعني ان شاء الله بالتوفيق والنجاح ليكوا كلكم. وهنتكلم النهاردة بقى نبقى جايين من المستقبل كده للناس اللي بتسمعنا من ثانوية عامة، نبقى جايين من المستقبل. الاسبوع اللي فات انتشر خبر كده انه في اقتراح ان المفروض بدل ما نكتب في البطاقة للستات ان هي ربة منزل، نكتب صانعة اجيال كشكل يعني من اشكال التكريم لست البيت. الاقتراح ده ناس كتير بقى ابتدت تتكلم فيه وابتدت الناس تعممه وتقول طب لا، يعني كان في بوست كده انه خلاص دكتور بقى يقول طب ما انا ما اكتبش دكتور او طبيب، اكتب بقى فارس في الجيش الابيض، صاحب رسالة سامية، مهندس بترول، طب ما انا ما اكتبش بقى مهندس بترول، اكتب الشخص اللي بيجيب جاز لحد قبل ما يلاقي الجاز. فكرة ان احنا كل شغلانة او كل وظيفة احنا كنا بنحلم بيها او عايزين نشتغلها او كده، دايما بيبقى عندك نظرة من بره اللي هو لا دكتور بقى، دكتور راح، الدكتور جه بلطبية، الدنيا لذيذة، المرضى تمام، هعالج كل الحاجات. بيبقى فيه دايما كده ايه احلام وطموحات كبيرة ونظرة وردية جدا للامور، ولكن لما بتدخل بقى في القصة وبعد ما تشتغلها التصور ده بيتغير خالص. هتغيرنا خالص يا لينا، عشان انت بتبقى عارف التفاصيل بتاعت الشغل، الدواخل بتاعت الشغل اللي ما بتبقاش باينة للناس اللي بره، فبتعمل كده ايه إدت كده تعديل بس للتصور القديم. فبدل ما المذيعة راحت المذيعة جت، بيبقى خلاص الروتين الضحك، الصيت ولا الغنى. فهمت بقى؟ في شوية حاجات كده اللي هو ايه، احنا فاهم مدرس فرنساوي لغاية ما يجيه مدرس فرنساوي، بتبقى في شوية تصورات كده او وصف لوظيفتك ممكن يختلف جدا جدا بعد ما ابتديت تشتغل الشغلانة دي. فالنهاردة بقى بناء على تصورك الجديد، تحب المسمى الوظيفي الجديد بتاعك يبقى عبارة عن ايه؟ على حسب بقى شغلانتك هتوصف شغلانتك، ولكن وصف جديد، وصف بقى محدش هيحس بيه غير اللي شغال نفس الشغلانة دي، او محدش هيعرفه غير اللي جرب ويعني شاف الدواخل والمطبخ بتاع الشغلانة دي، هيقولك ايوه هي الشغلانة دي تبان للناس واحد اتنين تلاتة، ولكن لا لا لا لا لا لا لا لا يا مختلفة تماما وهديها وصف جديد تماما. فيلا كده نشغل دماغنا ونبدأ نفكر في شغلنا بشكل مختلف، وتبعتولي على 015 59 55 1006 الوصف الجديد لشغلانتك. ايه الفكرة الغلط المتاخدة عن شغلانتك؟ برضو تبقى فيه أفكار كده كتير اللي هو لا ده بيشتغل الشغلانة دي ده فلوس يا باشا بقى، ورايح براحته وجاي براحته والدنيا حلوة والناس اللي شغالة معاه بتبقى جمال والشركات بتبقى بتتهافت عليه كده والجو ده، هتيجي تقول لهم لا أبسلوتلي مش ده اللي بيحصل. طيب فده إيه أول سؤال. تاني سؤال بقى الفزورة، واول حاجه هتبقى معانا في الجيم بتاعه النهارده، محتاره جدا، بس خلينا نبدا ماشي تعالوا نبدا بالمثل، مثل متشقلب وناقص منه كلمه، وانتوا تقولوا لي ايه بقى المثل الحقيقي. مش قعدتنا بس احسن من، فهو ناقص كلمه وهو متشقلب متلخبط، فانتوا عدلوه وشوفوا الكلمه الناقصه وقولوا لي المثل ايه. مش قعدتنا بس احسن من، بعتولي على 015 59 55 1006.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: وظيفي وانا هحاول اعرف ايه هي.
1: تمام، هو تشالنج وكاريزما هو بيبان من بره من الناس، نوع ريسبونسابيلتي وديوتي
0: يعني ماشي، مسؤوليه وحاجات كده وواجبات معينه،
1: اونربل ديوتي جدا.
0: حلو.
1: وي ات ريليتد تو لايف، مش هقول بقى الكلمه بس يعني لايف عامه،
0: ماشي، ليه علاقه بحياه الناس. ايوه،
1: سيفنج لايف.
0: ماشي، سيفنج انك تنقذ حياه الناس، فانت دكتور.
1: تمام.
0: ايه بقى الكاريزما؟ يعني ده ممكن يبقى التشالنج. الكاريزما،
1: الكاريزما اللي السبيشال بتاع الطب اللي انا فيه اصلا، يعني التخصص اللي هو طبي اصلا. عايز توقعي ولا اقول لك؟
0: لا سيبني هتوقع. بحب العب جدا. طيب هي الفكره، طب هو ليه متطلب كاريزما التخصص ده؟ كاريزما ليك كدكتور.
1: هو بيدي كاريزما لما تقولي الوظيفه قدام حد سواء هنا او بره مصر، بيقولوا واو يعني.
0: وفعلا واو. وفعلا لما دخلت واو. طب ماشي، لا انت دكتور دكتور، بس مش قادر اعرف دكتور ايه. يعني حاسة ان هو هيبقى تخصص صعب قوي، فلما اشوف حد هيبقى دكتور تخصص ده هقول ايه ده.
1: نيورو سيرجري، جراحة مخ واعصاب.
0: ماشي، كاريزما فعلا. كاريزما فعلا الموضوع بيبقى صعب.
1: تخيله قبل ما اختاره يا سارة، ان هو يعني هو كان جراحة، ناس تخاف مني، انت بتلعب في مخ بني ادم وبتاع، بس ناس بتقدر فعلا الـ يعني ان هو في واحد قبل التشالنج ده والريسبونسابيلتي دي، طبعا هيأثر على اللايف ستايل بتاعه لحد ما وبتاع. بس انا بعد الاكسبيرينس مع كام سنه كتير، الموضوع بدا مانج ماي سيلف اكتر، والموضوع بدا يبقى ايه، خلاص بقى اتعود
0: عادي بقى خلاص.
1: بين الناس الموضوع صعب، هو صعب طبعا اكيد
0: طبعا،
1: بس مع الاكسبيرينس خلاص الموضوع بيبقى زي صنعه يعني. خلاص الموضوع انت بتاخد اكسبيرينس، تبدا الدنيا ابسط شويه بكتير من الاول.
0: بس بيبقى ستيل في برضه يعني، هو انا بحس كده كده مهنه
1: فوريفر حتى
0: الدكتور. ايوه، انت في حياه ناس حواليك وانت كمان مخ واعصاب، فاللي هو ما فيهاش يعني، ده دايما اللي هو الغلطه فيها. شكرا.
1: بس انا بقول لك الدنيا بتبقى ابسط، مش اسهل خالص، بس بتبقى ابسط شويه مع الاكسبيرينس بتاعك مع السنين يعني.
0: هل في حاجه انت كنت متخيلها في المجال ده او في التخصص ده بشكل معين، سواء حلو او وحش، بس لما دخلت حسيت انه لا لا لا لا، يعني ده انا كنت فاكر حاجه مختلفه تماما. انا كنت هبقى من ناحيه بقى فلوس، من ناحيه تعامل، من ناحيه مذاكره، يعني حاجه سواء حلوه او وحشه، بس كنت في صوره رسمها ولما دخلت ما لقيتهاش.
1: متوقع شويه ان هي مذاكرتها يعني هي مش جراحه عامه ولا حاجات بطن، حاجات عامه شويه، بس توقعت ان التخصص ده صار فيه تعمق جامد جدا.
0: طبعا
1: التكنولوجي دخل فيه، والاي اي دخل فيه، والروبوت دخلت فيه كمان لو انت.
0: ايوه صح.
1: فانا ما كنتش متوقع ان هي يعني كل يوم بيتطور عن اللي قبليه، يعني كنت فاكر ان هو يعني ستيبل شويه. بس لا، كل شويه ده في سب سبيشاليتيز جوه التخصص، والدكتور فعلا بيختار سب سبيشاليتي ممكن ما يعرفش حاجه عن التخصص سب سبيشاليتي الثانيه، هو مع انه لسه مخه واعصابه اوريدي، يعني ممكن يقول لك انا ما اشتغلتش حاجه زي كده، مع انه هو نيورو سيرجري او مخه واعصابه. فهي توسعت قوي زياده عن اللزوم، وبتوسع، ودي حاجه كويسه على فكره.
0: طبعا
1: انا متوقع ان هو التوسع الرهيب ده افري داي يعني، ده مش متوقع، بس انا كنت مبسوط بيه يعني. هو يعني ان اكسبكتد بس
0: هيساعد. ما كنتش متوقعه قوي، بس هي الفكره ان هو هيساعد طبعا
1: كتير، واريح البيشنت، واسرع البيشنت، العمليات بتقعد وقت اقل.
0: اوكي، ما هو عامه بحس ان او دلوقتي عامه بقى في تطور كبير جدا في كل يوم في كل المجالات، ولكن في مجال الطب بالذات لا، كل يوم بنلاقي حاجه مختلفه،
1: ممكن تاخد ممكن ياخد حاجات سبيشال
0: بتاعتها، وحاجات بقى بنسمعها زي ما انت قلت ان الروبوت ممكن يبقى بيعمل عمليه او بيساعدك في العمليه او بيديتكت او بيشوف حاجات معينه او الحاجات دي، بحس انه محتاجه طول الوقت منك تركيز ومذاكره
1: مانجمنت يعني. في حاجات فعلا انا متوقعها ان هو ممكن يستبدل حاجات في الميديسن عامه.
0: اوف،
1: بس لا تخصصي، لا ما انا احنا البوست على طول.
0: حلو حلو، برافو برافو برافو يا دكتور. مش عارفه ليه حاسه ان انا مش قادره العب معاك الجيم، يعني حاسه ان احنا روحنا لمرحله متطوره جدا. خلاص يلا بينا، تعالى نلعب الجيم. وانا سالت سؤال عن المثل، مش قعدتنا بس احسن من، ناقص كلمه ومتلخبط، ايه بقى المثل؟
1: مش شغلتنا بس احسن من عندنا.
0: الحمد لله، برافو. ماشي، تعالى بقى نكمل، وهقول لك مدينه او مكان في مصر. ماشي، المكان ده من اول حرفين الف ولام عادي، الحروف الثلاثه واربعه نص غاضب، وخمسه وسته نص شمعه، تبقى ايه؟
1: نص غاضب
0: والحروف خمسه وسته نص شمعه، ككلام ككلمة.
1: طبعا
0: الضبعة، برافو عليك. طيب هقول لك حاجة فيها أرقام سهلة جدا. لو ميتنج سريع في الشغل استمر 12 دقيقة، يبقى استمر كام ثانية؟

0: 12 دقيقة.
1: يبقى قعد كام ثانية؟
0: 12 هيبقى 720.
1: برافو. هقول لك كلمات في كلمة مش متوافقة مع الباقيين، ايه هي؟ مهندس، دكتور، محاسب، ذكي، محامي.
0: ذكي.
1: ذكي، الحمد لله. عمر شكرا جدا جدا جدا على الشطارة وانك شاركت معانا حاجة زي دي، وتوصل بالسلامة ان شاء الله. يومك حلو، ميرسي جدا. باي باي باي. ماشي، ده احنا ابتدينا بحاجة صعبة جدا. ابتدينا بحاجة ليفل كبير جدا. ماشي، محمد بيقول لي وظايفي مخرج اعلانات بتساوي الضلالي اللي بيقنعك تشتري. مهندس ديكور بيساوي دخان كتير من غير كفتة. ماشي، يعني لو انت شايف كده اوكي اوكي. في معتز، صباح الفل عليك معتز علي. النهاردة من الشغل اللي من جوه اختلفت عن توقعاتي قبلها، وعايز اشتغل اول شغل، اتكلم عن اول شغل اشتغلته في مجال الوجبات السريعة او الفاست فود، واللي من جوه كانت مختلفة جدا جدا عن بره. لا هكلمك عشان الموضوع ده موضوع كبير، موضوع كبير. هكلمك يا معتز. اياد بيقول لي مفيش حاجة تقدر تعبر عن شغلانتي بأدب. ليه يا اياد؟ مش انت مهندس صح؟ مش فاكرة مهندس ايه، بس يعني ليه بس كده؟ لما كنتش بتمنى ولا عمري تمنيتها يا سارة، مش الكارير نفسه، لا المجال الحالي اللي شغال فيه. ده احمد صح؟ ليه بقى؟ تشتغل في ايه؟ ايه المجال؟ ايه المجال قولي. في كمان دنيا جابر، صباح الفل عليكي شكرا جدا. في برضو موافي، صباح الفل موافي. احب اصبح على ياسر احسن سواق ونش في الموقع. صباح الفل، صباح الفل عليكم كلكم. ايه ده، في حد كان بعت لي فاطمة المثل، بتقول لي المثل هو مش قعدتنا بس مش هنقوم منها، يعني هو حلو بس مش، ما كانش ده الصح. يعني ده جو ايه تالتة تالت اللي هو لأ ده مكاني بس هو مش ده الصح. احمد سمير، انا كدكتور بيطري اخويا الكبير كان دايما يقول لي طبعا دكتور البهايم، وكسيلز في شركة ادوية بغض النظر عن الشركة كبيرة او الصغيرة بيتقال عليه مندوب. في برضو حاجات كده من المسميات الوظيفية اللي الناس بتحطها لك، بحس انه حرام يعني حرام. انا درست كتير جدا وجايب مجموع كبير، وعلى فكرة انا يعني فاهم في الشغلانة، وشغلانتي مهمة جدا وليها ابعاد كتيرة قوي. هو بقى بيبقى اختصرها في حاجة معينة، مش عارف في شركة ادوية من الدكتور وصيدلي ورايح وجاي مندوب. عامة الصيدلي عامة خلاص هو واقف في صيدلية، حرام. بحس انها بسمع الحاجات دي انهيار بقى، انهيار. او انه مثلا يعني مثلا في الهندسة اللي هو ممكن يبقى مهندس ودرس وراح وجي وجستير وحاجات كتيرة قوي، ويبقى في حد مثلا عنده خبرة في الموقع مثلا اكتر، فخلاص يبقى هما الاتنين. ما هو انت على فكرة مش مهندس لو معرفتش تعمل ده، فلان اللي بقاله كام سنة معانا هيعمله عادي. بيبقى ممكن يعمله، بس يعني ما تقولها ليش في وشي. يعني قدرني شوية، قدرني شوية برضو. انا دارس، انا دارس وتعلمت. فبتبقى في حاجات كده ايه الناس لا، هو انا عندي كده. امجد بيقول لي حصل معايا، اتقال لي انا عندي ذهب وياقوت ومش عارف ايه عشان بشتغل في مستشفى وانا مرتبي صغير اصلا. برضو دي حاجة مع التقدير اللي بتبقى محتاجه من الناس. تبقى في ناس فاكرة اللي هو طالما انت تشتغل في مجال معين، لا لا لا بقى. فلوس بقى، عد الفلوس. ده ما بيتحولوش المرتب ده على البنك ولا الاكاونت بتاعه، لا لا، ده شنطة فلوس، شنطة فلوس بتجيله كل اول شهر، ده غير بقى الحوافز والكوميشن والبونس. وبيقعدوا بقى يحسبولك وبيبقوا فاكرين انه يا ما هنا يا ما هناك، وانت بقى فاهم واخد الصيت ولا الغنى بقى، اللي هو ايه، فلان راح فلان جه فلان سافر فلان شغله بيسفره، ده بيطلعه مش عارف فين، ده بيوديه ايه، بصوا قبل الشغل كان ايه وبعد الشغل كان ايه، وقر بقى بلا مبرر. وانت عيني اصلا عليك، مش هقول اقساط وديون، انت الدنيا بايظه خالص، ولكن هم مش شايفين ده. هو طالما انت في مجال معين او شكلك بتروح شغلك فورمال لابس بدله، بغض النظر بقى البدله دي بيحصل فيها ايه، بس مش مشكله، انت لابس بدله ورايح الشغل خلاص. ما تقنعنيش بغير كده، ده عشان العين بس، انت بتحاول ايه تبعد عننا، بس انت لا. ماشي، بعتولي على 0-15-59-55-1006 لو هتقول مسمى وظيفي او هتوصف وظيفتك بشكل مختلف بقى بعد ما اشتغلتها، بعد ما انت كنت فاكر حاجة معينة ودخلت لقيت حاجة مختلفة، ممكن يبقى ايه؟ ابعتولي على 0-15-59-55-1006.

0: Neye? Kairo Key ve Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية هي تجربة ما تتنسيش يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام نجوم اف ام على كيفك
3: يعني ايه جيمنج؟
4: الجيمنج ده موضوع كبير قوي
3: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
5: عادي الموضوع مش صعب خالص
3: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
4: هيدخل في كل المجالات
3: هي الحضارات القديمة كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا
3: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
4: ايوة طبعا مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده؟
3: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام شريف جوي
2: XO مع شريف جويفل كل يوم 3 من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM نجوم FM على كيفك للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM نجوم FM TV نايل FM اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم
6: يا صباح الهنا يا صباح النجوم كل السعاده على نجوم اف ام خش عليا بالجديد يا استاذ

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي، لسه مكملين وبنشوف كده. لو هتوصف شغلانتك بوصف جديد بقى بعد ما اشتغلت بقى وبعد ما عرفت دواخل الموضوع، ممكن توصفها لحد ازاي بشكل مختلف؟ يعني اكيد معظم اللي بيسمعني دلوقتي يا في الشغل اوريدي يا رايح للشغل، ففكر كده، فكر وشوف ايه الفكرة الغلط اللي انت او الناس كنت شايفها عن الشغلانة دي، ولما دخلتها حسيت انه لا جماعة كنا فاهمين غلط خالص. معايا معتز. يا معتز، صباح الفل. عامل ايه؟
3: صباح الفل يا سارة، ايه الاخبار؟
2: كله تمام الحمد لله. انت اشتغلت في حاجه يعني ناس كتيره متهيألي عندهم افكار كتير وانطباعات كتير عن الشغلانه دي، اللي هي الفاست فود والوجبات السريعه والحاجات دي، فقول لي بقى.
3: بصي بقى، انا خريج كليه سياحه وفنادق.
2: حلو.
3: واول ما بدات في مجال الفنادق بصوره عامه، كنت في ريسبشن، وده كان اول شغل حتى من ايام الدراسه.
2: حلو.
3: وبعد كده بسبب ظروف معينه عملت شفت ورحت الفاست فود. طبعا كالعاده مش هنقول اسم الشركه
2: بالظبط.
3: وعملنا برنامج، كان في برنامج تدريبي للمديرين بتوع المطاعم في المستقبل وحاجات زي كده، فقلت يلا بينا. فانا رايح على اساس ان مطعم وبيقدم نوع معين من الوجبات والكلام ده كله، والموضوع بسيط، يعني الموضوع كلمه ونص
2: وسهل،
3: حاجات بسيطه. بعد اول 6 شهور في التدريب وبعد الشغل استمريت في المجال ده حوالي 5 سنين قبل ما اعمل شفت تاني في مجال مختلف خالص.
2: تمام.
3: عايز اقول لك ان الموضوع من جوه يختلف تماما تماما تماما عما يبدو عليه الامر من بره.
2: ايه بقى؟ ايه اكتر حاجه؟
3: بصي، المجال ده مقارنه، انا بعد كده اشتغلت اكتر من مجال ومجالات ممكن تبان من بره يعني متطوره اكتر ومعقده اكتر. مجال الفاست فود صناعه شيقه جدا، مليانه تفاصيل على اكتر من مستوى، من اول مستوى ازاي ان انت تحاولي تعملي نفس المنتج بنفس الجودة
2: كل يوم في كل الفروع
3: بالظبط، ألف مرة حوالين العالم، مع اختلاف الثقافات، مع اختلاف الناس، ومع كمية تدريب قليلة جدا جدا جدا ومحدودة لفريق العمل، عشان بيحصل تيرن اوفر كبير ودوران عمالة كبير. فإن ده يوصل، تقدري توصلي المعلومة والدقة والجودة للعدد ده من الناس بالتيرن اوفر العالي، ده يبان سحر الصناعات تانية كتير. هم قدروا يعملوا ده كفاست فود، ما يبانش ده من بره خالص خالص خالص، في تكنولوجي، في بروسس وخطوات عمل دقيقة جدا جدا جدا. لدرجة انا ناسي ايه ده، هو ايه ده، هو الموضوع من بره بين بسيط قوي. فده يمكن ساعدني مش بس على ان انا احاول اتعلم من كده في مجالات شغلي التانية اللي في مجالات مختلفة، لا كمان خلاني اكتر تواضعا ان انا دايما اقدر اي شغلانة، يعني اي شغلانة من بره ممكن تبان سهلة جدا.
2: صح.
3: لو واحد بينظف شارع، ايه ده يا جماعة، ده ماسك مقشة وبيعمل، بس ممكن فعلا يكون عنده بعض التكنيكس وبعض الحاجات اللي بتخلي الموضوع بيفرق.
2: صح جدا جدا، يعني دي اكتر فعلا حاجه بقيت بلاحظها قوي، ومن اختلاطي بكذا حد في شغلانات مختلفه، ببقى من بره اللي هو ده شغلانه سهله، شغلانه لذيذه، شغلانه مش معقده، مش عارف ايه، انت بتمضي على حاجه ولا بتودي ورق في حته ولا مش عارف ايه. لا، هي في حاجات، في تفاصيل بتحس انه الغلطه فيها، يقول لك لا، انا لو مثلا، لو انت في مجالك اللي هو لو لقوا حاجه صغيره جدا في الاكل ده مصيبه كبيره، لو حاجة مش عارفة الجودة بتاعتها ما كانتش أحسن حاجة مصيبة كبيرة. فاللي هو في حاجات صغيرة احنا بنبقى فاكرين ان هي لا بتعدي، بس الناس اللي جوه الشغلانة لا يا جماعة، ده مشكلة اللي جوه الشغلانة لا يا جماعة، ده مشكلة، ويجتمع عليها اجتماعات ورؤساء وكل الحاجات دي عشان نشوف هنحلها ازاي. انا تخيلت
3: عارف يا ساره كمان، احيانا انا خريج 98، انا بقالي فتره يعني.
2: أوكي.
3: فدايما بيجي الشباب الصغير يعني، وان هم بيبداوا الكارير بتاعهم، نقعد نتكلم وندردش ومش عارف ايه، فبقول له دايما قبل ما تاخد الوظيفه او قبل ما تختار كارير معين، ما تاخدش الموضوع من الواجهه بس من بره، لا حاول تبقى للناس اللي في الموضوع من جواه بقالهم فتره.
2: صح.
3: علشان يديلك الابعاد اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي بقى، هي حقيقه الموضوع، عشان تشوف فعلا هو يعني على المدى الابعد انا
2: عايز تعمل ده ولا لا،
3: عايز اعمله. الله ينور عليك.
2: صح.
3: الله ينور عليك، لان غالبا اللي على الواجهه بيبقى حاجه وجواه مش معناه انه أسوأ، بس تفاصيله بتختلف،
2: فانت تبقى ملم بالتفاصيل فعلا، فتاخد القرار بشكل واضح. طب المجال بقى بتاعك دلوقتي في برضو الحاجه دي؟ في برضو كنت فاكر حاجه ولقيت حاجه تانية ولا هو
3: الواحد بقى اتعود خلاص انه لازم من جوه من بره؟ بس يعني الصدمه الاولى بتاعت الاول شغل مختصه، انا كنت لسه يعني متخرج جديد ولسه اول شغل ليا، فكان الفرق كان كبير جدا
2: بيبقى في حماس الشباب ده. تبقى في حماس الشباب بتاع اللي هو لا أو وهي دي الشغلانه مثلا او الشغلانه دي سهله او الشغلانه دي هعرف اعملها يعني بسهوله. بس لما بتكبر برضو في السن والخبرات بتبدا بقى اللي هو لا يعني ايه.
3: امبارح بالليل لسه كنت معدي على احد المحلات واشتريت حاجه من عندهم، فالولد عمل غلطه صغيره وهو بيعمل الاوردر، فانا متعاطف معاه، ما خلاص انا شفت الموضوع، انا وديت هعمل من جوه.
2: فاهم
3: بالظبط.
2: وده عامه نفسي اللي يبقى بيتعمم ان احنا نبقى بنحس ببعض اكتر، وتبقى عارف ان هو شغلانته ممكن بالنسبه له صعبه، يومه مش احسن حاجه، فالغلطه اللي هو عملها تعديها، ما نقعدش نعلق لبعض المشانق. بس يعني بتبان اكتر للي بيبقى مجرب، للي بيبقى فاهم القصه. فعشان فانت جيت في الوقت المناسب يا معتز. والله شكرا جدا انك شاركت معنا حاجه زي كده، ومن المسج زي ما قلت لك اوف اير، انا كنت متخيله بقى هتقول لي بقى ايه المطاعم دي بتعمل ايه وانتوا بتاكلوا ايه وده مش حقيقي وده بلاستيك وكده، بس الحمد لله عدت على خير.
3: الحمد لله. بغض النظر ان كل واحد بيبقى له راي معين في نوعيه الاكل،
2: طبعا.
3: يعني دلوقتي ممكن ما اكونش باكل نفس اللي كنت باكله زمان، بس
2: طبعا.
3: انا بحترم والالتزام بالمعايير والكلام ده شيء مهم جدا جدا جدا في حياتنا عامه يعني.
2: صح جدا.
3: فده ده شيء انا اتعلمته وبحترمه فيهم جدا جدا، وباخدته في حياتي بعد كده بصراحه.
2: والله شكرا يا معتز، وحيت ربنا، وربنا يكتر من امثالك والله.
3: الله يكرمك يا رب.
2: يومك حلو. شكرا جدا. تسلم. باي باي.
3: يومك سعيد جميعا. شكرا. باي باي.
2: ماشي يا جماعة، ماشي. ده مجال برضو مختلف، ومجال احنا ممكن ما نبقاش بنشوف تفاصيله، يعني نادرا لما ممكن تبقى بتقابل حد بيشتغل جوه مطعم حاجة مثلا كبيرة من الأسامي الكبيرة، ويقولك الموضوع مش سهل. انت بتبقى شايفه حتى الحاجات اللي بتبقى المطبخ شايف الناس بتعمل ايه، بقى الناس بيقول بيعمل ايه اكل، وهو بيحب الاكل، او هو بيطبخ حلو، او هو سريع، او بس بتبقى في تفاصيل كتير في كل شغلانة. احنا بجد لازم نقدر ده، يعني بفكرة ان انت بتبقى في حاجات معينة تبقى وصلها من برة اللي هو يا عم دي سهلة، يعني دي ولا اي حاجة، ده انا اعملها كده، ده هم بياخدوا فلوس كتير على ولا شيء، ده مش عارف الموضوع عنده بسيط. بيبقى فيه تفاصيل، مفيش شغلانة بحسها سهلة، مفيش شركة في الوجود الناس فيها مبسوطين وبيهوا على نفسهم والدنيا جميلة. كل حد بيبقى عنده مشكلة معينة، حتى يا سيدي لو مشكلة اللي هو بتبقى فيه شغلانات تبان ان هي مثلا سهلة، ولكن هي عليها ضغط نفسي كبير جدا. يعني انا مش عايزة اشخصن الموضوع، ولكن بيبقى مثلا الشغلانات زي شغلانتي او شغلانة ليها علاقة باي مجال من مجالات الابداع او كده، ممكن تبقى بتبين ان هو ايه ده لذيذة وبتاع وفن وتسلية ورفاهية وكل الحاجات دي، ولكن لا، بيبقى فيه صعوبة كده، من صعوبات كتيرة قوي الضغط النفسي. انت ممكن تبقى مش قادر تتكلم دلوقتي، انت مش قادر تتكلم مع حد، انت في مود وحش، انت خارج من حاجة كبيرة جدا، خارج من خبر حزين جدا، ولكن يا شغلانتك هتكمل عادي، هتكمل وتفصل والدنيا حلوة والناس جميلة والحاجات دي كلها. فدي برضو من الحاجات الصعبة، فلازم نقدر بعض شوية يعني.

بحب ان احنا لازم بس ما نقعدش نيجي على بعض ونقعد نعلي على بعض ونحكم على بعض انه لا لا تعالى اشتغل شغلانتي وبعدين يبقى اتكلم. لا يعني مش سباق هو اصلا هو ما فيش حد هيكسب حاجه في الاخر فاهمني. فنقدر بس بعض كده ونقدر ايام بعض انه ايه ممكن ما تبقاش ألذ حاجه. فواحده واحده واحده واحده نسمع احمد سعد. ايه رايكم في الموضوع ده؟ نسمع احمد سعد ونرجع تاني. ابعتولي على 0159555006 لو هتغير وصف شغلانتك تحب الوصف الجديد يبقى ايه.

ماشي. اسلام بيقول لي، اسلام انت مهندس جدا، بيقول لي قدام الناس نقطتين فوق بعض عبارة عن مهندسين وشوية ناس حواليهم، بين نفسنا نقطتين فوق بعض متكحرت ولله الحمد. وكنت مجاوب المثل نقطتين فوق بعض مش شغلتنا بس احسن من قعدتنا، يعني فيها نظام جدا. فاسلام صباح الفل عليك، وبيقول لي معاك حق والله، انا جربت الاذاعه الموضوع اصعب بكتير ما كنت متخيل بصراحه، يعني مش فصحى. ما هي دي الفكره، ده اللي احنا ايه بناخده من الموضوع ده والله. ابراهيم، يا بخت اي حد ما عندوش تارجت في شغله. التارجت ده من اكتر ثلاث حاجات بكرههم بعد الشوكولاته والقهوه. يعني انت اصلا في حياتك ما بتحبش الشوكولاته والقهوه وعندك تارجت؟ انت ايه؟ انت حياتك عباره عن ايه؟ يعني ربنا معاك، ربنا معاك والله يا ابراهيم. ماشي، ده صعب جدا. المسمى الوظيفي كلينيكال اي اي ديفلوبر، الحقيقه ان احنا اللي جوه. ماشي لازم تتعلم لغة بقى يا ابو صلاح، والشغل محتاج تتعامل مع دكاترة واي تي وتخصصات مختلفة، فلازم حتما ولا بد نتكلم كل واحد بلغة مجاله. البلد اللي انا فيها كمان في ناس بتكلم فرنساوي بس وناس تانية الماني بس، فلازم تشفت بسرعة. كمان عادة ان 75% من اليوم اجتماعات وايميلات. ده احمد، طب اتكلمنا منين؟ لوكسمبورغ. اوكي، فكرة انه تبقى في شغلانة برضو متطلبة منك تنوع كبير جدا ومهارات كتيرة جدا غير التخصص، من لغة بقى، من طريقة كلام، من كمان لغات مختلفة في الحاجات بتاعت الاي تي والبروجرامينج والحاجات دي، بحس ده شغل كتير. علياء صباح الفل عليكي، سارة صباح الفل عليكي، شكرا يا سارة والله. في هزير بتقول لي عايزة اقول لك فاكريني تحت القبة شيخ، عشان انا معلمة في مدرسة دولية، فاكرين ان في دروس بقى والدنيا ولع، بقول لهم اشوفها ولع معاكم زي والله على الله خالص. وبعدين المشكلة ان مهما حاولتي، يعني لو انت خلاص بقى تعبتي من الفكرة اللي هم واخدينها عنك، مهما حاولتي انه تقولي لا يا جماعة والله مش كده، انا وديش دروس، انا ما اعملش حاجة، مفيش. ماشي ما كلنا على باب الله، ما كلنا عارف ايه. انا هوصف شغلي الصيت ولا الغنى؟ انا حاسه ان احنا كلنا ممكن نوصف شغلنا الصيت ولا الغنى عادي جدا. محمود بيقول لي بشتغل في شركه مالتي ناشونال في مجال عدسات نظارات طبيه، بس انا شغال في مصر، فلما لما بتحصل زياده فالعملاء كانت بتقولي العدسات دي انت تقدر تشتريها طبعا لانك بتقبض بقى بالعمله، فكنت بتكسف اقول لهم مرتبي والله ما فيهوش اي حاجه. الفكره ان في ناس بتقعد تحسب لك بقى اللي هو ده بيقبض بالدولار، والدولار دلوقتي مش عارفه بقى بكام، فهو مرتبه زاد قد ايه، وتقعد تحسب لك حاجات انت اصلا ما بتحسبهاش لنفسك. بس تقول ايه؟ محمد مهندس ديكور دخان كتير. هو في اجماع على حوار ان مهندسين ديكور دخان كتير؟ يعني شويه يعني دخان كتير بس مش هنقول كفته قليل، يعني لو شاطر بيبقى فيه شويه كفته، بيبقى ممكن. انا شغال مدرب فتنس، وكنت شايف المجال من بره، واو بقى، ورياضه ومدرب ومش عارف ايه، ويبقى ليه وضعه في اي مكان، بس لما دخلت المجال لقيت من بره الله الله، من جوه يعلم الله. وما يغركوش يا جماعه والله، المسمى الوظيفي بس المرتب على الله والحمد لله. احمد من السعوديه، اجماع تاريخي يا فندم على فكرة الناس اللي بتشتغل حاجة معينة وفاكرين مرتب بقى وفلوسه بتاعه، واحنا مفيش. احمد ابو القمصان، دوكمنت كنترول، التطور بتاع الارشيف. تعرفوا انا في بقى شغلانة بقى دي، يعني انا في كذا شغلانة بحس ان بالنسبة لي انا صعب اشتغلها، وربنا معاك، شغلانات كتيرة جدا، الحاجات بقى الصعبة اللي فيها دراسة وكده، اي حد عنده تارجت، السيلز اللي بيحتاج يكلم كل الناس، اي حد بيبقى مسؤول عن الكواليتي، الجودة بتاعت حاجة، او ان هو يبقى هو اللي بيراقب الكواليتي كنترول ويشوف الناس بتعمل ايه، بحسها ان هو انا بقعد اراقب كل الناس عشان مش هتصيد غلطة، ولكن علشان لو في غلطة ابقى انا بقول عليها ان فلان عمل ده مش احسن حاجة، فنروح بحسها صعبة جدا. مهندس تنفيذ، ده من اسلام بيقول لي ارض النفاق. ارض النفاق ليه يا اسلام؟ مهندس تنفيذ ارض النفاق ليه؟ ماشي. في برضو احمد متولي صباح الفل عليك. في برضو يا جماعة الناس اللي بتسأل على وظيفة معينة وانت بتبقى حابب انك تقول لهم الحقيقة،
برضو، عشان انا بحس الموضوع ده ساعات بيتفهم غلط. انت شغال خلينا نقول في بنك، فهبيجي حد متخرج جديد او حد لسه صغير، فايه شغلانه البنك عامل، فانت ما بتبقاش عايز تعقده، بس لو هو يهمك بتبقى عايز تقول له كل التفاصيل عشان يبقى فاهم. فوالله بنعمل كذا، الفلوس بتاعتها مش عارف هتبدا بايه، مش زي ما انت متخيل الدنيا عامله ازاي، بتقول له كل التفاصيل. في ناس للاسف بتبقى فاكره انه انت كده بتطفشهم، او انت مش عايز بقى ايه يدوقوا من العز اللي انت ضايقه بقى، او يدوقوا من الحاجات الحلوه اللي انت بقيت فيها، بيبقى بالنسبه له انت بتطفشني يعني. وبرده من الناحيه التانية بتبقى في ناس انا مش عايز اعقدك من الموضوع، فاقول لك والحياه وحشه والشغلانه صعبه وما فيهاش شغل كتير ومش عارف ايه، فبيبقى برده من الطرف التاني بيبقى انا مش عايز، انت راجل لسه في مقتبل العمر، فمش عايز اعقدك، بس نفس الوقت عايز اوعيك عشان انا كنت شايف نفسي فيك وشايف العين اللي بتلمع، اللي هو انا نفسي اشتغل في المجال ده، او انا نفسي ابقى مش عارف ايه لما اكبر. بتبقى عايز توعيه، ولكن بيبقى جواك كده حته انه اقول له ولا سيبه هو يجرب بنفسه اشوف هو ناوي يعمل ايه، يمكن تظبط معاه ما يبقاش حظه زيي. فبحس ان الموضوع ده تريكي قوي، يعني ما بين انك تسمع لحد وتبقى مدرك انه ممكن يبقى بيقول لك الصح، او انت تبقى شايف الصوره كامله عشان يبقى قرارك صح، وما بين الطرف التاني انك تبقاش عايز تعقده بس نفس الوقت عايز توعيه او عايز تنقله خبرتك بشكل كويس. بحس الموضوع ده تريكي، ومش بنسمع من اي حد ومش بنسأل اي حد برضو. رضوى شغالة HR، صدقيني مش محتاجة اوصف ان هم معروف ان هم اشرار. صدقيني يا رضوى مهما تقولوا مهما تعملوا يا رضوى مش هتغيروا وجهة نظرنا ابدا. معرفش، بحس انه جابوا بقى انا من الجني الطيب، انا والله ما بعملش، معرفش، بحس انه لا، في حاجة، انت جيت ما جيتش هخصم لك، انت ما عملت ما عملتش انا هتبقوا بقى مش عارف اسمكم بقى مش عارف people and culture هيبقى اسمكم. لا لا لا لا لا لا لا ما تحاوليش. سارة، انا لسه قايلها يا سارة، رقم اخر 313، لسه قايلة. بسمة من الرياض، life coach اللي بيتقال عليه ام أميرة حللت المشاكل ديزاينر معارض وايفنتس، ونفسي اشتغل بياع فريسكا في الساحل. عبد الرحمن، ده كلنا عادي والله عادي. انا شغاله في شركه انترناشنال وبجد شغل قاسي جدا، وكل اللي يسالني بقول له الحقيقه، بتفاجئ بيهم ماشيين في الكوريدور كده بيقولوا وما قلتيش ليه، مع اني والله بيعيطوا وما قلتيش ليه، مع اني والله بكون قايله، بس بيبقوا فاكريني بغزي العين. يا منى، ما ده اللي كنت لسه بقوله يا منى، اللي هو بيبقى في ناس اللي هو ايه انت بس بتكرهني، انت بس مش عايزنا ابقى معاك في الموضوع. بعد كده انا قلت لك بلاش السكه دي، ما سمعتش كلامي، قلت لك بلاش، بس انت ما صدقتش. بس يا جماعه في الاول وفي الاخر كده كده بحس انه موضوع الوظائف او الشغل عامه كده كده ارزاق، وكل حد وليه رزقه، وعلى حسب انت شخصيتك ايه ودماغك ايه. انت ممكن تنقل خبرتك لحد تاني، او تبقى في وصف معين لشغلانتك، بس يبقى بالنسبه لشخص تاني ده يا سلام، دي حاجه تحفه. بتحبش التارجت؟ انا يا سلام، انا لو ماليش تارجت مش عارف اشتغل، بحب يبقى دايما ورايا حاجه كده عايز احققها. فهي اختلاف شخصيات واختلاف طريقه تفكير وطريقه استيعاب. فنتمنى يعني ايه كل واحد يخليه في حاله، يشوف شغلانته عامله ازاي، ربنا يقدرنا عليها كلنا، وما نقعدش نعلي على بعض، نستحمل بعض، وما نقعدش نمسك لبعض الاخطاء، ونعد ونبص في حياه بعض، وان ده بيقبض كام وده بيعمل ايه وده وصل لفين. ركز في ورقتك. ماشي، يوم جميل ان شاء الله، وبدايه اسبوع تكون حلوه عليكم كلكم، واشوفكم بقى بكره في حلقه جديده من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار، سلام.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك. التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتيرة، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafan. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: 11 صباحا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: ترامب يعلن موافقته على إلغاء الهجوم على إيران ويؤكد أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتح مضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني.
2: 7 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي أنحاء متفرقة في قطاع غزة.
1: استئناف وإدخال شاحنات المساعدات ضمن قافلة زاد العزة إلى قطاع غزة.
2: اليوم انطلاق مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته 7 بالقاهرة.
1: الاتصالات تعلن إتاحة 242 خدمة حكومية رقمية عبر منصة مصر الرقمية.
2: التعليم العالي تعلن غدا تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى لخريجي الثانوية العامة.
1: رئيس جامعة الأزهر يعتمد فتح باب القبول للالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض.
2: الصحة تؤكد أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار توفر التدخلات الجراحية العاجلة مجانا.
1: الصحة تنفي إغلاق وحدات صحية بالمنيا تزامنا مع التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل.
2: الثقافة تطلق أولى حفلات شاطئ الفن المجانية برأس البر بإقبال جماهيري كبير.
1: اليوم استمرار ذروة الارتفاع في درجات الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 42 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار

جديد نجوم اف ام لطيفة شبهي بالملي أغنية جديدة على نجوم اف ام

جديد، نجوم فقام، لطيفة شبهي بالملي، أغنية جديدة على نجوم فقام.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله. وشوطة من بعيد حلوة أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أ

وخطره، اوبا!

هاشتاج مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nogumfm.
1: اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

إكسكلوسيف نجوم اف ام. أحمد باتشان، أمن ضعيف. أغنية جديدة على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام، انغام دي روحي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فأم.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: استئناف وإدخال شاحنات المساعدات ضمن قافلة زاد العزة إلى قطاع غزة.
3: 7 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي أنحاء متفرقة في قطاع غزة.
2: انطلاق أعمال مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته 7 تحت شعار مهما تغربنا مصر تقربنا.
3: وزير الخارجية يؤكد أن هناك توجيهات رئاسية بإلي أقصى درجات الرعاية لأبناء مصر في الخارج.
2: الاتصالات تعلن إتاحة 242 خدمة حكومية رقمية عبر منصة مصر الرقمية.
3: التعليم العالي تعلن أن المرحلة الأولى للتنسيق بحد أدنى 91.25% للمعلوم و86.9% للرياضيات و71.56% للأدبي.
2: رئيس جامعة الأزهر يعتمد فتح باب القبول للتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض.
3: غرفة صناعة الحبوب تعلن توريد 5 ملايين طن قمح محلي خلال 2026 والاستعداد لاستقبال 6 ملايين طن في موسم 2027.
2: الصحة تؤكد أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار توفر تدخلات الجراحية العاجلة مجانا.
3: الصحة تنفي إغلاق وحدات صحية بالمنيا تزامنا مع التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل.
2: الثقافة تطلق أولى حفلات شاطئ الفن المجانية برأس البر بأقبال جماهيري كبير.
3: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا يا ولد.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

facebook.com/@NegumFM. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

تابعونا على x.com/nugumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الواحدة ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: انطلاق أعمال مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة تحت شعار مهما تغربنا مصر تقربنا.
2: وزير الخارجية يعلن إطلاق منصة لتدريس المناهج المصرية بالعربية لأبناء المصريين بالخارج العام الدراسي المقبل.
1: وزيرة الإسكان تتابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتحسين الخدمات بالعبور والشروق وبدر.
2: انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2026 والتسجيل من 5 إلى 9 أغسطس.
1: التعليم العالي تعلن أن المرحلة الأولى للتنسيق بحد الأدنى 91.25% لعلم علوم و86.9% للرياضيات و71.56% للأدبي.
2: وزارة التعليم تعلن تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة غدا.
1: غرفة صناعة الحبوب تعلن توريد 5 ملايين طن قمح محلي خلال 2026 والاستعداد لاستقبال 6 ملايين طن في موسم 2027.
2: الصحة تؤكد أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار توفر التدخلات الجراحية العاجلة مجانا.
1: الصحة تنفي إغلاق وحدات صحية بالمنيا تزامنا مع التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل.
2: وزير الري يعلن امتلاك مصر خرائط مخاطر تغطي ساحل البحر المتوسط لأول مرة.
1: وزير الري يؤكد أن مشروعات حماية الشواطئ تحمي آلاف الأفدنة واستثمارات الدولة في الدلتا.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. دلوقتي جمعاتكم مع ساعة مع نجم على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قدي وقدي كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معانا القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
6: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
7: وحتى اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: انطلاق اعمال مطمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة تحت شعار مهما تغربنا مصر تقربنا.
2: وزير الخارجية يعلن اطلاق منصة لتدريس المناهج المصرية بالعربية لابناء المصريين بالخارج العام الدراسي المقبل.
1: وزيرة الاسكان تتابع اعمال التطوير ورفع الكفاءة وتحسين الخدمات بالعبور والشروق وبدر.
2: انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2026 والتسجيل من 5 إلى 9 أغسطس.
1: التعليم العالي تعلن أن المرحلة الأولى للتنسيق بحد أدنى 91.25% لعلم علوم و86.9% للرياضيات و71.56% للأدبي.
2: وزارة التعليم تعلن تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة غدا.
1: غرفة صناعة الحبوب تعلن توريد 5 ملايين طن قمح محلي خلال 2026 والاستعداد لاستقبال 6 ملايين طن في موسم 2027.
2: الصحة تؤكد أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار توفر التدخلات الجراحية العاجلة مجانا.
1: الصحة تنفي إغلاق وحدات صحية بالمنيا تزامنا مع تشغيل تجريبي لتأمين الصحي الشامل.
2: وزير الري يعلن امتلاك مصر خرائط مخاطر تغطي ساحل البحر المتوسط لأول مرة.
1: وزير الري يؤكد أن مشروعات حماية الشواطئ تحمي آلاف الأفدنة واستثمارات الدولة في الدلتا.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك. اكسكلوسيف نجوم اف ام. انغام دي روحي. اغنيه جديده على نجوم اف ام.

اكسكلوسيف نجوم افقانو انغام دي روحي اغنيه جديده على نجوم افقانو.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنية جديدة على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى عاد.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: من فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: ومع فهمك لانك شيء فكن مخلوق من اللاشيء، بقيت ما تشيلش جواك شيء عشان تعرف تنام بتقول

0: امام القلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه، كما ان الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزه اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعه 12 منتصف الليل في انا والنجوم وهواك. وسامعوني
1: انا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
3: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
4: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: ميناء رفح البري يستقبل الدفعة 69 من العائدين الفلسطينيين تمهيدا لعودتهم لقطاع غزة.
2: أكثر من 1000 من أبناء الجاليات المصرية يشاركون بمؤتمر المصريين بالخارج وسط حضور حكومي وبرلماني واسع.
1: وزير العمل يؤكد التواصل المستمر بين الوزارة والعمالة المصرية بالخارج لحل أي مشكلات.
2: وزير الخارجية يعلن إطلاق منصة لتدريس المناهج المصرية بالعربية لأبناء المصريين بالخارج العام الدراسي المقبل.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات حياة كريمة بعدد من المحافظات.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تؤكد أن إطلاق خدمة تراخيص المحل عبر مصر الرقمية يعزز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
1: وزير العدل يفتتح مجمع محاكم بور فؤاد ببورسعيد.
2: انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2026 والتسجيل من 5 إلى 9 أغسطس.
1: التعليم العالي تعلن أن المرحلة الأولى للتنسيق بحد أدنى 91.25% لعلم علوم و86.9% للرياضيات و71.56% للأدبي.
2: وزارة التعليم تعلن تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة غدا.
1: التعليم تعلن فتح باب التقديم للعمل كمعلم متدرب بالمدارس المصرية اليابانية لمدة 15 يوما.
2: وزير الطيران المدني يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وليبيا لدعم التعاون وتعزيز تبادل الخبرات.
1: غرفة شركة السياحة تنشئ وحدة لضبط سوق السياحة الدينية ومكافحة الكيانات غير الشرعية.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي.

جديد نجوم اف ام لطيفة شبهي بالملي أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: جديد، نجوم أفقام، لطيفة شبهي بالملي، أغنية جديدة على نجوم أفقام. دلوقتي جمعتكم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في. نجوم أفقام على كيفك.
1: اهلا اهلا اهلا اهلا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى العال وميت فل و14. طيب النهارده الحلقه انا بشوفها من الحلقات المهمه لاسباب كتير جدا، اهم سبب فيهم هي ان الحلقه عمليا على الصحافه، الصحافة بمفهومها الواسع. أنا من الناس اللي ما بتحبش كلمة الإعلام بصراحة، ولا كلمة الإعلامي، يعني كلمة بالنسبة لي مضحكة جدا. لكن الإعلامي فلان دي كلمة بالنسبة لي مضحكة قوي قوي، يعني مضحكة بالمعنى الحقيقي، بقعد أضحك من جوايا يعني. ولو حد قال علي إعلامي فأنا بحاول دايما أصحح له، أقول له يا ريت ما تقولش إعلامي، لأن فيش حاجة اسمها كده، بس ده موضوع آخر. طيب الصحافة بمفهومها الواسع يعني الصحافة المكتوبة المنشورة المطبوعة، يعني الصحافة اللي على التلفزيون، اللي حضرتك بتشوفه على التلفزيون ده صحافة، اللي حضرتك بتسمعه معانا في الراديو دلوقتي على نجوم أفقام ده صحافة. كل دي أشكال صحفية، كل دي أشكال صحفية، حتى فيما يطلق أحيانا عليه الصحافة الموازية اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي، دي أشكال صحفية مستحدثة أيضا بالمناسبة. وبالتالي احنا عايزين نتكلم عن الصحافة وجودة الصحافة ودقة الصحافة. ومعايا داخل الاستوديو زميلة عزيزة جدا، وبعدين بما انه دي زيارتها التانية لينا فهي اصبحت صاحبة بيت، كاتبتنا الصحفية الزميلة العزيزة ايمان الورقي، منورانا. اخبارك ايه؟
2: الحمد لله.
1: كله كويس؟
2: الحمد لله.
1: طيب ايمان بدأت كصحفية استقصاء وتحقيقات وحاجات كتير، وليكي يعني زي ما يتقال كده باللغة العربية لك الصولات والجولات، وبعدين ركزتي بقوة على مسألة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وده غالبا أو بالتأكيد هو السؤال الرئيسي بتاعي. إيه اللي حصل في الصحافة خلاها لم تعد بالدقة المعروفة؟ زمان كانوا يقولون حقق الخبر فنقعد ندور، قبل وجود ذكاء اصطناعي وقبل وجود الانترنت نقعد ندور كتير جدا على اصل الخبر ده طالع منين، اصل التصريح ايه، اصل القصة، اصل الحكاية، نتعب. دلوقتي اصبح في ادوات كتير جدا نقدر نستخدمها بتسهل علينا المهمة، وبالرغم من ذلك، وانا هنا بتكلم على الصحافة في الدنيا مش بس عندنا، لم تعد بالدقة اللي كانت عليها قبل كده رغم وجود التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى آخره.
2: بداية مرسي خالص على الاستضافة،
1: وإن
2: شاء الله تكون حلقة موفقة. والله حضرتك قلت الإجابة، قبل وجود السوشيال ميديا وقبل وجود البيج داتا وقبل ما يكون الصحفي نفسه بقى هو رجل الشارع، دلوقتي عن طريق إكس وبقى عن طريق السوشيال ميديا بشكل عام، المواطن نفسه أصبح مشارك في الخبر وأحيانا صانع له وناقل له بشكل سريع، يعني ينتقل كما النار في الهشي. الأحداث الكتيرة جدا جدا اللي ممكن بتتحول لشكل ان انا عايز اغطي، بالنسبة للصحيفة العادية عايز اغطيها بسرعة وانا لسه ما عنديش تحكم. الأدوات نفسها المستخدمة في نقل الخبر بقت كتيرة جدا، فإحنا بقينا في صراع ما بين أن إحنا عايزين بسرعة ناخد الشو أنا كجريدة أو أنا كصحفي، وفي نفس الوقت مش عندي وقت أن أنا أستوثق من هذا الخبر. ففكرة المنافسة أن أنا بيني وبين جريدة تانية أنا بسرعة عايز أبث الخبر بتاعي أو التقرير أو أيا كان عشان أسبق بدون تحقق، فده طبعا كل ده بيساهم. وطبعا كثرت الاحداث، خلينا برضو اقول لحضرتك ان احنا عن طريق السوشيال ميديا والتلفزيون وكل حاجه احنا بقينا اشبه ما نكون في العالم على قريه صغيره، فالاحداث كتير قوي، فكل ده بيترمي مره واحده على السوشيال ميديا. فالبلاس بقى حاجه مهمه جدا ان في اصلا منصات هي بتفيك ده اصلا، يعني بتبقى قصده، وده نوع من انواع الحروب سواء كانت امنيه او سياسيه او عسكريه او ايا كان ما نوع الحرب اللي يتم شنها، بس في الآخر بقى في صفحات كاملة قائمة على هذه النوعية من الأخبار الزائف. وللأسف هي بتلعب على وتر حساس جدا عند المشاهد أو المستمع أو القارئ، ألا وهو العاطفة، لأن هي بتكون مصممة بذكاء أن هي تخدعه. فأنا واحدة أصلا أوريدي مزعلانة من البلد بتاعتي في حاجة أو المجال ده في حاجة أو عندي مشكلة معينة، وأنس أن أنا شفت خبر في بيلعب على عاطفتي وفي حاجة براقة، في حاجة بتخدم على الحته اللي انا زعلانه منها او كده، فهو بشاير ما مش بقيت ما عنديش هنا لا آلية ولا وعي، وبتخدم على حاجه انا حباها، فيلا بينا بقى انشر وبالتالي اساهم في نشر هذه المعلومه المضلله.
1: انا كقارئ هعرف افرق ازاي ما بين الخبر السليم والخبر غير السليم، الخبر المحقق والخبر اللي متاخد من على الوش وقد يكون في امور غير دقيقه، افرق ازاي ما بين خبر موضوعي او مقال موضوعي وما بين حاجه تانية مبنيه زي ما ذكرتيها على العبث بالعواطف؟
2: والله جميل، يعني انا مش بطالب الناس كلها ان هي تروح تتعلم لي ادوات الذكاء الاصطناعي عشان تقدر ان هي عن طريق البحث العكسي وعن طريق تولز ان هي تعرف اذا كان الخبر ده فيك او الصوره دي او فعلا، انا مش مطالبه ان انا لازم، وان كان ده مهم، بس عن طريق المنطق والعقل بيقول ايه، ان انا في حاجه هنا غير منطقيه في العنوان لو موجوده عن الدوله بشكل معين او عن مجال معين او عن حاجه، في هنا حاجه صادمه جدا للعقل، فانا هنا ببدا اشك. طيب الحاجة التانية، طب أنا أعمل إيه؟ يعني أنا وانس إن أنا لقيت خبر بيقول لي حاجة فيه فاجعة كده حصلة منافية للعقل والمنطق، أو حاجة بتلعب على أوتار الناس أو بتحرد، فلازم أشك إن في حاجة مش تمام. طب أنا شكيت، أنشر فورا؟ لا، أعمل حاجة تانية لطيفة، أروح للمصدر، مصدر بتاع المعلومة دي، وليكن هو بيقول لي مجلس الوزراء النهاردة بيقول إن أنا هزود الرغيف العيش ولا أي حاجة متعلقة بالمواطن مش عارفة قد إيه، مش عارفة كذا، أو الكهرباء هتبقى كذا، أو مش يعني أيا كان حاجة متعلقة بهذا الموضوع. حتى الأمن هروح على طول للمصدر الرسمي، هيلاقيه بالضبط منزل يا إما بيان يا إما فيش حاجة، أو على الأقل إن أنا أدخل ويب سايت معروف إن هو دقيق وأنا بثق فيه، وإن هو ما كانش لي سابقة في إن هو ينقل لي معلومة خاطئة. طيب أنا كل ده ما، طب أصبر وشوف الناس اللي هي على الأقل متريسة شوية أو عندها أنت بتثق فيها كاتبة ايه عن الموضوع ده. ففي مصادر كتيرة للتوثيق، انا هنا ما بطلبش من رجل الشرع ان هو لازم يتعلم لي انفادو والبحث العكسي ويدخل على جوجل مش عارفة، لا، على الاقل يبقى في شوية منطق في استقبالك للخبر.
1: طيب انا استاذنك هروح لفاصل، عايز ارجع بعد الفاصل برضو هفكر انا انا كمواطن عادي خالص، هل انا اصبحت بشير علشان انا عايز دايرة معارفي تزيد، شهرتي تزيد؟ يعني هل أصبحت مشغول بفكرة أن أنا أبقى مشهور في وسط المعارف بأن أنا اللي بجيب الديب من ديل وبجيب الخبر الأول، لأنه أصبح في من هو غير المواطن، أصبح مذيع أو أصبح صحفي أو هو بيلعب الدور ده، يعني أنا عاوز أجمع أكبر قدر ممكن من المشاهدات، ما يطلق عليه مؤخرا ترند، أتحول لترند، وده بيخليني أتغاضى تماما تماما وبالكلية عن مصداقية الخبر أو جودته أو دقته أو حتى خطورة نشر خبر. في أخبار احنا تعلمنا زمان أنه لا داعي لنشرها لأنها قد تسبب خطورة ما، فيقول لك إزاي مش الصحفي لازم ينشر أي حاجة؟ لا، مش لازم ينشر أي حاجة. فهروح للفاصل ونناقش النقطة دي. استنونا بعد إذنكم مع كاتبتنا الصحفية الزميلة ومش ضيفة ولا حاجة، صاحبة بيت، أستاذة إيمان الورائي. استنونا لو سمحتم.

0: بس توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري بنك أهل مصر على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزه.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا اهلا اهلا بحضراتكم وكل الترحيب بالكاتبه الصحفيه الزميله العزيزه ايمان الورقي. كنا بنتكلم على مساله، انا مش هروح للانسحاق دلوقتي لكن هروح على، كنت بتكلم على ناس منسحقه كده، لكن هروح على مساله انه في مواطن للاسف اصبح عاوز يبقى مشهور. انا من انصار انه اي حد في الدنيا هيتفوق في شغله ايا كان شغله كده كده هيتشهر، والشهره دي شيء عبيط يعني، ما تجريش ورا ده، اجري ورا نجاحك في اللي انت بتعمله. لكن في مواطن عاوز يبقى مشهور فاي خبر بينشره من غير ما يتحقق، ده نوع. واصبح في صحفي عاوز يبقى مشهور فيخلق في اخبار ويخلق في قصص علشان يطلع ترند هو ومقاله هو وخبره هو وجورناله هو وبرنامجه هو وقناته ايا كان. وفي ناس واخده الموضوع

0: نجم، المواطن النجم، فعايز يعمل ده تمام اتس اوكي، بس بليز ما تعملش حاجه يكون فيها خطوره على الاخر. طبعا سهوله ان في سوشيال ميديا موجوده، وفي ناس ممكن يعني تستخدم اسلوب عنيف، وفي نوع من انواع الزعيق زي ما احنا شفنا بعض الناس الدكاتره طلعوا مؤخرا وبقوا يشخطوا في الناس ويقولوا كلام مش عارفه كذا، ويبقى ضد في حاله من التمرد فبقى نجم. والله النجوميه في حد ذاتها ما هواش شيء، والشهره ما هياش في حد ذاتها شيء عيب، ولكن انا اعملها ازاي هي دي المشكله. بقى نجم وبقى مشهور بس ما تبقاش على حساب لا الناس ولا على حساب نفسك ولا على حساب المجتمع ولا على حساب القضية. تحقق من أي خبر أنت بتنشره، ما تحطش الشطة والفلفل بتوعك وتنقل حاجات ما هيش صحيحة. أحيانا إحنا بنقول للناس تحروا، لا إحنا أحيانا الناس هي بتفيك الشيء علشان بس تاخد من عندها الخبر ويبقى فيه شير أو فيه مش الخبر أو البوست أو الحاجة اللي هي التدوينة اللي هو بيكتبها. ففي بقى في ظهر حاجه اسمها التحليل، الناس بتطلع باللايف ساعات بتقعد تتكلم. فطبعا ظهور السوشيال ميديا بقت متنفس كبير جدا للجمهور، وساعدت في ان ميبقاش الدنيا محكومه كمان، يعني انا ما اقدرش اسيطر عليها بشكل كبير.
1: هل اصبح في تسرع اكتر مما ينبغي في نشر الخبر؟
0: هو خلاص بقى شيء عارف اللي هو اوتوماتيك، يعني انا بصحى الصبح انت لو خدت بالك احنا حتى بنبقى سايقين والدنيا عشان زحمه شويه او في اشاراتات، تلاقي الواحد ماسك التليفون وعمال تيك وبيشير، هو ممكن اصلا مش مركز هو بيشير ايه وبيعمل ايه، هو مجرد موجود تفاعل سواء كان بقى ده بوعي او غير وعي، بس هو احنا بقى جزء من حياتنا ان احنا ماسكين الفون طول الوقت وعندين بقى اما السوشيال ميديا شويه يا اما بنتفرج على حاجه او عجبتنا حاجه وعايزين نقول راينا حاجه صعبت علينا وما الى ذلك يعني. فالموضوع بقى طبعا فيه استسهال وساعد على عدم انتشار او وجود السوشيال ميديا بشكل كبير، النت موجود والتليفون موجود الحمد لله.
1: هل تشوفي ان المفترض ان يكون في آلية للمحاسبة على نشر اخبار كاذبة؟ آلية مش مجرد عقوبة، اصله في عقوبة على نشر الاخبار الكاذبة، لكن الآلية لمواجهة الخبر الكاذب والآلية اللي المفروض تتعامل اصلا لمواجهة النشر بتاع الخبر الكاذب نفسه الحق قبل ما يتنشر.
0: يعني احنا طبعا عندنا سواء شرطة الانترنت او حتى الخبر بقى، يعني احنا بنتكلم على الخبر الرسمي الناشئ عن او الصادر عن المؤسسات الصحفية والإعلامية، ده موجود في عندنا قوانين نشر، احنا يمكن احيانا بنبقى زعلانين منها شوية. طب بالنسبة للسوشيال ميديا موجود وبكثرة، ولا بس خلينا نقول ان هي فكرة بقى ان انا يعني شرطة الانترنت هتلاحق على كل ده منين؟ هي بالزبط. بتعمل ايه بقى؟
1: فلازم في حالة استباقية، يعني هي ازاي احول دون نشر اخبار كاذبة؟
0: انا اللي بشوف اللي هو بيحصل هي بتجيب لك الشخص اللي هو بيبقى ظاهر قوي او اللي عمل حاجه مخله بالامن، وبتقدر ان هي بتجيبه من باب اللي هو يعني اضرب المربوط. بس خليني اقول لحضرتك حاجه تانية مهمه، احيانا بيبقى في نوع من انواع التحرش عبر الوسائل الالكترونيه، ومش بس نشر الاخبار الكاذب، يعني في حاجات تانية المشاكل المجتمعيه احنا بنقابلها من كثرتها، واحيانا بنتعرض لضغوط، واحيانا المجتمع، واحيانا واحيانا واحيانا، ما كل ده برضو بيلود جامد جدا على شرطة الانترنت. هي هتلاقي على ايه على يعني كل ده؟
1: انا مش مشكلتي خالص في فكرة المواجهة القانونية او الشرطية للخبر الكاذب،
0: اقصد آلية عند السوشيال ميديا نفسها
1: عليهم تلت ومتلت بيجيلوا البلاغ او عنده مركز الرصد فبيتصرف. انا بتكلم على اللي قبل ده،
0: هي السوشيال ميديا بالفعل عندها ده، ما هو دلوقتي حتى الفيسبوك شغال بالذكاء الاصطناعي، هو مجرد ما بيلاقي عندك بعض الالفاظ بتتردد وان كان ده ليها شق ايجابي وشق سلبي فهو على طول وانس ان انت بيلاقي فيه حاجه معينه فبيمنع عندك وبيديك حظر او بيديك عقوبه ان انت ممكن ما تدخلش، او حتى ان الناس ممكن ان هي تبلغ عن هذا المحتوى. فدي آلية استباقيه الى حد ما، ولكن برضو انا مش شايفه ان هي كافيه، لان في بيسموها ايه يعني نوع من انواع كده المكافحه او التحدي الاديه دي، وبيعمل اللي هم عايزينه، زي مثلا حد بيعمل سلاش في بين الكلمات ممكن ان هو يبعت مسج، ممكن يعني مش الموضوع مش محكوم يعني.
1: طيب انا النهارده هفترض ان انا موقع او جريده او قناه تلفزيونيه الى اخره، وجالي فيديو ما، جالي صوره فوتوغرافيا ما، جالي خبر ما مكتوب وعاوز اتحقق منه قبل ما انشره، هل انا عندي الوسائل التكنولوجية ووسائل مثلا زي الذكاء الاصطناعي تطور الى حد انه يقدر يحقق لي الخبر او الفيديو او الصورة او الكلام او حتى المنطلق ده، ولا لسه
0: احنا لازلنا في الصراع الابدي الازلي ما بين انشر بسرعة الخبر واخد انا الشو وابقى النجم ما بين الوسائل واسبقهم في حاله التنافس.

0: هي الحادثة ولا استنى وتحقق وابقى رقم اتنين؟ والله انا عندي وجهة نظر لطيفة قوي بتقول خليني رقم واحد في الصح.
1: يعني حتى لو عن شغل متأخر،
0: هات بس رقم واحد في الصح. هيفيدني بايه؟ ده احنا ممكن مصداقية الجريدة كلها وشغلي وتاريخي اللي انا قدرت ان انا ابنيه خلال سنين يضيع لاكزس يعني في ثانية. طب وانا ليه اعرض نفسي لكل ده؟ في دلوقتي بعض الجرائد بقت تنشأ او في قسم كامل اسمه قسم التحقق. بالطبع في ادوات ذكاء اصطناعي، حتى الفيديو اقدر في ثانيه عن طريق اداه اسمها انفيد مثلا اخد سكرين شوت او اللينك، حتى ممكن اخد اللينك بتاع الفيديو واحطه على الاداه دي في ثانيه بيجيب لي تاريخها. ممكن اخد سكرين شوت للصوره واعمل على جوجل لينز. في عندي تولز كتيره جدا ممكن ان انا في ثانيه في ثواني حقيقي اقدر اتحقق من هذه الصوره بالبحث العكسي في ثانيه. حتى المواطن العادي يقدر دلوقتي يعملها. انت ما عليك غير انك بتاخد صوره من الفيديو وبتروح تحطها على الكاميرا بتاعت جوجل وشوف هيطلع لك. انزل بقى كده اعمل انزل تحت شوف الصور، هتلاقي تاريخ الصوره دي نفسها. ممكن اصلا تبقى حد نشرها على انه خبر حصل في مصر، يقول لك في مش عارفه انفجار كذا وهي اصلا حاصله في سوريا بقى لها 3 سنين
1: مثلا.
0: هتلاقي الصوره بقى انت لما تعمل كده بقى تنزل في بعد ما تعمل السيرش بتاعك هتلاقيها تحت موجوده في اخبار كتيره جدا جدا. انت تحققت فتمتنع عن النشر. فطبعا على فكره بقى احنا اصلا عن طريق النظر احنا نقدر نعرف الحاجه دي فيك او لا، بس هي محتاجه ان انا اكون منطقي شويه. يعني احنا طول الوقت واحنا بندرب على التولز ازاي ان انا اكشف ان الحاجه دي فيك او لا، او احنا بن دايما بندرب ان عود عينك الاول تكتشف الاخطاء وبعد كده استخدم الذكاء الاصطناعي. لان الذكاء الاصطناعي اولا مش كل الناس بتمتلك الاداه، مش كل الناس بتبقى عارفه تتمرن عليها. ثانيا احيانا بيكون غير دقيق. الأسرع إيه؟ العين ولا روح أستخدم؟ فالأسرع أحيانا ممكن يبقى في مشاكل زي إن الصوت مش على الشفايف، مش منطبق معي، الصوت فيه غريب شوية، الحركات العين، الظلال، النظارة هنا مش شبه هنا، في اللبس ممكن يجيب لي أنا موجودة بس الخلفية حتة تانية خالص. فأنا هنا لازم أتعامل بذكاء. المواطن العادي يقدر إن هو يفرق بمجرد النظر. طب أنت مش قادر أو الموضوع بقى أدوات الذكاء الصناعي عاملة بقى فيك بشكل واو، هعمل إيه؟ زي ما قلت جوجل لينز ممكن إن أنا أخد سكرين شوت أو الصورة وأروح حطها على العدسة بتاعت جوجل هيطلع لي تاريخها. سكرول داون انزل لتحت هتلاقي تاريخ الصورة دي. طيب انفيد الناس المحترفة شوية بقى في أداة اسمها انفيد ممكن إن أنت تحط اللينك بس بيجيب لك تاريخها، مين أول حد نشر، بتاريخ كام، كم حد شير للموضوع ده. ودي ادوات من الحاجات اللي حتى مش هنقول بقى المخابرات والكلام ده، بس ممكن تجيب لك تاريخ كل بقى حد يعني عمل اي حاجه في الحياه. فالموضوع بسيط وسهل، واي صوره موجوده على الانترنت اقدر ان انا اتحرى عنها وبدقه. المكتوب يعني انا اقصد ان انا اقدر اصلا استخدم الخوارزميات لكشف الخوارزميات
1: ازاي.
0: المكتوب ده ان انا بحطه برضو في تولز عندنا ان انا اقدر اكتشف النص ده واخذ منه بشكل كام، يعني بنسبه كام. بلس ان يعني احنا خلاص يعني انا مجرد ما بوصل النص ببقى عارفه اذا كان ده كتب بالذكاء الاصطناعي او هو كتابه بشريه. احنا عندنا حتى لما نحب ندرب بنقول للناس يا جماعه مش لازم ان احنا 100% ان احنا نكتب بالذكاء الاصطناعي، احنا بنستخدمه في حاجات تانية كبيره جدا زي مثلا تحليل البيانات. كانت المشكله الازليه بالنسبه للصحفي الاستقصائي والصحفي المعمق بشكل عام ايه قبل وجود الذكاء الاصطناعي؟ مشكله كانت بتقابلني انا كشخص، ليه انا كنت ممكن اخد سنه ونص في عمل تحقيق صحفي ممكن النهارده اخلصه شهرين ثلاثه؟ ايه الفرق في الموضوع؟ العدو هو الزمن والبيج داتا. احنا طبعا دلوقتي في كام بيان بيطلع من الوزاره لو عايز اعمل تحقيق استقصائي، كام داتا المفروض ان انا افرغها واعمل مقارنه واجد انماط واكشف فساد وكذا وكذا، محتاجه مستندات اوجدها ازاي؟ ده انا ممكن اقعد اتحقق من بعض المستندات في سنين حرفيا مش بهزر. يعني كنت بعمل تحقيق مثلا عن ازاي الذكاء الاصطناعي هيخلي الناس تفقد الوظائف والشركات الكبيره بقى ايه الجرائم اللي ممكن تعملها، فاخدت مايكروسوفت وفودافون كمثال. هذه التحقيق او هذا التحقيق كان قبل ان انا اتعرف على اداه اسمها بين بوينت. ايه بقى اللي انا عملته وايه اللي كانت ممكن تساعدني في بين بوينت؟ اللي انا عملته وقتها قبل ما اعرف الاداه دي وقبل ما اتواجد ان انا رجعت لكل اللي بيسموها ايه البيانات اللي اصدرتها فودافون على مدار 7 سنين.
1: حلو.
0: ومكتوبة بالانجلش وفي مصطلحات بقى غريبة كده بلس ان انا كمان بقيت اشوف مين الشركات اللي تعاقدت معاهم فودافون في الفترة دي مع شركات تانية بتعمل بالذكاء الاصطناعي. وفي الفترة دي بقيت اشوف برضو بيانات فودافون اتخلت عن كام موظف عشان أوجد العلاقة بين إن فودافون تخلت عن الموظفين لصالح شركات الذكاء الاصطناعي. ده أنا لو عملته على انفيد سوري بين بوينت حرفيا في دقيقة، لو جمعت كل اللي هي البيانات المكتوبة بالإنجليش دي اللي هي العشر سنين أو السبع سنين أنا اشتغلت عليهم حرفيا في دقيقة أو دقيقة ونص بتطلع لي كل اللي أنا عايزاه. طيب أنا عدت بقى أشتغل بقى وأتعب نفسي وأشوف
1: أوفر عليك وقت مهول.
0: شهور من العمل، مش بس شهور، مجهود بلاص. ان انا افرض ان انا مش شاطره في حته معينه، حاجه عدت على عقلي بس كنت مرهقه في يوم ما قدرتش اشتغل كويس. في حاجات بتمر علينا، لكن هو دقيق جدا، بيقدر ان هو يلخص، يوجد النمط، يقدر ان هو يقارن، بيعمل لك مقارنه بين، يقدر يقول لي مثلا ال 50,000، يعني هو بيقدر ان احنا مثلا نحمل عليه فايلز مثلا 200,000 فايل او وورد او ايا كان، بياخد الصوره، بياخد الفيديو، الصوت، ممكن الورق المكتوب عن طريق اليد، بياخد كل ده. انا احمل عليه كل ده واقول له شوف لي الاسم فلان ده اتكرر كم مره، وابدا اوجد العلاقه بينه وبين المشكله. طب دور لي وجد فين والشهر الكام، المناقصه دي الشركه دي خدتها كم مره، طب كم مناقصه حصلوا، فاوجد النسبه والتناسب. فده بينفعني في الاستقصاء، انا كنت هقدر اعمله ولا لا، كان هياخد مني وقت قد ايه اصلا، دلوقتي الذكاء الاصطناعي قدر يساعدني فيه ولا لا. فبالطبع الذكاء الاصطناعي دلوقتي ما هوش اصغر رفاهيه للصحفي، ولا هو برضو جاي ياخد مني الشغلانه، ولا هو جاي يكتب لي التقرير. الموضوع ابعد ما هو بكتير، وده اللي احنا طول الوقت. انا كان لسه عندي ورشه من يومين، اول ما دخلت كان ليفل 2 بقى، يعني احنا دربت الناس على المحتوى والحاجات الاولانيه الاساسيات والكلام ده. فجيت قلت لهم ايه رايكم بقى في الفات؟ طيب انسوه، انا عايز اقول لكم ان البيج مودلز لايك تشات جي بي تي، جيميناي، مش هي الاساس الذكاء الاصطناعي، ولا هو، ولا انا جاي اقول لكم اكتبوا الذكاء الاصطناعي. طب نعمل ايه بقى؟ تعالوا بقى نتفرج. فبدأت ان انا نحلل الداتا ازاي بقى، نعمل ايه ونشتغل ازاي، وده الشغل الصح. فطبعا يعني حتى بالنسبة هقول لك حاجة لطيفة قوي يا يوسف، احنا زمان لما كنت اعمل حوار مع حد مصدر هيديني حوار 3 ساعات، صح؟ كنا بنحتاج وقت قد ايه عشان نفرغه؟
1: هنقعد نسمعه من الاول والجديد لو هو مسجل او لو هو مكتوب، هقعد اقراه وبعدين ابدأ اشتغل على التنقيح علشان اشوف انا هنشر منه قد ايه،
0: ولا واسمع وفرغ، صح؟
1: بياخد مني 3 ساعات، هيقعد مني المده كلها 3 ساعات، هقعد 3 ساعات، لا هقعد اكتر، 5 ساعات علشان أكتر. اسمع واكتب.
0: احنا لو عندنا حوار مسجل في 3 ساعات انا محتاجه 3 ايام. انا كايمان، انا قدرتي كده، انا ما عنديش طاقه بجد والله، ما عنديش قدره ان انا اقعد اسمع حد 3 ساعات واقعد اعيد وازيد انا ربنا مش مديني الحته، ما عنديش يعني ذاكره بصريه، ما عندي في حاجات
1: دلوقتي
0: كثيره.
1: دلوقتي هتابلود الحوار
0: انا في قد ايه بقى؟
1: مفيش
0: بالظبط دقيقه، اقل من دقيقه. طيب انا ايه اللي خليني اقعد اوجع قلبي عشان والذكاء الاصطناعي ياخد مني ايه وبتاع ايه؟ يا جماعه عيب والله، يعني الكلام اللي احنا بنقول ده كلام عيب جدا جدا، وبينهم عن ان احنا ناس بسيطه، واحنا ما عندناش، والذكاء الاصطناعي مش صوره بعملها على فيسبوك، ولا هو الريل اللي احنا بننزله، ولا هو تشات جي بي تي اقول له اكتب لي فيكتب لي، ده مش ذكاء اصطناعي، ده حاجه بسيطه قوي، ده كانك انت بتقول لي البحر ده فيه يعني نقطه كده، ولا نقطه حتى يعني يعني حاجه
1: ولا حاجه.
0: ده تشات جي بي تي نفسه اللي هو بقى الاول موديل اتعمل واول واو الكلام ده دلوقتي بقى يعني في مودلز كتيره جدا طلعت اقوى منه واكتر، يعني في كتير قوي منه. فاللي هو ازاي يعني ده احنا عندنا عشان نعمل حاجه واحده بس ممكن نستخدم بتاع 10 ادوات.
1: اوكي
0: ازاي تقول لي ان الذكاء الاصطناعي هو تشات جي بي تي ولا عشان معمول على كده؟ هنرجع تاني لموضوعنا ونقول ان لا يفل الحديد الا الحديد، اللي هو زي ما الذكاء الاصطناعي قادر ان هو يفيك حاجه، هو كمان قادر
1: يحقق لك
0: ان هو يتحقق من هذا الشيء ويقول لك اذا كان هو فيك او لا وبنسبه كام.
1: طيب خليني هستاذنك هروح للفاصل وهفكر معاكي برضو بصوت عالي، هل احنا احنا عندنا مثلا على ما انا اتذكر وارجو انه نقابة الصحفيين برضو تصحح لنا المعلومة، إذا كان عندنا تقريبا 11,000 صحفي أعضاء في النقابة،
0: تهلي أكتر
1: 12 13 14، أصل كل ما العدد يزيد دي أزمة برضو بالنسبة لي، إن أنا كنت عايز أتكلم في إيه، مسألة هل إحنا الصحفيين بتوعنا كلهم أو نسبة كبيرة منهم اتدربت على أدوات الذكاء الاصطناعي أو بدأت تتدرب أو لأ، هل إحنا ماشيين في الخط ده ولا مش ماشيين؟ لأن أنا يهمني أن مصر تحافظ على صدارتها الصحفية طول الوقت. فاصل ونكمل الكلام.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

سلاش نجوم اف ام. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وخلوني ارحب مره تانية بكاتبتنا الصحفيه وزميلتنا العزيزه الاستاذه ايمان الورقي. كنا بنتكلم طيب هل انا الصحفيين بتوعي تحديدا اعضاء نقابه الصحفيين انا عارف انه بداوا يتدربوا بس هل انا دربت العدد بتاعي بالكامل ولا لا؟ وقلت لي حاجه ظريفه قوي الاول ما انا كنت بختم الكلام، قلت لي لا ده احنا قاطعين شوط طويل، ده احنا بدانا كمان ندرب صحفيين من القاره الافريقيه.
1: ده حقيقه في العرب وافريقيا، يعني بيجي لنا وفود عربيه
0: بس تعليق الاول على مصر اهم حاجه الاول.
1: والله خلينا اقول يعني ان الحمد لله المؤسسات الاعلاميه عندنا صحيه للموضوع ده ومن زمان قوي، رغم ان الاي اي لسه دخوله في الاعلام ما كانش بشكل معمق في مصر والوطن العربي بشكل عام فيما يخص الإعلام، لأن إحنا كمؤسسات إعلامية مسؤولة قدرت إن هي توفر ورش عمل على مدار الساعة، يعني حرفيا على مدار الساعة مش بهزر، اللي هو يوميا أنت هتلاقي فيه ورش بيتم أخذها في نقابة الصحفيين مركز التدريب مع الأستاذ محمد سعد عبد الحفيظ، وورش منوعة وقوية جدا وفيها خيرة الشباب المصري أو الصحفيين أو الإعلاميين المصريين اللي بيدربوا برا مصر أصلا. إحنا متقدمين في الجزئية دي بشكل كبير الحمد لله. المبادرة بتاعتنا كانت المبادرة الأولى مصريا وعربيا، حاليا إحنا برضو موجودين بندرب سواء في إفريقيا عن طريق المجلس الأعلى للإعلام أو عن طريق بعض المراكز الخاصة أو الجامعات. يعني أنا دربت أفارقة كتيرة في الجامعات، جامعة الأزهر وغيره، مراكز خاصة بيهم أصلا، السفارات العرب احنا عاملين برضو شغل كويس موجود هناك. هي بس المشكلة اللي بتقابلني انا كإيمان يعني، بس بحاول ان انا اتغلب عليها واتمنى زملائي او اللي يدرس AI يبقى ملم بالموضوع ده، ان احنا لما بندرس AI الى الان مفيش منهج مهني محدد موضوع او رولز بتحكم اجراء العملية التعليمية في هذا الامر، فدي كل واحد بقى عارف على حسب مهنيته. فانت لو صحفي شاطر بمعنى ايه؟ انا النهارده بستخدم البيج مودلز في الكتاب او في ان انا بعمل زي ما قلت كتحليل بيانات او غيره، ايه الرول اللي بتحكمني؟ هل انا اتعلمت حاجه معينه؟ هل في حاجه معينه النقابه عملتها لي عشان اتبعها؟ يعني العلوم الصحفيه في حاجه اسمها المهنيه، في حاجه الرولز اللي بمشي عليها، ما فيش حد ينفع انه يعمل اي حاجه مع نفسه كده، في حاجه احنا كلنا متفقين ان العنوان بيتكتب بالشكل المعين، ان الهوك بتاعت بتتعمل ازاي، بتوفر فيها حاجات معينه، خمس فاكر احنا الحاجات الكلاسيه بندرسها دي.
0: اوكي بس دي حاجه مش بتاعت النقابه، دي حاجه متعلقه بالدراسة
1: ماشي العلم الأكاديمية. العلم نفسه بس ماشي، بس في حاجات روز متعلقه بالعلم نفسه، تحاسب الصحفي اخد بقد ايه من نسبه الاي اي.
0: يعني تقصدي ان النقابه تبدا تشتغل على وضع قواعد حاكمه او منظمه؟
1: مش النقابة بس، كل المؤسسات الإعلامية بقى تتعاون، حتى الصحف نفسها.
0: لما هتحط ده هياخد صفة الإلزام على المؤسسات.
1: Exactly. هو يكون جزء منها. فدي بصراحة أنا النهاردة إلى حد ما قادر أعملها عشان أنا بقالي كام سنة أصلاً صحفية. والحمد لله أنا شاطرة في حتة الصحافة. فقادرة إن أنا أوفق بين ده وده وأعرف المهني وأعلم الناس صح، وأعرف الناس إزاي يستخدموا ده. طب ماشي، ما في ناس تانية بتستخدم الـ AI. أنا أضمن منين أصلاً الصحفي اللي هيستخدم الـ AI ده بعدي مش هيبهدل الدنيا. يعني طول الوقت بعمل ده، انا نفسي ممكن اقع في اخطاء. فاحنا محتاجين زي ما احنا بنعلم الناس AI، احنا كمان محتاجين على الجانب الاخر نحط رولز حاكمه وادوات مهنيه او سوري يعني علوم، خلينا اقول تدرس حتى في الجامعات. انا ما اعرفش الجامعات دلوقتي بتعمل ايه، هل هي على قديمه؟
0: انا اتمنى طبعا انه يعني كليات الاعلام والصحافه وما الى ذلك تبقى بتدرس للطلبه AI كويس ووفق زي ما يتقال كده الكود المهني، بس الكود المهني ده عايز له فعلا قاعده يعني، او بالادق قعدات يعني، محتاجه انه المهنيين النقابه كجهه المؤسسات كجهه يتحط كود مهني زي ما اتعمل الكود المهني بتاع مهنه الصحافه نفسها.
1: انا اعتقد ان الجامعات الى حد ما بتعمل ده عن طريق الورش، ما احنا بنروح ندرب هناك. بس انا هل في زي دلوقتي مكان زمان في كليات الاعلام في صحافه واذاعه وتلفزيون وكذا، في دلوقتي قسم ذكاء اصطناعي، هل احنا ماشيين برضو بنفس المواد القديمه اللي احنا كنا بندرسها؟ ولا المفروض في مواد تم اضافه حاجات جديده كاقسام، مش بس الاقسام القديمه بقى. يعني انا متهيألي محتاجين ان احنا نفكر في جدوتها اصلا، وهل ده اللي بقى موجود ولا في حاجه تانية. انا ما بقولش نلغي، ما بقولش، بس احنا محتاجين نقعد يا جماعه نفكر بشكل جدي، ما بقاش مجرد الموضوع ورش عمل انا بديها للطلبه. طب المناهج اللي بيمتحنوا فيها نفسها
0: طيب
1: ازاي هأهل الصحفي او الطالب الاعلامي الاعلام في كليه الاعلام
0: لاستخدام
1: لسوق العمل.
0: طيب انا هستاذنك هطلع فاصل وعايز نرجع بعد الفاصل يمكن هنكمل تفكير في النقطه دي بشكل اكثر اتساعا. وفي نفس الوقت جاي لي فكره غريبه برضو، ما هو الاي اي ده على قد ما احنا هنتعلمه على قد ما احنا ممكن نسيء استخدامه يعني. فهنروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام.
1: يلا بينا.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: تابعونا على youtube.com/@nogumafm.
1: اكسكلوسيف نجوم اف ام. انغام دي روحي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: اكسكلوسيف نجوم اف ام، انغام دي روحي، اغنية جديدة على نجوم اف ام.
1: دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
2: الرابعة عصرا على نجوم اف ام،
3: اهلا بكم في قراءة موجزة لاهم الاخبار.
2: البنك المركزي ووزارة الخارجية يطلقان مبادرة حدث بياناتك في مصر للمصريين العاملين بالخارج.
3: وزارة الخارجية وهيئة الاستثمار يوقعان بروتوكول تعاون لترويج لوثيقة معاشك بكرة بالدولار للمصريين في الخارج.
2: وزير المالية يعلن إطلاق صندوق خاص يطرح أدوات استثمار للمصريين بالخارج العام المقبل.
3: وزير التخطيط يؤكد أن التحول الرقمي أصبح إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تطوير الخدمات الحكومية.
2: ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة ورأس مالها السوقي يتجاوز 4 تريليونات جنيه.
3: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تؤكد أن إطلاق خدمة تراخيص المحل عبر مصر الرقمية يعزز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
2: وزير الطيران المدني يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وليبيريا لدعم التعاون وتعزيز تبادل الخبرات.
3: غرفة شركات السياحة تنشئ وحدة لضبط سوق السياحة الدينية ومكافحة الكيانات غير الشرعية.
2: وزارة الصحة تعلن السيطرة على حريق محدود بعيادة مدينة نصر وتؤكد أن العمل يسير بشكل طبيعي ولا إصابات.
3: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اهلا اهلا اهلا اهلا، ازاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير وعلى العال وبيتفولوا 14. طيب خلونا نجدد الترحيب مره تانية بضيفتنا العزيزه الكاتبه الصحفيه الزميله ايمان الورائي. كنا بنتكلم او بنستأنف كلامنا على مساله الذكاء الاصطناعي. طب بندرب ولازم نستخدمه ونعتبره اداه، ويمكن ساعات بيجي لي احساس انه قد يكون هناك في اجيال تقاوم ذلك، وصححيني لو انا يعني غلطان، تقاوم فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي، بتعتبره خطر. وفي نفس الوقت خشيتي انه يتم استخدام الذكاء الصناعي بشكل مضاد، يعني يتحول الى سلاح مضاد بدل ما هو للمنفعة، فيتضرب بقى بيه اخبار بطرق كده تبقى ايه متكلفة، ويتضرب بيه فيديوهات بطرق متكلفة، ويتضرب بيه صور بطرق متكلفة، وفي حاجات دلوقتي زي الديب فيك انه هيطلع يوسف بيقول كذا في فيديو بقول وهو يوسف بشكله بحركات ايده بالفيشل اكسبريشنز بنفس نبرة الصوت الى اخره، وده امر مقلق.
3: اتمنى بس ما اكونش يعني متقال على السادة المستمعين، حيث ان الكلام على الذكاء الاصطناعي والصحافة يعني ما وكلاش كلام، مش كلام سهل الهضم يعني، فهنحاول ان احنا
2: نخفف قدر الاستطاعة،
3: ما نبقاش ناس غلسة كده وقعدت تتكلم بالورقة والقلم يعني. احبك
2: ماشي.
3: طيب ناخد الموضوع شق شق، حتة حتة. بلاش شق دي، حتة حتة.
2: اوكي،
3: الحتة الاولية متعلقة هل في ناس بتقاوم ده؟ اكيد، زي اي ثورة، زي اي تقدم بيبقى فيه ناس انصار القديم على قديم، هم متخيلين ان الذكاء الاصطناعي جاي ياخد الحتة بتاعتهم، في حين ان الذكاء الاصطناعي جاي يساعدهم، هو هياخد الحتة بتاعت او هياخد المكان اللي الناس اصلا مش متعلم الذكاء الاصطناعي. يعني اللي بيبقى متعلم ذكاء اصطناعي هياخد مكان اللي مش او رافض يتعلم ذكاء اصطناعي. مش الذكاء الاصطناعي هياخد مكان الاثنين، وان كان ايلون ماسك يعني عنده ليه راي تاني في الموضوع ده بلاش نذكره. خلينا احنا في الحته اللطيفه.
2: الذكاء الاصطناعي عنده، قصدي ايلون ماسك عنده تخوفات من الذكاء الاصطناعي.
3: لا هو مش تخوفات، هو بيقول لك في 36 احنا هنكون الذكاء الاصطناعي هيقوم بكل المهام بتاعتنا، واحنا هنكون كده كده يعني ايه بلغه الراديو برانيس كده يعني قاعدين بقى انا عايز بس اتكلم بطريقه مناسبه للجمهور. هنكون يعني مش بنعمل حاجه يعني في الحياه غير ان احنا مش بنعمل شغل، يعني الذكاء الصناعي هيكون بيعمل لنا كل حاجه في الحياه، واحنا بس يعني متفرغين بقى للهوايات بتاعتنا. حد بقى بيحب يلعب تنس، فوتبول،
2: ماشي، هناكل عيش
3: بيطبخ
2: منين؟
3: هو هيزرع،
2: احنا هناكل، احنا عيش منين؟
3: هيطبخ لنا
2: الزرع
3: وهيزرع
2: عشان ندفع له اجره الطبيب.
3: ما اعرفش بقى، ما الموضوع ده بيودينا
2: احنا هنشتغل ايه عشان نجيب فلوس،
3: وهنجيب فلوس ازاي، ومين هياخد كام عشان ايه؟ ما هدي كلها بقى حوار كبير قوي، المفروض الدول بقى يعني ان هي بتفطنه من حال من دلوقتي وبتشوف ده يعني. بس احنا خلينا عشان احنا دول يعني لطيفة كده غلابة كده شوية، فلسه الكلام ده عشان يجي لنا لسه قدام وقت، خلينا احنا نتكلم بإيجابية على مدار 10 سنين الجايين.
2: ماشي،
3: على مدار 10 سنين الجايين انت تقدر تستخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد، مساعد ذكي بيوفر لك وقت ومجهود، وانا مش شايفة مبرر لأي حد ان هو ممكن يعارض الذكاء الاصطناعي، بتعرضه ليه؟ ده جاي بيساعدك، اعتبره يعني عامل عندك بالأجر. طيب بالنسبة لي انتشار البيج مودلز زي تشات جي بي تي والحاجات اللي هي بتكتب وبتسهل انتشار الخبر، ده كان جزء من سؤال حضرتك، اكيد بتؤدي ان بقى اي حد يقدر النهارده يعمل ديباجة جميلة جدا كما لو كانت خبر حقيقي تنشره احد الجرائد المهنية القوية الواو والاخر. سهل جدا، فبقى سهل ان انا اتخدع كقارئ عادي، سهل لأي حد ما بيعرفش يكتب ما عندوش احترافية الكتابة بقى. لا بقينا نشوف دلوقتي ناس أصلا عندها أخطاء الإملائية وما بتعرفش أصلا أي حاجة في العربي أو حتى في الإنجليش، بنلاقيهم كاتبين عرايد ما شاء الله. بتنافسنا يعني.
2: لا ده أنا شفت والله لسه امبارح شفت واحد مدعي، يعني انه هو مشهور للاسف الشديد، مدعي انه بقى اعلامي ومفكر وسياسي
3: بتفضحه، عارف،
2: وكم اخطاء املائيه في اللي هو كاتبه يهلك من الضحك، ده بخلاف طبعا اخطائه المتعلقه بالتاريخ، كل حاجه بيكتبها كلام فارغ يعني. فانا حتى استغربت وقلت طب الحيوان ده ما اشتغلش بالذكاء الاصطناعي ليه وخلصنا من القرف اللي هو كاتبه ده؟
3: انت عارف عندنا حاجه تانية مرعبه، حتى اللي بيستخدموا الاي اي لازم يفطنوا لها، نوع مجامل يعني، انت ممكن تبقى على خطا ويقعد بقى هو ايه يغني لك يعني اه طبعا هو بيشوفك انت عايز ايه، هو بيحلل شخصيتك، انت بتديله صوره، بتديله كلام، عارف حتى اللايك اللي انت بتعمله على في الاخر ده، او بتقوله لا اكتب كذا او ما تكتبش كذا، او انا حابب كذا او مش حابب كذا. هو بيعمل بيحلل شخصيتك، بياخد كل المعلومات دي وبيعرف انت بتحب ايه بتحبش ايه الكلام ده، وبيبدا يديلك. عشان كده احنا بنقول الناس اللي الامور الشخصيه اللي عندهم مشاكل ما يستشيروش الاي اي، حتى مثلا مشاكل نفسيه الكلام ده هو مش بيساعدك، هو ممكن يحلل لك خطا، هو يشوفك انت عايز ايه وبيعمله لك، بيريحك يعني، رايح الزبون فيكتب لك بقى اللي انت عايزه، فده خطا بشع يعني. بلس ان هو ممكن اصلا يبقى فيه خطوره ان هو ممكن البيانات دي يتم اختراق خصوصيتها، فنلاقي بقى واحده عندها مشاكل مع جوزها قاعده تكتب، ولا واحد عنده مشاكل مع خطيبته، ولا واحد عنده مشاكل نفسيه رايحين يستشيروا الاي اي. طيب ما انت ممكن تلاقي نفسك بكره موجود كاعلان، الحاله بتاعتك متاخدك اعلان، شركات واخدك الكيس بتاعك ده كحاله وبيعملوا عنه موضوع، او موجود اي سوشيال ميديا او اي حاجه.
2: طب
3: خلاص ان في حاجات بتتراجع يدويا، فانت الحاجات اللي انت بتكتبها في حد تاني ممكن يشوفها غيرك.
2: هو اكيد بيشوفها غيري لانه الذكاء الاصطناعي انت ادرى مني، هو بيتعمل له ريبروجرامينج كل شويه، فاكيد بيشوفها غيري علشان يعمل له ريبروجرامينج يتفق مع المتطلبات الجديده اللي بتجرى.
3: صحيح التطوير ده اكيد، بس هي فكره كمان ان الماشين بتتدرب على المعلومات بتاعتي هي نفسها. عشان كده احنا في التحقيقات الكبيره او التحقيقات الاستكشاف المفروض يكون فيها خصوصيه، احنا ما بنعملهاش على البيج مودلز زي جيميناي او كلود او الحاجات اللي كل الناس بتخش عليها، احنا بنعمل حاجات خاصه جدا زي نوت بوك الام وبين بوينت وغيرها من التولز اللي بتبقى خاصه بالصحفيين اللي بيبقى فيها خصوصيه، اللي هي مش بتتغذى على البيج داتا الكبيره قوي اللي موجوده على الانترنت او اي حد ممكن ان هو يدخل. لا احنا بنبقى متحكمين في مين يشوف الحاجه بتاعتنا ومين يدخل ومين ما يدخلش. انا الاي اي هيتعامل مع اني داتا بالظبط، فلا اي حاجه انت حضرتك بتدخلها للموديل هو بيحللها، وممكن حد تاني يبقى عارف ايه. يعني مثلا انا هقول لحضرتك حاجه، يعني مثلا لو عملت تحقيق صحفي وجيت كتبته على الاي اي، الاي اي زي ما اداني واخد مني، خدني المعلومه دي، حضرتك رحت بعدها بساعه او في نفس الوقت بتساله على الموضوع ده بيحصل ايه، باخد المعلومه دي او كده بيصغها لك ويحطها لك، فانت اذا في شيرنج هنا حصل بيني وبينك فيما يتعلق بالداتا. فهو هي دي فكره بشكل مبسط، يعني هو بيدرب نفسه اوريدي على الحاجات دي. فنرجع تاني للجزئيه الخاصه، اللي هو بيدرب نفسه على شخصيه اللي قدامه، فهو بيعمل اشبه ما يكون كده بايمج عنك، فبيدي لك الحاجه اللي انت بتحبها. عشان كده تلاقي ناس يقول لك ايه ده بيقول لي يا اسطى، ده بيقول لي يا برنس، ده بيقول لي كذا، دي الفاظ غريبه، معقول عارف الحاجات دي؟ ايوه مش هو يا جماعه، مش ساحر، هو حضرتك كلمته كده زي الطفل، فهو زي الطفل بالظبط، انت اتعاملت معاه بشكل معين خلاص، هو انت ربيته على كده، فهو بيتعامل معاك بنفس الطريقه، يعني بتديها له فبيرضاه لك. بس
2: جاست يعني لو الذكاء الاصطناعي قال لي يا برنس هقفل منه،
3: انت بتكلموش كده، انا بقول يا عزيزي ويا حبيبي
2: يعني اقفل منه، لو قال لي يا برنس اقفل منه احس انه تافه يعني، فاللي هو خلاص كده انا مش مستعد اعتمد عليك في حاجه، ده تافه. فلكن هرجع بقى على النقطه، يمكن ودي بالمناسبه من ضمن الحاجات اللي كان اثرها قبل كده ايلون ماسك في بدايات عمله بالذكاء الاصطناعي، من وقت ما كان لسه شريك في الشركه بتاعت
3: اوبن اي اي.
2: هو متخوف من انه الذكاء الاصطناعي ده ممكن يتم بيه استبدال البشر، وانه ملايين البشر يفقدوا وظائفهم، وانه بعد كده كمان الذكاء الاصطناعي يبدا يتحكم في البشر. وشريكه رد على ده بانه وايه يعني، ايه اللي هيحصل يعني؟
3: والله ده الظاهر للناس، ما هو كمان راح واشتغل بالذكاء الاصطناعي، يعني هو يعني ما هو في الاول عمل
2: بس الذكاء الاصطناعي بتاعه محدود، يعني هو محدده
3: ماشي، يعني انا مش هاخد في هذا الحوار قوي بس تمام. يعني هو كمان بيشتغل بالاي اي وعنده مشاريع كبيره، تسلا نفسها عنده عربيات تسلا كلها شغاله دلوقتي بالاي اي،
2: ما هو بيقول هو مهم بس لازم يحدد، يعني ده رايه، هو مهم جدا يحجب. بس نحدد له مهام معينه ولازم يتم تحجيم قدراته علشان ما يستوليش بعد كده.
3: السيناريو ده موجود، حتى هتلاقي السينما العالميه في كتير من الافلام، هتلاقي فيه حتى مسلسل اسمه ميرور على نتفليكس. لو دخلنا هنشوف دلوقتي بقت كل الحاجات اللي هي 25 26، هتلاقيها كتير قوي بيتكلم منها على الاي اي اللي بيتحكم في البشريه، حتى المشاكل النفسيه او الحاجات، المشاكل الكتيره قوي بيناقش بقى حاجات مرعبه حقيقي. يعني انا نفسي ما بتفرج على ميرور دي بشوف ايه الحلقات الفظيعه دي، فهم بيناقشوا ده اوريدي، يعني ده سيناريو اوريدي مطروح وبقوه لدرجه ان هم ناقشوه في السينما وعملوا له افلام ومسلسلات، وهيحصل ولا لا انا ما اعرفش، الله اعلم.
2: بتشوفي ده وارد ولا لا؟ الله اعلم، ده مما لا شك.
3: لا انا حاسه ان هو وارد، يعني المعلومات دي انا بصراحه ما بحبش اتكلم فيها، يعني انا ما بحبش اتكلم في فكره ما بعد العشر سنين اللي ممكن يحصل، لان احنا لينا يعني سبيشال كيس كده كمصر وبعض الدول. احنا هنا نتكلم في الذكاء الاصطناعي هيتحكم في البشريه، واحنا ما عندناش بنيه تحتيه نشغل عليها الذكاء الاصطناعي اصلا. يعني انا ما عنديش نت ولا اللابتوب اللي انا اقدر استخدمه، ولا العربيه اللي هتمشي لي بالكهرباء تمشي اللي هي سوري بال
2: بس ده مش معناه ان احنا ما نتكلمش في ده، لانه عمليا لو هو وصل لمرحله فعلا بعد
3: مش عايز اخوف

0: انا بشوف اخبار ان الذكاء الاصطناعي مثلا في نماذج، لان هما بيجربوها قبل ما بيطلقوا الحاجات دي، بيقعدوا يجربوا بقى مره واثنين وثلاثه. في حاجات بعد ما بتطفي بتستطيع، يعني بيشيلوا الفيش، عشان كتير قوي يقول لك ايه، طب ما انا لو خفت من الذكاء الاصطناعي بسيط هشيل الفيش. هو بشكل او باخر بيقدر ان هو يتوصل لحاجات تانية، لبروجرام تانية، او يسيطر عليها، وبعد كده بيجد لنفسه منفذ. طيب ما هو اصلا العلماء لما قالوا مثلا الاداه دي او الجزء ده خلاص احنا مش هنشتغل عليه، عشان لقوا في مشاكل خصوصيه، ان هو مثلا ممكن يبقى في حاجات خطره بالامن، بالسيطره، فهم بيخلوا اقعد على جنب، خلاص مش عايزينك. فهو بيجد فرصه او بيجد طريقه، او هو بيبقى يفكر اهو، ما هي دي الفكره. لو هو بيفكر نخاف، طب ما بقى يفكر هو بيجد لنفسه مخرج ويصل بالأجهزة ويتم بقى، يعني ان هو يبقى متواجد، وبالتالي يعمل اي مشكلة بقى.
1: طيب احنا فاصل؟ حاضر،
0: احنا
1: هروح
0: فاصل.
1: للفاصل وعايز ارجع بعد الفاصل عشان ذكرت نقطة مهمة، هي انه لسه احنا ما عندناش بنية أساسية كافية او مؤهلة ان احنا نعرف نشتغل باتساع على مسألة الذكاء الاصطناعي.
0: اكيد.
1: ليه ما عندناش كده؟ ولو احنا عايزين نبدأ، المفروض هنبدأ دلوقتي ولا نبدأ من امبارح؟ وايه اللي احنا محتاجينه؟ يعني احنا محتاجين ايه علشان يبقى في اقدر امشي مع هذا الركب او مع القافلة العالمية للذكاء الاصطناعي؟ فاصل ونكمل الكلام.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11

تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: النقاش تطور جدا لمناقشة أفلام السينما اللي كانت بتتكلم والمسلسلات بتتكلم على الذكاء الاصطناعي. فكنت بتكلم طبعا بعد الترحيب بحضراتكم والترحيب بالزميلة والصديقة العزيزة الكاتبة الصحفية إيمان الورقي على مسألة أنه أصبح في أفلام بتتكلم على الذكاء الصناعي الطيب, أنه مهما بلغ في وصوله للقمة إلا أنه في الآخر خلاص بعض الأفلام شافت أنه هو طيب وجميل. يعني أنا فاكر كان في فيلم كده وفي جملة لطيفة قوي قال له احنا استحالة نأذي البشر, احنا متصممين علشان نحميكو ومتصممين علشان نساعدكو, احنا استحالة نأذيكو.
1: ده حقيقة. انا لسه شايفة فيلم مؤخرا بحوالي اسبوعين كان بيتكلم على فكرة الذكاء الاصطناعي الطيب, والحقيقة هو في فعلا تحول في الفكرة العامة اللي بيحاولوا تاني يرجعوها لينا, ان بقت في دلوقتي تصريحات وبيانات بتقول ان خدوا بالكم يا جماعة ان ثبت ان الانسان هو الافضل في ما يتعلق حتى بالامور الاعلامية والكتابة وغيره وغيره, فالذكاء الاصطناعي مش اللي هياخد مكانك ولا حاجه. دي فكره بقت تصدر تاني لنا, فكره السينما بقى وفكره ان الذكاء الاصطناعي طيب وان هو بيدافع عن البشريه, وان كان في امريكا يعني في الفيلم اكيد حضرتك تقصده مش فاكره اسمه
0: كان الالكتريك ستيت,
1: امريكا هي بتقود الجانب الخاص بالبشر وبتقوم باباده ما كل ما هو متعلق بالذكاء الاصطناعي, ولكن في جانب بقى الهند وكذا دوله كده كانوا متبنيين الجزء الاخر, وكان في ميكس بقى بشري مع ميكس اصطناعي, كان في طفل صغير بيعتبر هو
0: ده مش الكتريك ستيت, انا عايز افتكر
1: مش فاكر اسمه.
0: ايوه بتاع الطفل الصغير الاسيوي
1: بالظبط اللي هو المفروض ده مستقبل الذكاء الاصطناعي, وكان البشر عايزين يقتلوه في الاخر او يبيدوه ويتخلصوا منه ان هو ده الامل بتاع الذكاء الاصطناعي, في الاخر هو رفض ان هو يقتل البني ادمين وكان بيعيش في سلام, حتى كان هو ملبسينه زي بوزة
0: زي رهبان اسيوي
1: بالظبط, فاللي هو يعني عايز يديك ايحاء ان او رؤيه بصريه ان هم حاجه طيبه وحاجه لخدمتك يعني. فدي فعلا فكره بدات تتم تصديرها للناس تاني بعد ما كان بيخوفونا ان هو يحتل العالم وهيجي يموت البشريه وهيسيطر مش عارفه ايه ويموت الناس في بيوتهم ويطفي النور, عملنا افلام كده رعب كانت بتبقى موجوده. ففي وجهه نظر, فانا بصراحه احيانا من كتر الحاجات اللي بقراها وبشوفها وجهات النظر والسيناريوهات المحتمله انا بتوه يعني, احيانا ببقاش فاهم يعني, احيانا يجي حد يقول لي هو خطر طب بصوا خلينا في الحالي يعني الاضمن, خلينا على ارض ثابته في المرحله الحاليه
0: وبعدين نبقى نناقش سيناريوهات المستقبل البعيد
1: اللي انا ما فيش في ايدي حاجه اعمله ولا حتى اشكله ولا انا جزء منه, انا متلقي جاست متلقي, يبقى انا ليه اوجع دماغي بعشر سنين ربما يحصل وربما ما يحصلش, خليني في الموجود الحالي. انا بقول ان الذكاء الاصطناعي يقدر ان هو يساعدني في شغلي ويطور لي حياتي, واي نوت ان انا استخدمه واطور نفسي زي اي اداه قبل كده. انا قبل الذكاء الاصطناعي كنت بحاول ان انا اتعلم زي ما الناس كانت بتتعلم الوورد ازاي تفتحه وازاي اللابتوب مش عارفه كذا, طب ما هو هي نفس الفكره يا جماعه, خلاص اتعلم الذكاء الاصطناعي وشغل بيه نفسك.
0: هرجع بقى لفكره البنيه الاساسيه بتاعتنا انها لسه ما بقتش قادره على انها تتحمل الذكاء الاصطناعي في النسخ الاكثر تقدما منه والحاجات الكبيره وما الى ذلك, ان احنا لسه بدري شوي مع انه العالم بيجري. وانا من انصار ان احنا لو العالم بيجري بسرعه 50 كيلو في الساعه احنا لازم نجري بسرعه 100 لان احنا ورا, انا بس عايز اجي جنبه.
1: هي الفكره اولويات, وهل احنا اصلا بلاد ناميه مستهلكه للتكنولوجي ولا مصنعه لها؟
0: بس
1: الموضوع من بدري قوي يعني, ما تجيش دلوقتي تقول لي احنا نقدر ان احنا نعمل موديل زي نقدر, بس هيكلف كام؟ ملايين ومليارات يعني, الموضوع ما هوش بالبساطه اللي ممكن حد يقول انا جاي النهارده, ما فيش حاجه اسمها كده. ده يعني طبعا في دول عربية بدأت ان هي تعمل حاجات, بس مش برضو مش زي الدول العظمى المختصة في هذا الشيء او الشركات الكبرى زي
0: البلاد اللي انتجته
1: او جوجل او مايكروسوفت او اي شركة خاصة بالجزئية دي بالضبط. ليه؟ لان ده بيحتاج طاقة رهيبة, بيحتاج كهرباء كتيرة جدا جدا, قد يكون مضر للبيئة او احيانا طبعا هو بيحتاج كميات مياه كبيرة, محتاج تدريب على الداتا كبير جدا, محتاج فلوس وتمويل. فأنا كدولة نامية أنا عندي مسؤوليات 1-2-3, أنا ما عنديش خبرة كافية في هذا المجال, فبالتالي بيكون جزء من الـ أنا إزاي ممكن أصلا ما تبقاش عارفة تعمل ده إزاي, ما عندهاش التجربة, ما عندهاش الخبرة, ما عندهاش الخلفية, ما عندهاش الإمكانيات إن هي تعمل ده. بس بالعكس أنا أتمنى إن إحنا كمصر أو كأي دولة عربية أو أي دولة عامة, لأن ده بتملك سيادتها وهويتها وأمنها وأمانها, ان هي يكون عندها سياده حتى عسكريا وامنيا لو هي عندها الحاجه بتاعتها. طبعا احنا عندنا البيج مودلز كلها متدربه الحاجات العربيه على ايه يعني الحاجات اللي احنا قاعدين ناخد منها العلم النفسي بتاعنا والدين والعلم عموما العربي ما اتخذ تم تدريب الماشين عليه ازاي.
0: ازاي
1: الماشين دي متدربه على حاجات اجنبي بس في الاساس. طيب هل هم اخذوا الكتب بتاعتنا والمكتبات بتاعتنا بكل ما احنا عايزين ودربوا عليه الماشين؟ هو اخذ الترجمات او الداتا الموجوده على الانترنت اللي هي اصلا ما تكملش 4% من حجم الداتا الدوليه. فهو مش واخد كل حاجه بلس ان هو اعتمد على الترجمات اللي هي مترجمه عن كذا فما اخدش الحاجه صحيحه بلس حاجه تانية بقى مهمه جدا. هو بياخد المشهور
0: يترجم
1: يعني. هو بياخد المشهور. يعني ايه بياخد المشهور؟ يعني مثلا دلوقتي جيت اساله حكم تارك الصلاه، لو انا سالته للتشات جي بي تي هيطلع لي كارثه. قلت له يا باشا طب هل ده الراي الصحيح في الاسلام؟
0: ما هو ده برضو زي ما اتفقنا ده على حسب انت بتكتب البرومبت بتاعك ازاي.
1: لا بس هو ماشي انت لو كتبت البرومبت ازاي وتعمقت اكتر بس هو ممكن ياخد بالمشهور. يعني هو مثلا انا موجود دلوقتي
0: قول له ده راي مين اي من الائمه.
1: لا في خطا بيحصل لان انا عملت تجربه لطيفه قوي على بعض الثقافيه. كنت بعمل بروجكت يعني او مشروع متعلق بالثقافه فقعدت اتكلم مع الحاجات المشهوره البيج موديلز المشهوره في فكره مثلا الفرق بين دعاء الكروان كفيل وكروال نجيب محفوظ.
0: طحسين
1: وكان في حاجه لنجيب السكريه صح سكريه وكان في الثلاثيه هي دي نجيب محفوظ كان الثلاثيه. سالته على مثلا فهمي اتقتل في اني جزء
0: لخبط
1: جاب لي الفيلم مش الروايه وهكذا اشياء. يعني طبعا الحاجات البسيطه دي انا طبعا عشان انا فاهمه ومذاكره وقرأ الروايه وشايفه الفيلم فبالتالي انا قدرت افرق. انا اصلا طب الشخص اللي هو داخل اول مره انا اصلا بنسى. يعني انا فعلا واحده بنسى انا نسيت الروايه دي مين اللي عاملها نجيب محفوظ ولا طه حسين.
2: ده طبيعي يعني ده الخطا البشري العادي.
1: لا بس انا هنا اقدر اجيبها بسرعه بس لو في واحد مش عارف اصلا او الثقافه بتاعته بسيطه او الاجيال الجديده اللي هي اصلا بتستقي معلوماتها نظريا.
0: ايوه صح صح
1: هي بتستقي معلوماتها من الريلز اللي بتشوفها على السوشيال ميديا ودي مش ثقافه حقيقيه دي قشور وقشور ممكن تودي في داهيه.
0: طبعا
1: فاللي هو انا دلوقتي بقى فهو قاعد يلم لي المجموعه الاخبار او الاراء الاكثر شهره واكثر تداولا. لو احنا عندنا شويه زمان كده زي الوهابيين لما كانوا مغرقين المواقع بالاراء الوهابيه هي لا تمت الاسلام سوري المذهب الاشعري او اهل السنه والجماعه او المصريين
0: ولا صحيح الدين يعني
1: بالظبط. فبالتالي انا هنا يعني الموضوع فيه خطوره شويه سواء بقى على العقل على الهويه على الامن كمان. فلا انا محتاجه ان انا اكون عندي حاجه انا اللي مغذيها بالداتا بتاعتي انا فدي بس محتاجه بقى تعاون ويكون امر خارج بره الروتينيه اللي الدول احيانا بتمشي بيها والعقول الاسفه البسيطه. احنا لما نقول مثلا عايزين نعمل حاجه زي كده يبقى الازهر لازم يكون موجود فيها وداره الثقافه تكون موجوده فيها لازم يكون في حاجه علميه جدا قادره على التصنيع او انشاء او بيسموها ايه يعني ان احنا يبقى عندنا موديل زي مثلا تشات جي بي تي حلو قوي يبقى عندنا. بس انت عارف ده تكلفته كام؟ انا كنت زمان او من سنه كنت بقى بنادي بده بس هو صعب بس مش مستحيل ولكن التكلفه قد لا تكون في متناول اليد.
0: ليه مليار اثنين ثلاثة؟ انا بتكلم بالدولار مش بتكلم بالجنيه.
1: علشان يستمر يوم واحد انت متخيل ان انا مثلا انا بتخيل ان انا بدي الاوردر للتشات جي بي تي كده ده سهل الدنيا بسيطه. لا ده بيلزمه ميه كثيره جدا علشان خاطر عمل التبريد على كهرباء كثيره جدا. احنا معلش انا اسفه يعني مش عايز اتكلم بس
0: كل ده كلام رائع
1: لان احنا ممكن نور يصل علينا يعني احنا الحمد لله الامور مستقره بس انا اقصد
0: الشركات دي عملتها بره دول ولا عملتها بره الشركات يعني قطاع خاص استثمار برايفت سيكتور.
1: انت شايف ايه؟
0: برايفت سيكتور.
1: طيب وانت شايف ان الدول ملهاش جزء في الموضوع ده؟
0: اهلا وسهلا.
1: بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه يعني احنا برضو عندنا محاولات حلوه.
0: لا احنا برايفت سيكتور عندنا عاوز يلبس في الحيط ونخلص بقى والله العظيم. يعني البرايفت سيكتور المصري بيشتغل في الايه مهم غير انه بيبني فيلات. طيب مين المستثمرين المصريين الكبار كتير؟ طيب عندهم ثروات ما شاء الله تقدر بمليارات الدولارات لكل واحد. الصغير فيهم عنده 2-3 مليار دولار. السؤال اللي بعده في بعضهم أصدقاء وشركاء في بيزنس تاني برضو متعلق بثقافة الكومباوند يعني واقتصاد الكومباوند. بدل ما تعمل كومباوند انفست في حاجة كبيرة زي ما ناس خدت قرار تروح تعمل حاجة زي انفيديا. انت ما بتعملش عايزة تتحكي أكتر. في 2008 حصلت أزمة اقتصادية كبيرة جدا أدت لإفلاس شركات ضخمة كان من ضمنها شركة فولفو في السويد. حلو كده؟ شركة أظن اتباعت بمليار مليار وشوية يورو. مين اللي اشتراها؟ الصينيين. السؤال اللي بعده، هو ما تعملش تحالف شركات من ضمن 2-3 رجال أعمال بيشتغلوا في بيزنس تجميع السيارات على سبيل المثال، وما اشتروش فولفو ليه؟
1: طيب أنا أقول لحضرك حاجة،
0: هو مش مهموم بده يعني،
1: مين
0: هو مهموم يبيع فيلا.
1: AI والتكنولوجي في العالم إيلون.
0: لا هو مش إيلون ماسك بس،
1: مش يعني بس كتير. بس أنا خلينا أقول هو بارز، بس أنا ليه قلت إيلون
0: يعني في مجال الـ AI؟ لا إيلون أصغرهم.
1: لا بس هو مش لا استقل بيه، بس خلينا أقول ليه أنا ذكرت إيلون، لأن لو على الجانب الآخر في العملات الرقمية تلاقي الملك. طيب ما احنا على فكرة في عرب ورجال أعمال كتير دلوقتي موجودين وبيعملوا في
0: مجرد متداولين برضو
1: متداول، بس هو مع فلوس يقدر. انا اقصد ان
0: أيوة معهم فلوس
1: دي، بس ده اللي انا عايز اوصله، ان إيلون جزء من جزء كبير بالمناسبة مهواش قليل، ان هو بيتاجر وهو رجل اقتصاد اصلا
0: ولا رجال اقتصاد ولا حاجة.
1: طب ما احنا كمان عندنا ناس كده، طب ما احنا ليه ما بنعملش ده؟
0: ايوه ما ده اللي انا بقوله، رجال الاعمال او بالادق انا في رأيي دول رجال الاموال مش بتوع اعمال. يعني تعال كده نشوف كام او حجم الاستثمار الصناعي اللي موجود في مصر قد ايه، وقدرتك المالية على المزيد من الاستثمار قد ايه. انت عندك قدرة مالية لدى القطاع الخاص اكبر بكتير من الحاصل وما بتعملش كده. تعمل ايه؟ عايز اشتري حتة ارض عشان اعمل كومباوند في الساحل وفي العين السخنة وفي التجمع الخامس وفي 6 اكتوبر وفي الشيخ زايد وبتاع. ده التصور، مكسب سريع ضخم بهوامش ارباح ضخمه. لكن المكسب الصناعي اللي هو بتاع الانتظار، ان انا بانفست اي انفست اي انفست واقعد سنين لحد ما ابدا ارد الفلوس تاني وبعدين اعمل بريك ايفن وبعد كده ابدا احقق ارباح صافيه، لا لا لا ده مش موجود.
1: والله عايز اقول لك، مش اللي هو بقى انا بتاجر او
0: مش بتوع الكلام ده،
1: مش في مش مستقبل كبير ولا حاجه. ما هو اللي بيشتغل في تداول في العملات الرقميه او حتى بيعمل عملات اصلا، حتى دلوقتي اللي يقدر يعمل عمله ده سهل، ده في ناس.
0: ما هو دي كلها اقتصاديات القشره، بحقق فلوس لكن ما فيش منتج، عشان كده ما بيشتغلوش في الاي اي، علشان كده ما عملناش عربيات من زمان مثلا يعني. علشان كده ما عملناش سبيس اكس يعني، زي بما انك ذكرت إيلون ماسك، عشان كده ما عملناش العربيه تسلا يعني، لاسباب عديده. احنا مش باصين على ده، لان انا بتكلم على المستثمر،
1: ثقافه المجتمع هنا، وبالتالي الطريقه اللي بيفكر بيها هو بيعايز يلبي احتياجات السوق. احنا مش عايز نتكلم في الحالات الغنائيه، احنا لسه شايفين مطرب عالمي او كبير عندنا لسه عشان خاطر السوق،
0: احتياج السوق انه عايز عربيه كويس،
1: فعمل لي اغاني يعني صعبه جدا لا تتسمع ولا تتشاف ولا اي حاجه. طب ما هو ده اللي هو بيخدم على السوق من وجهه نظره، عايز المكسب السريع. فهي ثقافه، بعد منها ثقافه، بعد منها انا اسفه يعني، وانا مالي انا دي اللي انا بعرف اعمله او بفهم فيه الحاجه المضمونه. انا متهيالي الموضوع محتاج يعني كده تعاضد، والناس يبقى بتوجيه اعلى، ناس مجموعه يعني يقعدوا كده يفكروا بشكل صح، بيبقى في تعاون وتبادل خبرات في حاجات كتيره، والناس تعمل فعلا حاجه مش مجرد واحد لوحده. ما اعرف
0: ما لما بيجي لهم توجيه اهله بيقعدوا رفصوا في الارض ويقولوا اصل احنا جالنا احنا مش عايزين.
1: والله وان كنت شايفه ان احنا عندنا
0: يعني بنقعد نلف في دايره كده جهنميه ملهاش اول ولا اخر. انت محتاج توجيه في ايه؟ في انك انت تعمل مصانع عملاقه، مش محتاج ده. محتاج توجيه في ايه؟ في انك تستثمر في بحوث الدواء، مش محتاج ده.
1: احنا بقى لو فكرنا بشكل اكبر بقى معمق، الدول العربية فعلا ليه ما بقاش عندها حاجة؟ يعني انا مش هقول بقى عبد الناصر والقومية وكلام ده، بس يا جماعة الحاجة ام الاختراع. انا دلوقتي كدول عربية انا عندي مشاكل، قد يكون مشاكل امنية واستراتيجية وحاجات عسكرية. دلوقتي الحروب بتخاض بالذكاء الاصطناعي، فانا علشان أأمن نفسي ده من مصلحتي على فكرة ان انا اتعاون مع دول شقيقة واعمل حاجة بهذا العمق وبهذا.
0: عشان غرقنا في السياسة ونسينا انه في مشتركات تانية كتير، يعني السياسة هتؤدي لاختلاف، المشتركات التانية تؤدي دايما لتوافق، اللي هي المصلحة المشتركة. يعني كان في الدكتور سليمان الديب وهو باحث واستاذ سعودي كبير بالمناسبة، يعني انا احب وصلي قوي، كان كاتب كده قريب على مسألة، هو احنا كل ده لسه ما عملناش السوق العربية المشتركة
1: مثلا،
0: كل ده السنين الطويلة دي ولسه ما وصلناش لده؟ طب اتفرج على اوروبا، وعمل يعني كان عامل كاتب مقاله مؤخرا لطيفه جدا، قال ما تتفرجوا على اوروبا اللي دبحوا بعض وصلوا لايه في النهايه في الاتحاد الاوروبي. احنا بقى ما دبحناش بعض ولا حاجه، بل بالعكس علاقتنا زي الفل، بس بنتخانق على بعض القضايا، تباينات في وجهات النظر، فانشغلنا في ده ونسينا المصالح المشتركه. هي دي المصيبه في ظني يعني.
1: صحيح، لا ما نقطه في غايه الاهميه. انا النهارده مش هقول رجل اعمال مصري قوم بالليله، انا اسفه كتير عليه، مهما كان الغناء الفاحش يعني صعب، ولكن لان الموضوع متعدد ما هوش بسيط وقد يكون ليه تاثيرات على البيئه. اذا انا هنا الامر يخرج عن الطاقه الفرديه ويدخل في النطاق المؤسسيه ومش مؤسسيه واحده بس، احنا عايزين مؤسسات كثيره. طيب مؤسسات كثيره في دوله يقابلها مؤسسات كثيره في دوله تانية، يبقى احنا فعلا محتاجين الموضوع ما هوش بسيط، محتاجين يكون في نيه كويسه وافكار وفكره المصلحه المشتركه. نحط بقى الخلافات الجانبيه دي ونوحد. بس انا مش عارفه اذا كان ده يعني حلم يعني ممكن يتحقق ولا لا، بس
0: عامل زي الحلم العربي كده.
1: والله مش حلم عربي ولا حاجه، دي حاجه يعني مهمه وضروريه، واحنا ما بنتكلمش في لالالاند يعني، دي حاجه
0: اتمنى مهمة. والله العظيم احنا نتمنى. الحلقة خلصت للأسف الشديد، واتكلمنا في حاجات كتيرة كانت جد جدا، وعلى رأيك قلتي بس أنا حاسة إن احنا دمنا تقيل ولا تقيل ولا حاجة، والله دي حاجة كانت
1: أنا بتكلم كده بالشوكة والسكينة كنت أقصد.
0: ابدا ابدا ابدا، نورتينا وشرفتينا كالعاده، ونتمنى انه تنورينا كتير. كل الشكر للزميله والصديقه العزيزه الكاتبه الصحفيه ايمان الورائي، نورتنا وشرفتنا النهارده، ولو كلنا العمر هنقابلكم تاني ان شاء الله في نفس الميعاد الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره الساحره. سلامات
1: سلامات.

0: زحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: فكرة شندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. تابع برامج نجوم فام على نجوم فام تي في على تردد 11900.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا ولد.

0: دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: الخامسة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: الرئيس السيسي يوجه بضرورة الالتزام بالأطر الزمنية المقررة للانتهاء من مشروعات تطوير موانئ سفاجة الكبير ودمياط والإسكندرية الكبير والسخنة مع مراعاة أعلى معايير الجودة.
3: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الاهتمام بالمشروعات اللوجستية ومختلف مشروعات النقل لتعزيز التكامل التجاري مع الدول العربية والإفريقية.
2: وزير النقل يعلن انطلاق مونوريل غرب النيل من أكتوبر للمهندسين العام المقبل.
3: البنك المركزي ووزارة الخارجية يطلقان مبادرة حدث بياناتك في مصر للمصريين العاملين بالخارج.
2: وزارة الخارجية وهيئة الاستثمار يوقعان بروتوكول تعاون للترويج لوثيقة معاشك بكرة بالدولار للمصريين في الخارج.
3: وزير المالية يعلن إطلاق صندوق خاص يطرح أدوات استثمار للمصريين بالخارج العام المقبل.
2: وزير التخطيط يؤكد أن التحول الرقمي أصبح إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تطوير الخدمات الحكومية.
3: ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة ورأس مالها السوقية تجاوز 4 تريليونات جنيه.
2: وزير التعليم العالي يشدد على أهمية تطوير البرامج الدراسية والتوسع في الشراكات لإعداد خريجين قادرين على المنافسة إقليميا ودوليا.
3: وزارة الصحة تعلن السيطرة على حريق محدود بعيادات مدينة نصر وتؤكد أن العمل يسير بشكل طبيعي ولا إصابات.
2: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomafm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الفل على كل مستمعين نجوم اف ام. كلام في الزحمه من الحد للتلات. يا رجل مروان ادري معاك وعلى نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا
2: مروان؟ ازيك مروان؟
1: عامله ايه؟
2: اخبارك ايه النهارده؟
1: كله حلو. انت عامله ايه؟
2: الله يخليك. شكلك فريش.
1: الحمد لله.
2: انت طلعت في الشمس الويكند اللي فات ده ولا حاجه؟
1: لا في تا
2: حاسه كده. كان وراك مشاوير في الشمس.
1: يمكن
2: كنت ممكن.
1: اصل بنعلي ست ادوار. فانا ببقى طالع على السقاله. طالع نازل على السقاله.
2: الدور السادس.
1: في الست. شايل براوته الرمل.
2: مساء الفل على كل مستمعينا. اسبوع جديد، يوم جديد، حلقه جديده، يوم الحد، ما حدش يكلم حد. يا رب تكونوا قضيتوا ويك اند لطيف في هذا الحر.
1: دبي كمان على الديسك.
2: في هذا الحر والاجواء
1: الزمهرير،
2: في رطوبه عاليه جدا على غير العادي.
1: العادي مش العاده.
2: لا مش العاده، العادي. كانوا بيقولوا بيحذروا ان في رطوبه عاليه وهتوصل في القاهره ل 100%.
1: 100%؟
2: 100% في ات 1 بوينت، يعني الفتره اللي جايه. فعشان كده هتحس بحر اكتر، غير ان درجات الحراره اصلا عاليه. معانا كده كام يوم لطاف جايين.
1: تعالوا سمعينا كده درجات الحراره مختلفه عن درجات الحراره.
2: لا زي ايه؟
1: يا قولي. بسيطة يعني.
2: 37
1: ايه قبل ما نيجي؟
2: 37
1: بس.
2: النهارده بالليل 24 في هوا. الهوا مكمل لغاية الساعة 9 بالليل. فيلز لايك 40.
1: كم اصلا؟ 37.
2: الرطوبة 24%، هي بتعلى بالليل. والفترة اللي جاية او مثلا يعني بكرة المفروض اقل درجة، وبعد كده يوم الخميس والجمعه المفروض انها 33 و32. ما اعرفش بقى ما صحه هذا الكلام. لا اعرف. بس فدي درجات الحراره في السريع.
1: طيب احنا معاكم 015-595-5006 ده رقم الواتساب، 383-5022 ده رقمنا الارضي، ونمرة يارا 019-999-999.
2: ابعتوا لنا عامة، عايزين نسلم عليكم. الدنيا الطرق هادية النهاردة، لطيفة، مش حاساها زحمة. في واضح ان الناس كتيرة مش في الشارع النهاردة.
1: بس هو مفيش اجازات قريب.
2: مفيش، بس في ناس كتيرة بقت work from home يوم الحد. يعني انا اعرف ناس كتير الشركات يوم الحد ما بينزلوش.
1: يارا انت بتعرفيش غير سبعة في حياتك.
2: ده حقيقي.
1: منهم باباكي ومامتك
2: وانت.
1: وانا الرابع.
2: يعني وزينب من نايلة فين مثلا.
1: زينب يعني قولي يعني وجودها زي عدمه. فمش فارقة.
2: اقول لا.
1: اقول لا.
2: طيب احنا عايزين نسلم عليكم، ابعتوا لنا، ولو في ابديتس مريه برضو قولوا لنا كده الدنيا اخبارها ايه. تعالوا نبتدي باغنيه جديده للطيفه.
1: يلا
2: ونرجع بعد الفاصل، خليكم معانا.
3: جديد نجوم اف ام، لطيفه شبهي بالملي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

جديد نجومة بآم لطيفة شبهي بالملي أغنية جديدة على نجومة بآم

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: في ليلة استثنائية كايروكي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم

0: الآن في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام. هو نجوم اف ام تي في.
1: طيب نسلم على الناس اللي بعت تسلم علينا.
2: يلا بينا.
1: نجوان مساء الفل بتقول بسمعكم انا وماما مساءكم زي الفل ويومكم حلو زيكم وانت كمان يا نجوان وسلامنا لوالدتك مساء الفل. عبد الهادي من الرياض مساء الجمال. نبيل حماد مساء الفل. في حد باعت دي نوران ممدوح بتقول ممكن اعرف في هل في تدريب لمذيعين الراديو؟ اسال يارا احنا بندور ليارا على حد يدربها. في بس كده دول
2: لا ما عندناش يعني بجد لا ما عندناش حد
1: على العموم لو لقيتي قولي لنا عشان نبعت لك يارا كمان. ساره بهاء مساء الفل بتقول انا اول مره اشارك في البرنامج اسمي ساره بهاء عاوز اقول لك ان ماما بتحبكم جدا من فضلكم رد عليا. مساء الفل عليك يا ساره دي اول حاجه وعلى والدتك واللي انت سامعاه ده مش اي اي ديارة يعني هو يعني بنطلعها معنا برضو تقول كلمتين يعني ايه عشان تقبض يعني بالرضيها بس كده دي
2: بس كده
1: لما سمع صوتك ما حدش بعت
2: لا يبقى هي فعلا الدنيا فاضيه النهارده.
1: محزن ان انت واقفه في بقاله ما بعناش النهارده
2: شويه رومي. طيب على سيره الجو الأرصاد بتنشد المواطنين بعدم التعرض للشمس وارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون. أوكي
1: كلام واجه مش كاتبين بين قوسين يا يارا
2: أنا لابسة أصفر
1: وتحتي أسود
2: لابسة لا ده مش أصفر باتريال لو سمحت اللون ده بقى
1: ده لون الوقار يعني أو دينيس
2: يعني مش أصفر كناريا لا
1: كناريا
2: زبدة
1: بس تحتي أسود فرقت حاجة؟
2: لا طيب وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نصائح عاجلة للمواطنين بسبب وصول الموجة شديدة الحرارة بتتعرض ليها البلاد وبتوصل لذروتها اليومين دول. بتنشد هيئة الأرصاد الجوية الناس ما تتعرضش تعرض مباشر لأشعة الشمس وإن الناس تشرب يعني سوائل كافية وتلبس ملابس قطنية واسعة لونها فاتح. كمان في تقارير صحفية بتتكلم عن ضرورة المثلجات اللي بتمنح الجسم شعور بالبرودة في الفم وده بيخلق إحساس مؤقت بالانتعاش لكن ومن الخيارات اللي بتساعد على انتعاش الجسم خلال الطقس الحار هي المية الشاي الأخضر اللي ما فيهوش سكر والمية اللي متضاف عليها ليمون والنعناع الخضار والفاكهة اللي مليانين مية زي الخيار البطيخ الكلام ده وبتمنعها كمان بتعوض الجسم من السوائل اللي بنفقدها يعني وبتساعد الجسم ان هو يتخلص من الحراره بشكل طبيعي بس بقى يعني بكسل اقطعه الصراحه يعني انا مشكلتي في ان انا اشتري
1: السوبر في سوبر ماركت بيبيعه متقطع جاهز
2: انا بجيب نص بطيخه
1: لان
2: مش هقدر
1: ايوه يعني انا بجيبها كده
2: بس ما انا بحب يعني
1: هم بيقطعوها جاهزه
2: ما بحبش

0: ده مبدئيا وتكون حاميه
1: تتحور.
0: لا ما تشيلناش همك عموما.
1: اصل انا مره دبيت سكينه في نص ايدي. انا على طول
0: يعني ما تخضيناش عليك يا ورا.
1: والله لا ورحت الصيدليه بقى.
0: الصيدليه مش الطوارئ.
1: الراجل كلمته الصيدليه قلت
0: له انا لسه حاطه كريم
1: مش عارفه اقول له مش عارفه اشرحها له ازاي ان انا دخلت سكينه في نص ايدي. فروحت قايله له انا طعنت ايدي بالسكينه. قال لي ايه؟ طعنت ايدي. عايزه اشرحها له مش عارفه اقولها له ازاي.
0: ما قلتيهاش ليه دخلت السكينه في ايدي في كف ايدي؟
1: ما عايزه يعني حاسه ان هي مش
0: دخلت جمله عاديه يعني دخلت سكينه في ايدي
1: عشان دمي خفيف فالدم بيطلع يعني
0: بيضحك. لا قالك دمي خفيف
1: يا تسيبني اخلص قصتي يا ما تقعدش
0: لا ما تخضيناش كملي
1: قلت له الراجل الدكتور في الصيدليه قلت له طعنت ايدي بالسكينه. قال لي طب لا حضرتك لازم تنزلي المستشفى. قلت له مش هلحق
0: انا قدامي دقايق ووضع الحياه.
1: اللي ما عرفنيش مروان عارف ده عني ان انا اوفر شويه في الحاجات دي ان انا اوفر في لو حاجه وجعتني لو حاسه يعني مروان عارف بيشوف يعني
0: يعني عادي لو اتخبطت في كوعها في الديسك بتبقى حاسه ان خلاص ايامها في الدنيا معدوده.
1: انا اوفر شويه
0: وروحي بتروح مني ومصر بتروح مني والشمس بتروح مني والحاجات دي كلها
1: غصب عني يعني فجريت بقى للراجل وداخله بقى وماسكه ايدي وتقول لي وريني بسرعه الراجل فاهم لسه قافله معاه في الصيدليه جنبي يعني بعد كده وريتها له فبص لي كده والله العظيم مش قادره انسى نظره العين نظرته ليا لما وريته
0: هو نظره اللي هو يعوض عليا عوض الصابرين.
1: قلت له اعمل ايه الحقني
0: راح مكمل شويه
1: قال لي ما تعمليش حاجه مطعونه
0: طب وياسمين فين؟
1: لا ما كانتش معايا في الفقره دي ما كانتش معايا في الفقره دي
0: كانت هي عايمه في بحر
1: ميه البطيخ
0: نضف مكانكم في المطبخ
1: طعنت نفسي بالسكينه دي كانت فقره
0: قصه مليانه سسبنس الحقيقه
1: انا عارفه انا بقدم دايما
0: على العموم انا
1: رسالتي الاعلاميه
0: النهارده عشان اقول لك هم هناك في المبنى التاني بيقولوا لك النهارده اخر يوم ليكي
1: في المبنى التاني
0: وقالوا لي يعني ابلغك بشكل لطيف على الهواء يعني ان شاء الله تبقى
1: ان شاء الله تورينا
0: في حياه تانية تبقي تشتغلي في اذاعه يعني تمام انت كده تمام اتكلي على الله كل يعيش في حته تاني طيب امسي على كيمو كريم الجمال بيسمعنا من على البحر حبيبي يا كيمو وانت كمان وحشني جدا
1: شكله صاحبك
0: بيسمعك على البحر
1: ليه يا كيمو؟ ليه تعرف واحد زي مروان؟ هو ده اللي كنت بتكلمه على التليفون من لحظه؟
0: لا ده حد تاني
1: بس انت كنت صوتك عالي قوي
0: هو انا شايف ان انت متداخله في حياتي بزياده يعني انا شايف ان انت يعني
1: قول لي يا كيمو تعرفه من قد ايه؟ تشتغل ايه؟ بتعمل ايه في حياتك غير الشغل؟
0: كيمو هي ساكنه في المعادي فلو حبايبك في المعادي يجيبوها في الميدان اللي هو الاولاني وتروح بقى هناك تشرب القهوه وانت فاهم قصدي هتشربي القهوه هتتبسطي قوي
1: اوكي
0: نشكركم يا جماعه فهمني طبعا يا كيمو
1: ابعتوا لنا 015
0: ويجيبوا معاها صاحبتها ياسمين برضه
1: من المعادي
0: يعني هي برضه نفس الفكره كده
1: 015 595 5006 facebook.com/نجومه هطلع مروان فاصل سريع
0: وانا اطلع حاجات من الفرن
1: نرجع لكم ان شاء الله نكمل كلامنا يعني
0: انت ايه لا إيه؟
1: دي الخواتم
0: ايوه احنا على الهوا ليه محسسين ان انت قاعده
1: خواتمي بتخبط اعمل ايه
0: ما تخبطيش اصلا بايدك ما انا حاطط ايدي جنبي اهو
1: انت لابس خواتم
0: انت يا بت
1: لا اغنيه جديده لاحمد باتشان نسمعها بس اتكلم مع مروان شويه على الانفراد
0: نرجع للينك الجاي يعني هي مزرقه اصل كنت راكب ميكروباص وضرب فرامل
1: نرجع لكم على طول بعد الاغنيه
2: اكسكلوسيف نجوم اف ام احمد باتشان امل ضعيف اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز

إكسكلوسيف نجوم اف ام. أحمد باتشان، أمن ضعيف، أغنية جديدة على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموضوع مش
2: رجعنا سريعا ولسه مكملين معاك, وطبعا لسه في اخبار, ولكن مروان
1: قرر. طيب مها من هولندا, مساء الفل, بتقول بسمعكم من هولندا, مساء الفل عليك يا مها.
2: يا مساء الفل,
1: دي حاجه تسعدنا. في كمان عزيز من امريكا, مساء الفل, بيقول مساءكم جميل ومليان سعاده ودايما منورين, ده نورك يا عزيز, ربنا يخليك. ممكن اسمع حاجه اهديها لاختي واخويا عشان عيد ميلادهم النهارده؟ احنا ممكن نخلي يارا تغني لك, يلا بس ابعت لنا اسمائهم.
2: ده عيد ميلاد. طيب
1: دي ساره بهاء, عيد ميلاد اخوها واختها. شيري مساء الفل. في كمان انجي راشد, مساء الفل, ازيك يا انجي, بتسلم علينا وبتقول بحبكم جدا وبتسلم على مامتها الغاليه سونسون.
2: يا مساء الفل عليكي انتي وسونسون.
1: الحمد لله على السلامه. انا ما صدقتش نفسي لما سمعتكم تاني, ويلكم باك يا ران مروان. مارينا من اسكندريه, مساء الفل عليك يا مارينا.
2: مارينا
1: احنا موجودين,
2: احنا من 2020 واحنا رجعنا انا وهو نعمل برنامج مع بعض.
1: مساء الفل منورين, احنا بنسيح يا فخري. دي شيري, مساء الفل عليك يا شيري. في من السعودية محمود عادل, مساء الفل, ورد عليك انت كمان. سالي, مساء الجمال يا رمضان, مساء الفل عليك يا سالي. مها من الرياض, مساء الجمال عليكي وملوك الضحكة الحلوة, ربنا يخليك يا مها والله. مساء الورد, عاملين ايه؟ دي نوران ناجي, مساء الفل يا نوران,
2: مساء الفل عليك. طيب لقيت لك بطولة عالم تقدر تشترك فيها,
1: وهي
2: بطولة العالم لتنظيف الشبابيك.
1: خلاص, اشمعنى انا اشترك فيها؟ عشان
2: حسيتك ممكن تكسب. ممكن ناس كتير تفتكر ان تنظيف الشبابيك دي شغلانة بسيطة, لكن الحقيقة ان في ناس بيتعاملوا معاها كأنها رياضة, ومش بس, وليها بطولة عالمية وقوانين وارقام قياسية كمان. خلاص. واحد اسمه تيري
1: أونري
2: باروس, ده راجل, ده عنده 71 سنة, بيعتبر أسطورة اللعبة دي,
1: أسطورة تنظيف الشبابيك. ده فين المسابقة دي؟ بلد ايه؟ مش
2: ادينا ماشيين مع بعض لغاية ما نعرف. قال صحيفة الاندبندنت ان اللي بيعمله مش اي حد يقدر يعمله, حتى لو كان اصغر منه بسنين, لان الموضوع محتاج تدريب طويل ومهارة, ومش مجرد ان انت معاك ممسحة وجردة. اوكي. والله يعني مكتوب كده. المهم يعني بارو سجل رقم قياسي عالمي سنة 2009 لما قدر ينظف 3 شبابيك مقاس كل واحد 45 في 45 في 9 ثواني بس, ومن ساعتها ما حدش قدر يكسر الرقم ده. البطولة ليها قواعد ثابتة, وكل المتسابقين بيستخدموا نفس الأدوات, نفس الممسحة, نفس أداة تنظيف الزجاج, نفس القماشة وجردل مية ومنظف. والمطلوب انهم ينظفوا 3 شبابيك بأسرع وقت ومن غير ما يسيبوا أي أثر. وخلال المنافسة المتسابق بيحرك الممسحة على شكل حرف S, وبعديها ما بيخلص بيمسح أي أثار بالقماشة, ولما يتأكد ان كل حاجة تمام بيصوت ويقول ستوب علشان الساعة تقف. لكن السرعة لوحدها مش كفاية. لأن في 3 حكام بيراجعوا الشبابيك بعد التنظيف, وكل خط صغير أو نقطة مية أو بقعة بيتخصم بسببها نص ثانية من الزمن, ولو في خطوط واضحة على الزجاج بيتخصم ثانية كاملة, والحكام متدربين إن هم يلاحظوا أصغر غلطة. الفائز بقى في البطولة اللي بيفوز بياخد جايزة مالية قيمتها 1000 جنيه استرليني أو حوالي 1350 دولار. لكن بالنسبة للمشاركين اللقب نفسه أهم, لأنه بيدي صاحبه حق إن هو يبقى بيتفاخر إنه أسرع وأنظف واحد بين محترفي تنظيف الشبابيك. يعني حتى شباك طلع عليك سعادة وتبقى بطل تنظيف الشبابيك.
1: دي مشاكل عالم أول.
2: أنا بس قلت أقول لكم يا
1: جماعة. ماشي, بس ده كده ده مسح الإزاز يعني, مش انا فاكر الشبابيك بقى يعني
2: شباك, بيقول لك هو 3 شبابيك 45 في 45 دي قد المخده. انت عارف المخدات اللي على,
1: ايوه 45 سنتي,
2: ايوه المخدات اللي على الكنب عاده بيبقوا 40 في 40 او 45 في 45, مقاس المخده 3 شبابيك. لازم تنظف الثلاثه من غير اثر.
1: لا, والموضوع واخد حيز كبير جداً.
2: وبيقول لك الراجل اللي عنده بتاخد لقب و1000 جنيه استرليني.
1: 1000 جنيه استرليني ماشي. محمد رجب
2: بيز, جايزه مش وحشه على فكره يعني. 1000 جنيه استرليني يعني كم مصري يعني مثلا؟ دي دخلت 60 مثلا حاجه كده,
1: بنتعامل باليورو زي حماده المصري بيقول وحشتوني جدا, مساء الورد, عاملين ايه؟ ده الرقم الاخر 942. انا مساء الخير يا مروان على عليك انت ويارا. انا باكل مكرونه وبطاطس، تعالوا كلوا معايا بالف هنا. محمد رجب بيسلم علينا بيقول ليه يا مروان تسلم على كيمو الاول واحنا لا، هي بقت بالواسطه. اه هي بقت بالواسطه عشان نبقى واضحين يعني. مساء السعاده، انا بحبكم وربنا يسعدكم. هل ممكن يارا تغني لابني بعيد ميلاده السنتين؟ يعني سنتين مش هيبقى مدرك قوي، بس نصيحه بعد كده ان شاء الله ربنا يعني يفرحك بيه. اما يكبر شويه بلاش يارا تغني له، لانه هتبقى ذكرى مش حلوه ليه.
2: فقره يوميه او فقره اسبوعيه،
1: فقره اعياد الميلاد.
2: اعياد الميلاد نلم الاسامي وهابي بيرثدي تو محمد، رشا، شيماء،
1: جمال، محسن، سامي، ابراهيم،
2: هابي بيرثدي تو كده بقى، فاهم؟ نرص الاسامي.
1: ممكن اسمع حاجه لبهاء سلطان، ده دي مها من هولندا. مها من الرياض بقى بتقول على فكره لقيت حاجة على النت عجبتني وعملتها، جبت مناديل وحطيتها في مجرى الشباك وحطيت مية وقفلت عليها. أيوة، طلع كل تراب في المنديل.
2: شفتها دي. في المجرى تحط مناديل كتير ومنظف ومية وتقفل الشباك وتفتح تمسح لك كل حاجة. ايه
1: ولا حاجة، ولا حاجة. المهم فانا بقولك بقى القضية بتتحسب ازاي.
2: طيب يا جماعة احنا هنكمل معاكم اخبارنا
1: بعد ما نشوف قضيتنا.
2: وبعد كده طبعا لو عايزين تبعتولنا ياريت 015-595-1006 او لو حابين facebook.com/نجومة. انت مش ناوي تسافر الساحل او البحر خالص؟
1: ما عنديش النادي خالص
2: بجد.
1: الساحل يعني مش،
2: يعني ما عندكش احساس جواتي؟
1: لا عايز اسافر بس مش، بس مش عايز اطلع الساحل. أوكي. يعني يعني مش مش عنديش الرغبة الشديدة اللي هو بقى نفسي بقى ألبس لا أنا ممكن ألبس.
2: ملهاش دعوة، بس هي ليها دعوة بأنك قاعد قدام البحر
1: لا مش الساحل خالص
2: خالص، دماغك بت
1: لسه ما فكرتش هعمل إيه بس. لا
2: أوكي. أصل يعني أنت كل سنة عادة بت
1: بقى هم السنتين تلاتة اللي فاتوا والله عشان خاطر حمزة. أنا ما كنتش عايز أروح كمان. يعني بس أنا رحت عشان خاطره يعني.
2: أوكي ماشي. طيب خلاص، يبقى انا هاخد اجازه بقى شهر 8 كله. وانت شيل البرنامج
1: ده لما تبقي شغاله في المخبز بقى. اللي انت بتقوليه ده
2: اروح اقعد على البحر.
1: اما تبقي ماسكه ايه خط انتاج البقسماط.
2: طيب ابعتوا لنا، هنرجع طبعا نكمل معاكم المسجز، وكمان لسه معانا ابديتس واخبار. في نشره اخبار بعد شويه صغيره، فهنطلع فاصل ونرجع لكم بعديها على طول. خليكم معانا.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
2: قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك.
1: شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها لوجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
5: نجومك أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: محطة اسمها إيه؟
5: نجومك أم تيفي. تابعونا على x.com/نجومك أم.

0: دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: السادسة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم في قراءة الموجزات لأهم الأخبار.
2: الرئيس السيسي يوجه بضرورة الالتزام بالأطر الزمنية المقررة للانتهاء من مشروعات تطوير موانئ سفاجة الكبير ودمياط والإسكندرية الكبير والسخنة مع مراعاة أعلى معايير الجودة.
3: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الاهتمام بالمشروعات اللوجستية ومختلف مشروعات النقل لتعزيز التكامل التجاري مع الدول العربية والإفريقية.
2: وزير الخارجية ونظيره الكويتي يؤكدان أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.
3: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره العراقي سبل تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية.
2: وزير العدل يؤكد أولوية تحديث البنية التحتية للمنظومة القضائية.
3: وزير النقل يعلن انطلاق مونوريل غرب النيل من أكتوبر للمهندسين العام المقبل.
2: البنك المركزي ووزارة الخارجية يطلقان مبادرة حدث بياناتك في مصر للمصريين العاملين بالخارج.
3: وزارة الخارجية وهيئة الاستثمار يوقعان بروتوكول تعاون للترويج لوثيقة معاشك بكرة بالدولار للمصريين في الخارج.
2: وزير المالية يعلن إطلاق صندوق خاص يطرح أدوات استثمار للمصريين بالخارج العام المقبل.
3: وزير التخطيط يؤكد أن التحول الرقمي أصبح إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تطوير الخدمات الحكومية.
2: مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يطلق دورته الرابعة في 10 نوفمبر.
3: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة، موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: يا حبيبتي ذاكري،
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.

0: نجمه مع مروان ادري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا كده
2: يا
1: مروان ابتدينا الساعه الثانيه والاخيره من الحلقه النهارده، تحب تقول لنا ايه؟
2: احب اوصل لك اوريكي انت وصلتينا لفين. شيري بعتها بتقول يارا هتحيي في عيد اعياد الميلاد بالاسماء زي المسحراتي.
1: ما عنديش مال.
2: ليه مش بتبقوا كل الاسبوع؟ احنا بنستناكوا احلى اتنين، ده رقم الاخر 447. يا رب يبقى عندها تنظيف 4 و5. مها بتقول انا عامله مسقعه وبتنجم مخلل، تعالوا نقنقوا معايا بألف. انا
1: والله
2: مساء الخير محمود عليوة من زحمة الدمام زي كل يوم. مساء الفل عليك يا محمود، ويومك جميل. في حمد المصري بيقولك فين الأناناسة بتاعت كل الصيف يا مديرته؟
1: ما طلعتش السنة دي، طلعت الأناناس، شعر الأناناس.
2: عشان الفروة اللي هي لزقاها مش هينفع تتشد.
1: الفروة اللي لزقاها
2: مش هينفع تتشد لفوق. في سعداوي صادق مساء الفل بيقول منورين احلى مساء عليكم، نائر ونقير، يومكم جميل، المحب لكم والمتابع برنامج من جده سعداوي صادق. بجد انا بضحك جامد وانا بتابعكم. يارا خلاص اتحولت للمفتش كرومبو. اتحولت؟ لا. هي المفتش كرومبو اتحولتش. مساء الفل عليك يا سعداوي. مهم بتاعت هولندا بتقول انا رايحه البحر دلوقتي، تعالوا معايا. شير لوكيشن. مشغوله بتقري في ايه؟
1: بشوف الخبر اللي اقوله. اصل
2: لقيت حاجه على بني.
1: لقيت حاجه عن براد بيت.
2: بيخلطوا دايما بين
1: الخبر شدني.
2: ايه يا ترى؟
1: بص يا سيدي، وقت مش كتير بس ماشي. براد بيت بيتمنى لم شمل عيلته وتقارير اكتر ما يؤلمه ابتعاد ابنائه. بعد كل السنين والخناقات والمحاكم والقضايا اللي بين براد بيت وانجلينا جولي، لسه عنده امل ان هو يصلح علاقته باولاده وعيلته، وده رغم ان الخلافات بينهم بقالها سنين. في تقارير اعلاميه قالت ان اكتر حاجه وجعاه مش ان بعض اولاده بطلوا يستخدموا اسم عيلته، لكن ان المسافه بينهم كبرت لدرجه انهم بقوا شبه غرباء. اوكي. وده اتنقل عن مصادر قريبة من براد بيت، قالوا ان هو قعد سنين بيراجع كل اللي حصل بعد انفصاله عن انجلينا جولي، خصوصا بعد رحلة تعافيه من ادمان الكحول واللي خلت نظرته للماضي تختلف تماما. مصدر مقرب قال ان براد بيت بقى فاهم ليه اولاده شايفين الامور بالشكل ده، وما بقاش بيرمي اللوم كله على انجلينا جولي، لانه معترف ان هو كمان غلط، وان التعافي خلاه مستعد يتحمل مسؤوليته بدل ما يبص الأزمة بمنطق ان في طرف صح وطرف غلط. المصادر كمان قالت ان اكتر حاجة بتوجعه هي ان الروابط العائلية اتفككت، وان العيلة اللي كنت خالص ولا صغير، وان العيلة اللي كانت مجتمع زمان ما بقتش زي الاول زي ما انت بتقولها. واحد من اصدقاء براد بيت المقربين قال ان والده ويليام بيت بقى في الثمانينات من عمره، ووالدته توفت سنة 2025 من غير ما تشوف العيلة مجتمع تاني. ورغم كل اللي حصل اكدت المصادر ان براد بيت لسه متمسك بالامل، وانه مستني فرصة يرجع يصلح علاقته بأولاده.
2: بنتمنى في شباب الجزيره
1: بنتمنى لبراد بيت وعيلته ان هم يصلحوا الخلافات اللي ما بينه. هي انجلينا جولي دي جت بوظت الدنيا.
2: ليه بوظت الدنيا؟ ليه هو حصل معاها اللي هي عملته مع جينيفر انستون؟ مش هو كانوا سابوا بعض عشان هو كان يعرف كان على علاقه مع البيبي سيتر.
1: هو كان متجوز جينيفر انستون وخان جينيفر انستون.
2: لا ما كانش متجوزين، كانوا مخطوبين. مش اتجوزوا؟
1: كانوا اتجوزوا يا مروان.
2: كانوا اتجوزوا ولا كانوا مخطوبين؟
1: كانوا متجوزين. وخانها مع انجلينا جولي وهم بيصوروا فيلم مستر وميسيس جونز.
2: سميث. استاذ محمد وحرمه.
1: احمد. هم الاي جونز. لا عشان مستر جونز.
2: مستر جونز.
1: عارف الاغنيه؟
2: مش مهم.
1: مستر ميسيس سميث. فخانها وهو بيصور الفيلم ده مع انجلينا.
2: في استوديو الاهرام.
1: واتفضح.
2: اتفضح.
1: واتجوز انجلينا.
2: وبعدين دخل في علاقه مع البيبي سيتر باين.
1: انا مش فاكره بقى الفقره دي.
2: انا فاكر كانت حاجه كده، اعتقد بيبي سيتر كانت بتقعد بالولاد. اعتقد او حد ممثله شابه يعني، حاجه حد اصغر منه بكتير قوي يعني.
1: مش فاكره بقى ايه اللي حصل مع انجلينا، بس هي انجلينا مش يعني
2: ده على اساس ان انت صحاب.
1: انا وهي كنا اصحاب جدا زمان، بعد كده بعدنا عن بعض.
2: هي راحت سكنت بقى في معادي دجله. معادي دجله وزمت معادي السرايا.
1: لا بس بجد يعني يعني هي السبب في كل اللي حصل. بس
2: هي يعني كما تدين وتدين.
1: I guess.
2: وفي حالتك انت what comes around goes around.
1: انا موجود على نجومك ام دوت نت. ابعتوا لنا على 015-595-5006. ايه رايك نسمع عين سحريه الليجسي؟
2: Let's go.
1: ليجسي.
2: ليجسي.
1: على نجوم اف ام.
2: يلا بينا.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ال 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: اللحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مروان انا عارفه ان انت متحمس بخبر.
2: طيب، اب صيني بيقاضي شركات الالعاب الالكترونيه لاجبارها على وضع قواعد صارمه لمكافحه الادمان.
1: اوكي،
2: اب صيني قرر انه يرفع قضيه ضد 4 من اكبر شركات العاب الفيديو في الصين. ده بعد ما ابنه المدمن على الالعاب بلغ 18 سنه وبلع 18 قرص خافض للحراره مره واحده.
1: إيه؟
2: لحسن الحظ الاطباء قدروا ينقذوه. الأب قال إنه مش فارق معاه التعويض لدرجة إنه طالب 10 يوانات بس، يعني مش طالب مبلغ، يعني حوالي دولار ونص تقريبا. لكن هدفه الحقيقي إنه يجبر شركات الألعاب إنها تشدد إجراءاتها ضد إدمان الأطفال والمراهقين. وبحسب الأب الابن كان بيلعب بالساعات كل يوم لدرجة إنه بينام الساعة 3 أو 4 الفجر، وخس حوالي 10 كيلو من وزنه. وكمان بيانات حسابه أظهرت إنه لعب أكتر من 1800 ساعة خلال حوالي سنة. الأب وضح أن ابنه قدر يتحايل على قوانين الصين اللي بتحدد ساعات لعب القاصرين، وسجل بحساب أخته الكبيرة، واتهم الشركات أنها ما استخدمتش وسائل تحقيق أقوى زي التعرف على الوجه. القضية تأجلت مؤقتا بعد اعتراض الشركات على المحكمة المختصة، لكن الأب أكد أنه هيكمل النهاية، وقال أن ألعاب الفيديو أثرت بشكل مدمر على جيل كامل، وأنه لازم يدافع عن حق ابنه. القضية دي أثرت تفاعل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، وناس كتيرة أيدت موقف الأب وطلبت شركات الألعاب إنها تشدد الرقابة أكتر على حسابات القاصرين.
1: بس اللي حصل مع ابنه ده أوفر برضو شوية، يعني مش كل الأبناء أو الأولاد كده، يعني مش للدرجة دي. يعني
2: لا، في في في
1: في بس
2: كتير،
1: يعني 1800 ساعة وكم قرص خفض حرارة، يعني فاهم؟
2: لا مش يعني الفكرة نفسها بقى، بغض النظر مين خدها لليفل العالي قوي، بس فكرة ان انا اقعد قدام السكرينز
1: وبعدين الاهل او الاهل ليهم دور برضو، يعني
2: ما هو ماشي. بس هو الراجل قالك هو الفكرة مش انه قاعد كتير، الفكرة ان هو اصغر من انه يلعب الجيمز دي، بس هو تحايل على القانون او السيستم اللي حطاه الشركات بتاعت الجيمز، في انه مثلا ما فيهاش فيس ريكوجنيشن، فهو حط عمل الحساب باسم اخته الكبيره، فابتدى يلعب، فما بقاش عنده حساب للوقت. الصغيرين واضح ان هو مثلا بعد مثلا ساعتين فالجيم بيقفل مثلا. هو الولد بقى عشان يعمل كده ففتح عمل الحساب باسم اخته. هو الراجل بقى رافع قضيه انه لا، الشركات الجيمز كمان لازم تساعدنا، انه القاصرين او صغيرين في السن لازم يبقى فيه وسائل ضمان اكتر ان اللي بيلعب ده شخص عدى 18 سنة بشكل أو بآخر. يعني
1: ممكن يعني. طيب، نشكرك مروان على الخبر والأبديت ده.
2: الله يخليك.

0: تمام وكله تمام وموجود في جدة وزحمة جدا. ماشي يا حمام. انا بتمنى بجد ان احنا نرجع ايه ده ده حد انا بتمنى ان احنا نرجع لبعض. هو انا اعتذرت لها ما كنتش عارف ان الواحد بيحب حد ويتعلق بيه كده. والله العظيم انا مش عارف اعيش من كتر التفكير. هي بتحبني بس انا زعلتها جامد. بس الموضوع معقد قوي. بس بتمنى من ربنا اننا نرجع لبعض وانا مش هتقدم واخطوبها. ده الرقم
1: ده الاخر. ده كان في مسج قبل
0: منه ولا هي دي المسج. ده رقم الاخر 027. فضولي يا رائعه تحكي لها نصيحه ما تقولش. محمد راجب بيقول هو براد بيت كده مظبوط كده مبوظ سمعتنا كرجاله ويرجع يندم في الاخر. وانا قلت له يا براد اتعدل مع انجلينا. ربنا يشفيك يا محمد.
1: هبعت لانجلينا اقول لك الكلمتين دول يا محمد.
0: مساء الفل. عماد من بورسعيد بيقول الجو حر ومحدش طايق نفسه بس انتوا مظبطين الجو. ربنا يخليك يا عماد. ده عماد الازاز. مساء الفل عليك. انت عارفه ان احلى سمك تاكليه في بورسعيد؟ احلى سمك.
1: سمعت.
0: عظام يعني عظام يعني اسكندريه طبعا جامدين. بس بورسعيد في حته تاني.
1: ودينا.
0: مين ودينا؟ مين ليه بتتعاملي على ان انا خلفتكم ونسيتكم؟ ومين انتوا؟
1: احنا
0: مين؟
1: كلنا.
0: ماشي. بس كده دي الناس.
1: طيب انا ممكن
0: عندك حاجه تقوليها؟
1: عندي. انت بتحب الحاجات دي؟ لا والله لا انا عارفه ان انت بجد بتحب الحاجات دي. اغلى مقتنيات افلام اتباعت في مزادات حول العالم وابرزها كان فستان لمارلين مونرو. اوكي؟ لو فكر ان اغلى حاجه في هوليوود هي اجور النجوم يبقى لسه ما شفتش اسعار الاكسسوارات اللي استخدموها في بعض الافلام. اخر رقم قياسي تسجل كان في يوليو اللي فات لما السيف الضوئي بتاع لوك سكاي ووكر في ستار وورز حرب النجوم اللي هو اللايت سيفر اتباع في مزاد. انا ما بتفرجش على ستار وورز. اتباع في مزاد.
0: انا بحبهم على فكره.
1: مش حسيتها.
0: ستار وورز ده غريب قوي. يا ناس بتحبه جدا جدا ومدمنينه يا ناس ملهاش فيه خالص. انا ماليش فيه خالص.
1: انا ماليش فيه برضه. مش
0: يعني 79 جزء اللي اتعملوا.
1: وانا صغيره كنت بحب ستار تريك قوي. المهم يعني اتباع السيف ده السيف الضوئي ده في مزاد ب 3,750,000 دولار. وبقى أغلى قطعة في السلسلة تتباع. لكن رغم كده لسه بعيد عن صدارة أغلى مقتنيات السينما. أوكي؟ بص بقى يا سيدي. المركز الأول أنا عارفة الموضوع ده. المركز الأول كان من نصيب فاكر فيلم The Wizard of Oz. الجزمة الحمراء اللي هي بتاعت البنت اللي هي كانت بتخبطها بتاعت دورثي اللي هي بتخبطها في بعض دي. الحذاء دورثي الأحمر. وده اتباع في 2024 ب 32.5 مليون دولار. والغريب ان الحذاء ده اتسرق من متحف سنة 2005 واختفى لمدة 13 سنة قبل ما الاف بي اي ينجح في ان هو يرجعه تاني. اوكي؟ المركز الثاني كان ل
0: السكيت بورد
1: الزلاجة يعني. المهم يعني انا ما اعرفش السكيت بورد دي بتاعت سيتيزن اللي كانت بتاعت روز بود الشهيره في فيلم سيتيزن كين واتباعت سنه 2025 ب 14,750,000. اوكي؟ بعد كانت مستخبيه لعشرات السنين داخل احد استوديوهات التصوير. اما بقى فستان مارلين مونرو الابيض كان في ذا 7 يير اتش فاتباع في 2011 ب 5.5 مليون و520 الف. ولسه واحد من اشهر الفساتين في تاريخ السينما اللي هي كانت واقفه فوق البلاعه بيه ده.
0: اللي هو طاير. بلاعه طرنش.
1: مش هيك بلاعه شارع
0: يعني هي ماشي تمام
1: صح ولا لا؟
0: هم ده دي كانت مدخنة كبابجي حياتي وده دخان الكبابجي
1: بلاعة ومدخنة كبابجي لفستان مارلين مونرو. انت فاهم انت وصلتنا فين؟
0: ده على اساس ان بلاعة تعدي عادي.
1: المهم ده كان بحوالي 5.5 مليون. اوكي؟ وبعد كده بقى روبوت روبي من فيلم فوربيدن بلانيت انا معرفش ده ايه اتباع في 2017 ب 5,375,000 بعد ما قضى سنين معروض في متحف قبل ما يروح المزاد. وفي عالم العربيات بقى في العربية الأستون مارتن الخاصة بجيمس بوند اتباعت ب 4,608,000 وكانت لسه محتفظة بكل تجهيزاتها الأصلية زي الرشاشات والدرع الواقي ولوحات الأرقام المتحركة اللي كانت موجودة.

0: دي عظيمه دي. الواحد لو معاه طبعا هذا المبلغ لا طبعا.
1: بس انا معاك المبلغ ده، ما انت
0: بعد ما تبقي قفلتي على شقتين
1: ايوه، بس مش هتاخد العربيه وتقعد تلفلف على الدائري بيها يعني، فاهم يعني؟ ما هي
0: بس يا رب بس بس بس بس بس خلاص والله يعني.
1: انا على الدائري اتجاه التجمع.
0: انا في في في الاقليمي، في الاقليمي انزل عني نازله معايا عربيه جيمس بوند وطالع بيها على الاقليمي.
1: فين؟ على الاوسط.
0: فين؟ بس هو النقل حواليا كتير. عارفه ايه برضو الحاجات الغاليه جدا؟ الجيتارات.
1: بس مش بس مش بالارقام.
0: لا لا لا، في منه الستراتوكاستر بتاع ديفيد جيلمر بتاع بينك فلويد. اللي لعب بيه اغنيه معينه اللي هي كومفورت بلي نم، اتباع ب 3 مليون دولار
1: اوكي
0: في كريستيز. ده الفيديو حد مصوره. هو جيتار عادي، فندر ستراتوكاستر اسود، ده اللي اتلعب بيه الاغنيه دي، وده بتاع ديفيد جيلمر، اتباع ب 3 مليون دولار.
1: ما برضو اكيد الراجل اللي اشتراه مش قاعد مثلا على ال شيب بتاعته في الليفنج روم فاتح يوتيوب وعمال يدندن مع حاجه، تلاقيه برضو حاططها في حاجه ازاز وبتاع.
0: 015 5. انا مش هرد على العبث اللي انت بتقوليه.
1: بي
0: عايز العب رقفة الهجان على الجيتار. ترارا ترارا ترارا. ما في 015 5 5 5 1006 ده رقم الواتس، ابعتوا لنا.
1: فعلا اخيرنا واتس. نسمع محبوب ونرجع بعد الفاصل.

0: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهرباء جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهرباء أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على youtube.com

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: فترة كنا الفترة اللي فاتت كنا بنتابع اخبار صراحة مع بشكتاش.
2: انا قريت انه راح السعودية
1: لسه ما اعرفش يعني انا شخصيا ما اعرفش بس طرابزون التركي بيعرض 17 مليون يورو لضم محمد صلاح. تقارير صحفية قالت ان نادي طرابزون التركي تقدم بعروض بعرض رسمي للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول السابق للتعاقد معاه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. مؤسستي بقى التقارير التركية قالت ان ادارة طرابزون سبور دخلت في محادثات رسمية مع وكيل اعمال صلاح من ساعات. العرض تضمن راتب سنوي قدره 17 مليون يورو يتضمن المكافآت وعقد لمدة عامين. واضاف التقرير ان النادي اشترط ان تتكفل الشركة المتعاقدة معه بجزء من هذه المكافآت. الفترة الماضية شهدت ارتباط صلاح بعدة جهات وكان ابرزها الدوري السعودي الى جانب دخول نادي بشكتاش التركي في مفاوضات مكثفة للتعاقد معه.
2: انت قريتي الخبر ده ايه؟ كان مكتوب ان هو هيروح الاتحاد جدة.
1: اوكي.
2: وانه بعد حوارات بتاعت تركيا انه مش هيتعاقد مع اي نادي تركي وهيروح وان السعودية عملت له اوفر بس كان بايه؟ 25 مليون دولار.
1: واو. رقم
2: 25 مليون دولار.
1: موسمين ولا موسم واحد؟
2: لا ما فيش تفاصيل بقى عن بس ده دي حاجة قريتها اونلاين يعني ما عرفش بقى
1: انا شخصيا ما اعرفش ده ما مدى صحة الخبر ده.
2: طيب هقول لك خبر تاني بقى. الناس اللي ليها فيلم انت ليك فيلم افلام سبايدر مان عشان بحبها برضو. تسريب فيلم
1: حمزه كان بيقول لي عايزين نروح الفيلم
2: هو في السينما المفروض دلوقتي. تسريب فيلم سبايدر مان براند نيو داي عبر موقع اكس. اتفاجئ جمهور منصه اكس بتسريب نسخه عاليه الجوده من فيلم سبايدر مان براند نيو داي قبل ساعات من طرحه الرسمي في السينمات. والنسخه انتشرت بسرعه وحققت ملايين المشاهدات قبل ما تتحذف من المنصه. وده مش اول تسريب يحصل على اكس لان قبليها بايام اتسرب برضو فيلم ذا اوديسي على نفس المنصه ووصل هو كمان لملايين المستخدمين قبل ما يتم حذفه بعد حوالي يوم. ورغم كل ده فيلم سبايدر مان حقق أرقام يعني كويسية جديدة في أول يومين عرض ووصل ل 168 مليون دولار وتجاوز الرقم الكويس السابق اللي حققه الفيلم افنجرز اند جيم وكان 157 ونص تقريبا مليون دولار. فبيقولك بس غريبة قوي ان الفيلم كله ينزل اونلاين كده.
1: مش عارف
2: هو انا صراحة عايز اروح ذا اوديسي وعايز اروح سبايدر مان الفيلمين عايز اروحهم السينما.
1: وانا اوديسي حجوزات مرعبة يعني لسه
2: ايوه لسه
1: اخويا كان لسه بيقول لي الاسبوع اللي فات كان عايز يروح اوديسي ذا اوديسي هو صاحبه ما لقاش لمده اسبوعين.
2: ايوه انا
1: والحاجات المتاحه مش عارف اللي هي حفله 10 الصبح مش عارف ايه يعني حاجات
2: حاولت برضو احجز انا وكذا حد من اصحابي ان احنا كنا عايزين نروح الاسبوعين اللي فاتوا وفعلا ما فيش.
1: هقول لك على حاجه بقى ظريفه. بعت ياسمين
2: هي بس هي تقف عند بعت ياسمين
1: وتقف بسندوتشات قدام باب الشباك من الصبح للبالليل
2: وايه تجري تلحق كراسي يعني
1: اول ما
2: يخرجوا الناس
1: داخل حاجزه
2: قاعده
1: تقعد بالعرض بقى تجز اربع كراسي.
2: بس انا فعلا عايزه ان انا مشكله ان انا كتير من الوقت بكسل اروح السينما يعني بكسل اروح اتفرج على فيلم في السينما
1: لغايه ما يتشاف. امال نشاطك بيروح فين بقى؟
2: لا حاجات تانيه.
1: الحاجة على سبايدر مان كنت شفت هي توم اسمه توم ايه الولد اللي بيلعب سبايدر مان توم
2: يا نهار ابيض اللي متجوز
1: زندايا
2: توم هولند
1: ايوه تقريبا هي طالعه كمان في ذا اوديسي واعتقد انها طالعه في سبايدر مان تقريبا
2: ايوه هي في سبايدر مان
1: فبيقولوا لها مين من الافنجرز يعني بتحبيه فقالت لهم ايرون مان فالناس بيقولوا انه في مشاكل يعني ازاي ما تقولش بقى سبايدر مان
2: يعني جو يعني مدارس قوي
1: وبيقولوا انها هتعمل حاجه في رمضان ان شاء الله
2: ان شاء الله نازله مسلسل
1: اكشن
2: صراع الكواكب
1: جايبه معاها شكوته كتير مفيش امل والله ما في امل.
2: طب وليه نختم الحلقه كده يعني دي ما كنا نختمها بطريقه اشيك شويه
1: وقتنا انتهى النهاردة. كنتم مع
2: يا حقيقي واي
1: كنتم مع استني طب اخر مسج قبل ما نمشي عشان مينا وبيزعل والحاجات دي. مساء الخير يا مديرتنا وابو حمزتنا. عايز تعرف النشاط يارا بيروح فين؟ بيروح في البرنامج اللي شايلاه على كتفها.
2: ده حقيقي يا مينا، شايل البرنامج والهوا على كتفي كل كل حد اتنين وتلات.
1: وقتنا انتهى ان شاء الله. شويه تبقى معاكم جيان عبد الله حلقه جديده من اجمد سبعه.
2: يوم جميل عليكم، خلي بالكم بقى يا جماعه من الحر. لسه مكملين بالشكل ده حبه حلوين. عادي غالبا شهر 8 كله يعني، بس هاخد مروان وهجيبه لكم ان شاء الله ونرجع بكره بحلقه جديده. يوم جميل عليكم ونشوفكم بكره ان شاء الله.
1: باي باي.
3: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامة فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878. عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.
5: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس السيسي وجه بضرورة الالتزام بالأطر الزمنية المقررة للانتهاء من مشروعات تطوير موانئ سفاجة الكبير ودمياط والإسكندرية الكبير والسخنة مع مراعاة أعلى معايير الجودة.
2: مدبولي يناقش مقترحة نقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة من قطاع الأعمال العام.
1: وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأعلى لغزة تطورات المفاوضات لاستكمال تنفيذ استحقاقات خطة ترامب للسلام في غزة.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظرائه القطري والكويتي والعراقي وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد في المنطقة.
1: وزير الاستثمار يؤكد أن مبادرة مصر تنطلق بالتصدير تستهدف توسيع قاعدة المصدرين ورفع جاهزية الشركات للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
2: وزير العدل يؤكد أولوية تحديث البنية التحتية للمنظومة القضائية.
1: وزير التخطيط يؤكد أن التحول الرقمي أصبح إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تطوير الخدمات الحكومية.
2: وزير الرياضة ومدير جهاز مستقبل مصر يبحثان تعزيز التكامل المؤسسي لتعظيم الاستفادة من الأصول ودعم المبادرات التنموية.
1: الطقس غدا شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 37 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: حلقة جديدة من أجمل 7 ساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان. معاكم جيهان عبد الله على الهواء لحد الساعة 8. بداية أسبوع جديد وترتيب جديد لأغنيات بيتنافسوا على المراكز الجامدين جدا. 7 مراكز هم أهم 7 مراكز موجودين، وهم أهم 7 مراكز بيتحدد منهم الأغاني الجامدة، وبيتحدد منهم الأغاني اللي أنتوا حابينها، وبيتحدد منهم طبعا أغنية المركز الأول في نهاية الحلقة. يا رب تكونوا انبسطتوا بالأجازة في الويك أند، يا رب تكونوا مستمتعين ومزقططين ومصيفين ومبلبطين وكل حاجة حلوة. وأكيد دايما بفكركم أن رقم المشاركة بيكون دايما من خلال الفوتس على الواتساب على 015-595-1006. في بداية الحلقة حابة أتوجه بواجب العزاء للنجم تامر حسني في وفاة والده يوم الجمعة اللي فاتت، وفاته المنية والجمعة اللي فاتت. خالص تعزينا من قلوبنا، قلوبنا كلها حزن وأسى. تامر ربنا يرحمه، تغمد الفقيد بمغفرته ورحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون. نتوجه بالعزاء مني ومن نجوم أف أم ومن كل مستمعينك ومن كل محبينك. ربنا يصبر قلبك، وربنا يعني يغفر له ويرحمه. وطبعا احنا فوجعنا بالخبر ده يوم الجمعة، وحبيت النهاردة ان انا اوجه لك العزاء واقول لك ربنا يصبرك وربنا يرحم والدك، واحنا قلوبنا كلها معاك. وفاة والد النجم تامر حسني. بنبدأ حلقتنا النهاردة من أجمل 7 الساعة 7 مع أغنية جديدة بتذاع لأول مرة، وهي أغنية للفنان عزيز عبده بعنوان يا خيلي. هنسمعها مع بعض لأول مرة من خلال برنامج من خلال أجمل 7 الساعة 7 على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في، وبيتم طرحها لكل مستمعين نجوم أف أم من خلال البرنامج. فاسمعوها وقولنا إيه رأيكم فيها وشاركوا بعتوا على الواتساب. هي الأغنية يا خيلي من كلمات تامر حسين والحان أحمد إبراهيم وميوزيك برودكشن لهادي شرارة. عزيز عبدو يا خلي، يلا بينا نسمعها وبعد كده نبدأ حلقتنا ونستأنف أولى حلقات الأسبوع من أجمل 7 الساعة 7 على نجوم أف أم.
1: جديد نجوم أف أم، عزيز عبدو يا خلي أغنية جديدة

0: بوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي أغنية جديدة على نجوم اف ام.
1: مجموعة من المسجز اللي جت لنا في الحمد لله نجحت في الثانوية العامة وجبت 90%. ألف ألف مبروك. ما حدش قالي مبروك نسي تشغلي أغنية بيقولوا لك إيه لحمائي عشان أفرح نفسي. طبعا مشاركة معانا حلي حلي بس يا رب تكون دي تنفع تفرحك. إحنا مبارك لك وربنا يفرح قلبك وألف مبروك. أنا مش عارفة الحقيقة هو مين اللي بعت المسج, ما فيش اسم ببارك لك بقى ولا يبارك لك. الرقم آخره 4-1. أحمد ربيع تحياتي. وفي مسج اختيار لتوليت عبد الغني ازيك عامل ايه. في حمادة. في اختيار لفقر 3-1 لفضل شاكر. ومها تحياتي يا مها ازيك. وبتختار معانا محمد منير لفقر 3-1 اغنية جديدة بتنضم لأجمد 7 الساعة 7 لأول مرة. إليسا ولعبة الأيام. وتعالوا نشوف الدنيا بتعمل فينا كلنا لما بنسمع الأغنية دي بنحس قد إيه كل يعني اللي بتحكي عنه ده بيحصل لكل فرد فينا أيا كان مكانه. فين أنت, فين ولد ولا بنت, راجل ولا ست, كبير ولا صغير. بس هي دي فعلا لعبة الأيام. تم طرحها من كام يوم, 3-4 أيام, تنضم البرنامج النهاردة لأول مرة. شجعوها لو

0: فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.
1: في ليلة استثنائية كايروكي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي بيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
2: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رقم. نجوم FM

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل اجمد سبعة ساعة سبعة لنجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وفي سوسو بتختار معنا وائل جسار لفقرة تلات الواحد. كيمو من القاهرة, اهلا وسهلا يا كيمو, ازيك؟ في نفسي اسمع اليسا انا سكتين معنا الجديدة, بقى لعبة الايام هي اللي بتشارك معنا النهاردة لأول مرة. عصام عمره 10 سنين من شد متابعينك بفوتش حلقة, نفسي اسمع اغنية تامر حسني هرمون السعادة. معنا برضو اغنية بنت مين, اغنية جديدة لتامر حسني مشاركة في السباق. معلش يعني معنا دايما الاحدث. و كنزي, شكرا يا كنزي على المسج الجميلة دي, التعليق اللطيف. وبنكمل واغنية جديدة بتنضم لينا برضو النهاردة لأول مرة, اغنية انغام دي روحي بتشارك معانا, بتنضم في المركز السادس. رأيكم في الاغنية مهمة جدا بالنسبة لنا, بعتوا لنا ايه اخبار الاغنية معاكم, وبعتوا لها فوتس لو عجباك عشان تستمر معانا في البرنامج.
2: اكسكلوسيف نجوم اف ام, انغام دي روحي, اغنيه جديده على نجوم اف ام.

اكسكلوسيف نجوم افعال انغام دي روحي اغنيه جديده على نجوم افعال.

روان، تحياتي ليكي. روان مهران بتقول عايزة أغنية آدم كيفك أنت الفقرة 3-1، وأحلى أغنية بالنسبة لي أنت هنا. رامي جمال اللي بنسمعها مع بعض دلوقتي في المركز الخامس معانا النهاردة. تحياتي ليكي يا روان، شكرا على المشاركة. في وصل تحياتي لإخواتي أحمد، أنا أحمد حسين، يا ريت أغنية أنا مش عارفة أنهي أغنية بالتحديد اللي أنت حضرتك طالب، كاتب اسم أبليكيشن مش كاتب اسم أغنية. في كمان فوت لرامي جمال فقرة 3-1، ورامي مشارك معانا في السباق، و 3-1 لرامي جمال برضو تاني من جديد. اهداء لحبيب مصطفى أغنية الحب الحب. عايزين منير، احنا لحد دلوقتي مش عارفين ايه اختياركم لنجم فقرة 3-1. اخر كلام يا جماعة، عايزين تسمعوا مين في 3-1؟ تامر حسني مشارك في السباق، رامي جمال مشارك في السباق.

الثانية ورا الثالثة ورا الرابعة، مجموعة من الأغاني ورا بعض كتير، ومعظمهم وكلهم AI وحلوين، حلوين جدا. فده شيء تطور رهيب. مش عارف هو حاجة دي إيجابية ولا مش إيجابية، هل ده شيء مخيف ولا مش مخيف. أنا بصراحة حصلت لي لخبطة من المشاعر كده كلها مع بعض، فيها كل الأشياء دي، خوف على مش خوف، على إيجابي على مش إيجابي، على مش عارف. إيه رأيكم إيه في موضوع لسه الأغاني اللي بقت معمولة جاهزة ومعمولة من الاي اي؟ وهل دي حاجة هتفيدنا في الاخر ولا هتضرنا؟ هتفيد المزيكا في الدنيا كلها ولا هتضرها؟ مش عارفة، يعني حيرة غريبة واوضاع بقت بتحصل ما كناش عمرنا نتخيل انها ممكن تحصل لنا، ولا عمرنا نتخيل ان احنا بسرعة كده عشنا وجات وموجودة حوالينا ومتداولة وليها وضع وليها كيان. دي حاجة زي ما قلت كده بالنسبة لي كانت غريبة. انا مش عارفة بقى انتوا متعودين على حاجة زي كده ولا لا. احنا على حسب البرنامج وعلى حسب الرسائل اللي انتوا كنتوا تبعتوها، احنا كنا متعودين على ان احنا في انتظار الالبومات، في انتظار الالبومات معينة للفنانين اللي بنحبهم، ودايما مستنيين المزيكا بتاعتهم، ودايما مستنيين الاغاني بتاعتهم. عمرنا ما انتظرنا اي اي خالص. يعني مش عارف هل الاي اي ده هيبقى معانا في طابور الانتظارات، في طابور الاصدارات اللي بيتم اصدارها، وهيبقى عندنا نتعرف على فنانين بقى اسمهم بالاي اي، الفنان ده فلان الاي اي وفلان التاني الاي اي، اي اي 1 واي اي 2، هيبقى ليهم اسماء وهيبقوا نجوم ولا لا؟ ولا نفضل قاعدين مستنيين كده ألبوم معين ينزل أو مجموعة ألبومات تنزل ويجي لنا بقى خيبة أمل في، يعني بعد ما نفضل مستنيين ألبوم كده ويجي لنا خيبة أمل في الألبوم، ويجي لنا خيبة أمل في اختيارات الكلمات، وإيه الكلام وفين الكلام؟ فيش كلام معمول، مفيش مجهود. فإحساس خيبة الأمل ده غريب. الصناعة بقت رايحة على فين؟ أنا مش عارفة. وهل لما نرجع دايما نقول الحجة هي رضاء أذواق المستمعين، هو ده أذواق المستمعين؟ ميبقاش في كلام في الأغاني، ميبقاش في مجهود في الأغاني، نبقى قاعدين مستنيين الألبومات وفي الآخر نلاقي حاجة ما ينفعش إنك تقعد تسمعها 3 دقايق على بعض؟ وبعدين هو احنا اللي يعني الفنانين او صناعه المزيكا او المسؤولين عن الموسيقى في مصر وفي الوطن العربي والنجوم الكبار، هم اللي عرفوا بعد سنين من شغلي في هذا المجال، انه كان الفنان هو او صانعي الموسيقى هم اللي كانوا بيخترعوا الترند ويطرحوه، يخترعوا الجديد ويقدموه، فاحنا يعجبنا ما يعجبناش ويفرقع قوي والحاجات اللطيفة دي. لكن احنا لو كانت الحجة في ركاكة الكلمات وركاكة الاختيارات، ان احنا في الاخر احنا بنمشي ورا الترند، لو كانت هي دي الحجة الله اعلم. لا، يعني على ما اعتقد ان مش الترند اللي بيصنعنا، لكن احنا اللي بنصنع الترند كفنان او كصانع موسيقى. الدنيا اتشقلبت ولا انا اللي لسه مش واخده بالي من حاجات بتحصل؟ الاي اي هياخدنا وبقى خلاص، والموسيقى التقليديه بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، اللي كنا فاكرين انها بتقدم البومات حلوه، اللي كنا فاكرين انها بتقدم اغاني حلوه، ما بقتش انها بتقدم البومات حلوه ولا؟ انا طبعا مش بعم، انا بقول بعض الالبومات وبعض الفنانين، لكن خيبة الأمل الصيف دوت في معظم الحاجات بقت مع قدام عينينا كتير قوي مع كثرة الإصدارات وكثرة النجوم وكثرة الألبومات. لكن الجودة، في جودة، في أغاني كويسة، في حاجات مكسرة الدنيا على على على زي ما احنا كنا متوقعين أو زي ما احنا كنا منتظرين. مش عارفة، أنا محتاج أسألكم في الموضوع ده. انتظاركم جاب نتيجة في الآخر؟ في حاجة كسرت الدنيا؟ في حاجة طلعت حلوة ولا إيه اللي حصل؟ في انتظار مشاركاتكم، وشاركوا معنا وابعتولنا على الواتساب على 015-595-1006. تامر عاشور من النجوم اللي لسه ماشيين في السكة بتاعتهم اللي كلنا بنحبها، لسه بيقدم الأغنية ال4 دقايق الوجبة الكاملة، لسه بيقدم الكلمات الهامة اللي فيها موضوع وفيها فكر وفيها مجهود وفي اختيار وفي ذوق وفي مراعاة للذوق العام ومراعاة للناس ومراعاة لاسمه ومراعاة لفنه وحاجات كده. فأكيد بنوجه له تحية كبيرة جدا. خلونا نسمع مراية الحب رقم
أربعة معانا النهاردة، جزء منها عشان هتبدأ فقرة تلاتة الواحد كمان دقيقتين. يا ترى مين اللي هيشارك معانا في تلاتة الواحد النهاردة؟ لسه مش عارفين، اختاروا.

نكمل. يا ريتنا ما انتظرنا الألبومات اللي كنا منتظرينها. يعني مش عارف هل حققت يعني زي ما كنا متوقعين، يعني حققت توقعاتنا ولا لا؟ ده السؤال اللي احنا بنسألكم عليه النهاردة. شاركوا معنا، قولوا لنا رأيكم، قولوا لنا عالم الموسيقى واخدنا لحد فين، هنروح فين تاني، هننزل تاني بالكلمات وننزل تاني بالمحتوى والأغنيات، ولا هنطلع ولا هنعمل ايه؟ انا مش عارفين. طيب الكينج محمد منير طلب مننا كتير النهاردة. هنبدأ بلام النسيم، الأغنية الأكثر طلبا طلبتوها مننا النهاردة. فكروا في أغنيتين تانيين لمنير وبعتولنا أسماء الأغنية. طبعا هنسمع جزء من لام النسيم لأن هي الأغنية تقريبا 6 دقايق ولا 5 دقايق ونص، فهنسمع جزء منها. وفكروا في أغنيتين تانيين لمحمد منير وبعتولنا أسماء الأغنية على 0515551006.

مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: موقعنا التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري.

0: لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: نكمل فقرة 3-1 للكينج محمد منير. فكروا معنا في الأغنية الثالثة، الاختيارات ما بين الذوق العالي، شيء من بعيد، ربك لما يريد، وفي لسه أغنيات كتيرة تانية موجودة عندنا. في مسج بتقول تعليقا على الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، انا اتفق مع رايك، لان للاسف معظم الاعمال دلوقتي بقت كوميرشال عشان الفنان يكسب والاغنيه تطلع هيت وترند، حتى لو الكلام ركيك، بس جزء من اللوم بيقع على المستمعين، لان الغالبيه العظمى دلوقتي ما بيسمعوش غير اللي طالع ترند وبيشغلوه في كل حته، في المناسبات وفي كل الاجتماعات، لكن بقى نادرا جدا ما تلاقي حد يسمع اغنيه كما قال الكتاب، كلام الحان توزيع محترم حقيقي، شيء محبط. مارينا، تحياتي يا مارينا وشكرا على رأيك. وانا مش يعني عشان الفنان يكسب، طب ماشي، طب نفهم دوت، لو لسه فنان طالع جديد لسه بيبدأ مشواره، محتاج يكسب، محتاج يعمل فلوس، لكن لما يبقى نجوم كبار واسماء كبيرة، يعني مش ده الهدف من انه المكسب، لكن الهدف هو مفروض يبقى مختلف، مفروض يبقى الهدف الحفاظ على مكانة، زيادة المكانة، جودة الاغنية، جودة العمل، يعني شيء غريب جدا جدا وظاهرة غير مفهومة. يلا بينا نسمع يا رمان في انتظار اختياركم التالي.

شيء من بعيد جزء منها وانتهت فقرة 3-1. دلوقتي في أجمد 7 الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنرجع للسباق، فاضل معانا 3 أغنيات. رقم 3 معانا هي حيلي حيلي لحمائي، بتشارك معانا نسمعها وراجعين سريعا. بعتوا آخر مسجز ليكوا في الحلقة بقي دقائق قليلة جدا تنتهي حلقتنا على 015 595 1006.

مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى اسهل من اي وقت. سبائك ذهب من اول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبيه باوزان مختلفه تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ او تبيع في اي مكان في العالم وانت دايما مطمن لان الجوده سويسريه. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم 7 إليسا.

0: ثلاثة حمائي حلي حلي.
1: سوري سوري يا حبيبي سوري، ده جمال لا يمكن أنساه. حلي حلي في عيوني حلي في وريدي جري ويا.
0: اثنين عمرو دياب حبيتك.
2: حبيت

0: 7 مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام.
1: شكرا لكم على متابعتكم لحلقتنا النهارده من اجمد 7 الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ده هتكون موجوده معاكم ايه عبد العاطي وحلقه جديده من ديجا فيو تابعوها من الساعه 8 للساعه 10. رقم 1 بنت مين للنجم تامر حسني.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: المتحدث العسكري يعلن بدء المرحلة الثانية من حملة مجابهة ظاهرة التنقيب على غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية.
2: مدبول يناقش مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة من قطاع الأعمال العام.
1: وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأعلى لغزة تطورات المفاوضات لاستكمال تنفيذ استحقاقات خطة ترامب للسلام في غزة.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظرائه القطري والكويتي والعراقي وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد في المنطقة.
1: وزير الاستثمار يؤكد أن مبادرة مصر تنطلق بالتصدير تستهدف توسيع قاعدة المصدرين ورفع جاهزية الشركات للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
2: وزير العدل يؤكد أولوية تحديث البنية التحتية للمنظومة القضائية.
1: وزير الرياضة ومدير جهاز مستقبل مصر يبحثان تعزيز التكامل المؤسسي لتعظيم الاستفادة من الأصول ودعم المبادرات التنموية.
2: الاتحاد الإفريقي يعلن إجراء قرعة بطولتي دور الأبطال والكونفدرالية الخميس المقبل.
1: الطقس غدا شديد الحرارة رطب نهارا مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 37 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: دلوقتي معاكم مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ويا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. وحلقه جديده من ديجا فيو زي ما بنتقابل كل يوم حد من الساعه 8 لسه 10 عشان بنعمل ايه على الهواء. بنقرا قصص قصيره على الهواء, بنقرا قصص قصيره وبعدها بنخرج منها المورال كده والفكره الاساسيه اللي في القصه ونتناقش فيها مع بعض ونقيسها كمان على حياتنا الشخصيه. عملنا كده بقى على مدار حلقات كتير وفي ايام كتير وعلى قصص كتير جدا. النهاردة بصراحة أنا كنت محتارة أبتدي أقول هو أنا قصدي بالحلقة دي إن إحنا نتكلم مع بعض, لأن زي ما أنتوا عارفين عندنا كذا تكنيك كده في الحلقات. ساعات بيبقى فيه قصص قصيرة جدا وإحنا بنطورها وبنقعد نفكر إيه ممكن يحصل, إيه دوافع الأبطال, بنحتاج ساعات أو بنتكلم ساعات في قصص بتبقى 3 سطور وإحنا بقى بنعمل منها قصص تانية. في حلقات إحنا نفسنا كتبنا قصص على الهواء وده كان من الحلقات الجميلة جدا, وفي أيام زي النهاردة كده إن إحنا بنتكلم في موضوع في توبيك حلو وتوبيك يستاهل ان احنا نتكلم فيه وكمان من خلال قصة. يعني برضو طرف الخيط عز الدين الحسين يا بيتنا, طرف الخيط بنسحبه منين؟ من القصة كما ايه تعودنا. القصة اللي معانا النهاردة هي قصة بصراحة لطيفة جدا, هي قصة ما فيهاش ابطال كتير قد ما فيها حوار مع النفس كده, وعشان كده بقول هو موضوع هيبقى جميل انه يتفتح لانه مين فينا ما عندوش الحوار مع نفسه. يعني القصة انا بس لازم الاول زي ما دايما بقطع البطاقه معاكم كده او بسلم نفسي, يعني فيها مساحه في الاخر كده انا هقول في الاخر انا ليه ما قلتهاش, يعني فيها حته كده ايه مش عايز اقول ما انتشتها كالعاده. انا عمري ما بلوي دراع القصه, يعني بكون بس بعيد صياغتها بالطريقه اللي تخليها تنفع تتقال على الراديو. يعني هي ايه بتكون قصه مقريه, فاحنا عشان ننقلها على وسيط مختلف زي الراديو لازم بس يبقى فيها ايه تلوين شويه كده, ففيها مساحه بس في الاخر انا غيرت مش غيرت يعني اقتصرتها تماما او اختصرتها تماما كده عشان ايه نعرف نبقى ماشيين مع بعض على نفس الارضيه الواحده كده. القصه اسمها ايه؟ العجله تدور, او خلينا نقول ايه العجله تدور كده بالبلد يعني من غير ما ايه ما نحنتف في الكلمه. يعني للكاتب والسيناريست والاديب المصري عبد الحميد جوده الصحار. دايما لما بيكون الكاتب زي ما قلت لكم دايما كده عنده افلام, بحب اقول هي ايه الافلام عشان ده بيقربنا اكتر من طبيعه الكتابه. لما على طول دماغك تجيب الفيلم هو انت مش بالضروره تكون عارف اعماله المكتوبه, لكن ممكن بنسبه كبيره على اعتبار ان احنا كلنا كمصريين اطفال التلفزيون يعني فنكون عارفين افلام من اللي هو عملها, فده بيقرب شويه انك تبقى قادر تحس شكل كتابته. يعني فهو مؤلف فيلم ام العروسه, الحفيد, مراتي مدير عام, افلام تانية كتير كمان اغلبها كانت تاريخيه ودينيه, بس اعتقد دي الاسماء اللي قلناها دي لافلام مهمه يعني تخليك على طول تفهم احنا بنتكلم عن كاتب شايف الدنيا ازاي. وهو عن نفسه اصلا قال ان هو مخزونه الفكري كله كان عباره عن هو ده البدايه اللي خد منها كل موضوعات قصصه القصيره. يعني هو قال كده بالنص في كتابه يعني اللي هو عنوانه القصه من خلال تجاربي الذاتيه. يعني هو اصلا ده العنوان ان انت التجربه الذاتيه اللي بتمر بيها بتحوشها عندك او بتخزنها في الذاكره كده وبتستدعيها بقى لما تيجي ايه تقوم بالعمل الابداعي الا وهو الكتابه. عايزين بقى نقول ان القصة اللي معانا النهاردة هي حوار ما بين حسين ونفسه. حسين ده طبعا زي ما احنا عارفين دايما انا اللي بسمي الابطال, بيبقى الاسم يعني شفته قدامي او عدى او شايفة ان الاسم ينفع ان احنا بس واحنا بنبعت المسجز انه يبقى الاسم ايه سهل علينا كلنا ان نقول انا زي حسين لا انا غيره, هو كان عنده استعداد يعمل كذا, هو تصرفه بناء على كذا, نقعد بس ايه نتحرك. لانه اغلب القصص القصيرة وده قلنا كتير برضو بيبقى الابطال ما لهمش اسامي, بيبقى اللي هو شاهدها يعني شافته حاجات كده ما فيش اسم, يعني نادرا يعني ما بيكون في اسم. فخلينا نقول بقى نسال سؤال كما تعودنا, بنسال سؤال في الاول وبعد ما بنقرا القصه وبعد ما بنشوف كده هي حسستنا قد ايه بالديجافو ان احنا شوهد من قبل هذا, يعني احنا كمان عملنا زي البطل. السؤال الاولاني ده بيتحرك يروح سؤال تاني. فخليني اسالكم سؤال هو شويه يبان مش بس واسع, يبان غريب, يعني الدنيا فيه كده ايه مش ملهاش اول من اخر كده. عارف لما حد يقولك ايه الاخبار مثلا, فانا عايزه اقول ايه اكتر حاجه شغله بالكم اليومين دول؟ واسع جدا اهو زي ما انتم شايفين, واسع قوي. ايه اكتر حاجه شغله بالكم اليومين دول؟ من عند السؤال ده اللي انا حابه فيه حتى اطمن عليكم اعتبروها يعني انكم تقولوا لي ايه اكتر حاجه شغله بالكم اليومين دول, بعد ما نخلص قراية القصة هنلاقي نفسنا بنسأل في حاجة تانية أو بنتكلم عن حاجة تانية، عن حاجة تانية كلنا بنعاني منها تقريبا. بلاش كلمة كل عشان التعميم مش أسلم حاجة، بس ما أعتقد والله لا هنا كل جائزة يعني، ما فيش حد أصله يعني إيه مش بيعاني من اللي كان بيعاني منه حسين في القصة اللي هنقراها مع بعض النهاردة. هنعمل إيه بقى دلوقتي؟ هنسمع رامي جمال يستاهل بوستين، وده استهلال جميل جدا يعني، بداية حلوة برضو إن إحنا نبتدي بأغنية رامي جمال يستاهل بوستين. وبعد كده هنرجع عشان نحكي القصة اللي معانا النهاردة. انتوا بقى هتعملوا ايه بدوركوا بقى؟ هتكلموني على 388-35-022 او تبعتوا على الواتساب على 015-5955-1006 تقولوا لي ايه اكتر حاجة شغلة بالكوا اليومين دول.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: وتسألني يا آية تقول لي بتكحي من الصبح؟ أقول لك لا، لكن هقرا القصه فلازم اكح قبلها. طبعا ده كح بقى شويه. كنت بتكلم مع الزميل العزيز بسام في الفاصل وبنتكلم على السؤال، وان السؤال هنسال سؤال تاني، هو معجب بالسؤال التاني اكتر من اللي انا سالته، فكنا بنتناقش كده فقعدت اكح بقى. فايه النحنحه اللي قبل الستوري؟ يعني احنا قلنا ايه؟ ان احنا كاني بطمن عليكم، وده يهمني دايما بصراحه، ان انتوا تقولوا لي ايه الحاجه اللي شغله بالكم اليومين دول. يمكن الحاجه اللي شغله بالكم دي هي اللي هتودينا للحدوته اللي معانا، اللي هو يا شاغل بالي، الحاجات اللي شغلة بالنا. ومع ده بقى هنروح لإيه؟ القصة أوسع وأكبر بكتير، وكمان هنتكلم عن كتاب. أتمنى يكون في وقت إن احنا نتكلم، لا هيكون إن شاء الله، لأن أنا حريصة أن أتكلم عن الكتاب اللي معانا النهاردة كده، عشان هو يعني مش بس قريب من القصة، هو يبان غريب عن القصة وغريب عن الموضوع أصلا، بس أنا لقيت الربط بقى. فلما بلاقي الربط أقوم إيه؟ أفشى فيه، عشان دي حاجة حلوة. فيلا بينا نقرا القصه اللي معانا النهارده. زي ما قلنا، قصه العجل الدور للكاتب والسيناريست والاديب المصري عبد الحميد جوده الصحار. فيلا بينا نعمل كده، وبعد كده ايه نفكر في المورال مع بعض. اعتقد انك لو وقفت حد في الشارع وسالته ايه اللي شاغل بالك، هياخد نفس ودماغه هتجيب 100 فكره، بس اللي هيقوله لك فكرة أو اتنين ليهم علاقة بنفسه وعياله، التزاماته، شغله، وهيسيبك ويمشي ويكمل طريقه عادي. بس لأ، مش كل الناس هتكمل عادي. في ناس سؤالك ده ما جاش فاجئهم خالص، لأنهم أصلا مش بيبطلوا تفكير وبالهم مشغول على طول، مش في حاجة واحدة ولا اتنين، لأ ده في كل حاجة وأي حاجة، وربط وتحليل كل حاجة بأي حاجة. دول بقى الله يكون في عونه، ومنهم الأستاذ حسين اللي زي ناس كتير مننا رجع بيته بالليل بعد يوم شغل متعب سخيف مكرر، وبدأ بقى فقرة الأوضة الضلمة. ظاهريا هو داخل ينام، فعليا هو في قعدة مع دماغه الله أعلم هتخلص إمتى. وبتبدأ القعدة بسؤال بسيط، السؤال هو وبعدين؟ ويفكر بقى حسين في اليوم من أوله بسخافاته وغباءاته، الغباءات اللي قابلها أو أحيانا غباءه هو شخصيا اللي كان رد فعل منه، وتفكيره يرجعه من السؤال بسؤال تاني، هو أنا إيه اللي جابني هنا؟ في الأول اشتغلت بعد ما اتخرجت عشان ايه؟ عشان كده، هو كده، هو ده اللي بيحصل. بدأ يبقى معاه فلوس ففرح اطمن، بدأ يفكر ان الفلوس تكتر فكان طبيعي الشغل يكتر، بدأ اليوم يجري ويطير والسنين كذلك، الشغل خد مكان كل واي حاجة. الأحلام اللي كانت في الأول عادية، يدوب أنزل سوق العمل زي ما الناس بتعمل، فجأة بقى بينافس وبيحقق وبيتحقق، وليه طموح إنه يسبق ويبقى أحسن. بس التمن عمره عمال يجري وهو حاسس إنه ما عملش حاجة، ويبدأ سؤال جديد بعد فقرة جديدة بقى بعنوان وآخر ده كله إيه؟ والإجابة اللي بتيجي في باله على طول آخرته همشي هسيب الدنيا. طب همشي لوحدي وإيه المشكلة؟ ما كل الناس لوحدها أو معاها حد، هما مشيوا في الآخر، في النهاية مشيوا لوحدهم برضو، كله بيبقى لوحده. وحسين كمان كان عنده مشكلة تانية كبيرة جدا، هو أصلا بيخاف من الظلمة ومش بيحب السكوت، تصور النهاية بقى كان بيرعبه، فيحاول يكتم أفكاره وينام بس ما يعرفش، ويفكر في موضوع إنه هيمشي من الدنيا. طيب يظهر سؤال جديد، هسيب ورايا إيه؟ سيرة حلوة؟
3: هو مش شخص مؤذي ولا سخيف، أثره على الناس عادي يعني، أو بصراحة نقدر نقول كويس كمان، أو هكذا يعتقد. بس يرجع يقول لنفسه بس أنا إيش عرفني؟ مجاز تكون في مرة من المرات زعلت حد، أذيت حد من غير ما تعرف أو تاخد بالك. وعموما يصبر نفسه ويقول الناس هتفضل فاكريني قد إيه؟ شهور؟ سنين؟ قليلة؟ مش كتير؟ وبعدين يدوب لما تيجي السيرة كلمتين وخلاص، ويكملوا حياتهم عادي. حسين حس إنه نفسه بيتخنق من كتر التفكير، قام بسرعة وهو عايز يجري على البلكونة. وهناك الجو كان هادي جدا، لطيف جدا، ما فيش صوت. دي أجواء خليته يفكر تاني. افتكر إنه اختبار الفقد اللي عايشه في حياته كان وقت ما والده توفى. يومها افتكر قد إيه السما كانت مظلمة وكأن ما فيهاش نجوم. حس كأن الكون كله بيشاركه حزنه، وإن عجلة الزمن وقفت عن الحركة. طبعا ما خلاص والده ما بقاش موجود، الحياة تستمر إزاي؟ لكنه اتفاجئ تاني يوم إن الشمس طلعت والعصافير بتزقزق والحياة دبت في كل حاجة وكل حد. ناس بتتحرك، عربيات بتدور، عيال صغيرة رايحة المدارس، ولا كأن في حدث جلل حصل امبارح. إن أبوه ما بقاش موجود والدنيا مكملة عادي. طب إزاي؟ اللي صبر حسين وقتها وجود صحابه اللي كان متأكد إنهم مش هيسيبوه في حزنه وهيكونوا معايا لحظة بلحظة. والده توفى يوم شم النسيم، وهو عارف إن اليوم ده هو وصحابه بيكونوا مخططين للسفر، بس أكيد لما عرفوا خبر وفاة والده هيلغوا السفر أكيد يعني، وهيبقوا معاه في شدته. ولكنه فضل مستني الظهر، العصر، المغرب، ولا حد منهم ظهر. ولكن بعد العشاء لقاهم كلهم داخلين عليه بمنتهى الود والتأثر، وباين عليهم إنهم راجعين من السفر. سمع حاجة كتير، عرفنا وإحنا هناك الطريق، الزحمة. حسين كتم حزنه وإحساسه بالخزلان جواه، وعشان يتحول بقى الحزن ده لفكرة بتجيله كل يوم قبل ما ينام زي الليلة دي كده. وقفته في البلكونة طولت والجو حر ومكتوم، فدخل يحاول ينام تاني. بص في السقف، ضلم الأوضة، شاد الحجارة من الساعة عشان تمنع صوت التكتكة إنه يخليه يفكر. خصوصاً إن البص في الحيطة النهاردة جاب له فكرة عجيبة، إن الأوضة

نياس اللي سكنت الأوضة قبله شافهم، قابلهم في الحلم واتكلم معاهم وسألهم: انتوا كمان كنتوا بتحلموا بتخافوا من الفقد والوحدة؟ انتوا كمان؟ طمنوا ان خوفه مبالغ فيه وان الامور مش بالشكل اللي هو متصوره، وقالوا له ان هما كمان كانوا خايفين، بس دلوقتي هما مش خايفين خالص، بالعكس هما صعبان عليهم حسين واللي زيه. حسين كان غرقان في نومه وهو بيحلم، بيتناقش معاهم ويردوا عليه، يقول لهم انه قرر انه هيكمل لوحده ويبعد عن كل الناس. يقولوا له مش هتعرف، يقول لهم انه خايف، وقبل ما يردوا عليه يرن المنبه عشان يتفزع حسين ويكتشف انه لو مجريش حالا عشان يلبس وينزل هيتاخر على الشغل، والنهارده بالذات يوم مهم جدا في الشغل، ما ينفعش فيه اي تاخير. ونسي حسين الحلم ونسي وقفه البلكونه وجري على السلم وجري في الشارع وانطلق بقى مع كل الناس اللي في الشارع اللي هم كمان خايفين يتأخروا. وخلصت القصة، خلصت القصة. وأحب أقول إن الحلم ده لو كنت سردت تفاصيله كان ممكن تقلب قصة رعب شوية، لأن الحلم يعني مكتوب بشكل فلسفي جدا في القصة بصراحة، وطويل طويل طويل مليان تفاصيل، وحصل بينه وبين أشخاص بعينها حوار طويل وقصة يعني. فأنا بصراحة قلت إيه، لأ خلاص أعمل نصحة عشان يعني نبقى بس إيه دايرين في الفلك بتاع الفكرة الأساسية في القصة. وهي فكرة إيه بقى؟ أو بعد ما قلت لكم إيه اللي شاغل بالكم وأنا أعني السؤال الأولاني، هي فكرة التفكير المفرط. الناس اللي عندها أوفر ثينكينج، الناس اللي طول الوقت بتفكر يعني بشكل مبالغ فيه، بشكل فيه أفورة بشكل كبير جدا، ما بتقدرش تهدي الفكرة أو تعدي الفكرة في حدودها الضيقة. لا، هو طول الوقت إحنا إيه أوفر ثينكينج كده، وبنفكر بلا توقف، وبنفكر من غير حتى ما نقف إن الفكرة دي حدودها. انت بتعمل سيناريوهات وبتروح لأبعد التخيلات اللي ممكن تحصل في الحاجات. يعني خلينا نتكلم في المورال طبعا، يعني المورال يعني اعتقد يطلع منه حاجات كتيرة قوي، وما زال سؤالي قائم يعني اللي هي الحاجات اللي شغلة بالكو. ولكن حطوا معايا بقى السؤال الجديد، وهو انتوا لو من الأشخاص اللي بتعاني من فكرة التفكير المفرط يعني، ولقوا مخرج لده، لقوا طريقة، لقوا حل، عرفوا يتصرفوا مع ده، ممكن جدا تكلموني على 3-8-3-5-0-22 أو تبعتوا على الواتساب على 015-595-1006. لو انتوا ناس يومين دول شغل بالها حاجة سحلاها في تفكيرها ومخلينهم مش عارفين يقفوا يروحوا فين منين يعني، ممكن كمان تكلموني على نفس الأرقام أو تبعتوا على الواتساب عشان إيه نتكلم مع بعض. المسجز كتيرة قوي، ومهتم مبسوطة قوي كمان بصراحة إن المسجز جاية على فكرة إن انتوا بتقولوا إيه اللي شغل بالكم اليومين دول. لقيت ناس بتكلم على الشغل، على الجواز، على حاجات كتير، فدي حاجة إيه حلوة جدا. هنعمل إيه بقى دلوقتي؟ نعمل حاجة جميلة برضو، إن إحنا نسمع، ممكن نسمع أنا في choices يعني، بس إحنا ممكن نسمع محمد حماقي، ممكن نسمع حماقي ونرجع نكمل كلامنا، نتكلم عن المورال، وبعد كده هنتناقش بقى في حاجات ليها علاقة بالقصة. والأهم كمان أو اللي أنا متحيزة ليه جدا أو حاسة أن أنا عايزة نعمل ده قوي يعني، الكتاب اللي معانا النهاردة كتاب حلو قوي قوي يعني. يعني بقى لنا شوية برضو ما اتكلمناش عن كتب، دايما كنا بنتكلم على حاجات في الواسع كده، لأ خلينا نتكلم كمان عن كتاب النهاردة. نسمع حماقي ونرجع نكمل كلامنا.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: facebook.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد الغاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: وفي مسجز كتير قوي بصراحه عن الناس بقى بتحكي وبتقول على الحاجات اللي شغلها اليومين دول. دي حاجه حلوه، حاجه حلوه قوي بصراحه. الشغل والتفاصيل والكلام ده كله حلوة قوي. ده بس انا عايزه ابتدي بنجوان بصراحه، عشان نجوان وحشاني وبقالي كتير مش بقرا المسجز بتاعتها، فانا حاسه تجاهها بالذنب. فين نجوان؟ نجوان لو انت سامعاني بعتي بقى بسبسي كده ولا اي حاجه، عشان ايه المسج راحت بعيد. مين جراله ايه؟ مساء الفل يا ايه، انا شاغل بالي اني بقيت، ايوه هنا نجوان، شاغل بالي اني بقيت افهم اللي مين يا نجوى، دايما بتحطيني في الحته دي بقى انت على الهوا، تزنقيني في زبي افهم اللي بتعالي عليه ويلي بتصرف تصرف بقى. بقيت افهم اللي بيتصرف تصرف بيعصبني، بس بتعصب برضو. شغال على الموضوع ده، يعني ان العيب ده فيا انا فهمت، بس مش عارفه اغير ده، اغير رد فعلي. ليه انا جوان؟ انت من فتره كنت الحته دي فيها، كنت خدنا فيها تراك طويل، يعني انا فاكره كويس قوي اتكلمنا في ده مع بعض كتير. فانا بالعكس، ليه رجعنا بقى للحته دي؟ قولي لي بقى انا جوان، كلميني اكتر. هبه انت فين يا هبه؟ هبه بقالك كتير قوي ما بعتيش، انت فين؟ طمني عليكي اولا. يعني ازيك يا ايه، وحشتيني جدا، يا رب تكوني بخير. الحقيقه انا شبه حسين في حاجات كتير، انا كميه الناس اللي بدا كلامها انها شبه حسين ده كتير قوي يعني في حاجات كتير، وبرضو عندي تفكير مفرط. اللي شاغل بالي اليومين دول هو المستقبل، يا ترى هعمل ايه، واللي عملته كان يستاهل ولا ايه، يعني نفس اسئله حسين اللي مشي بيها واحده ورا الثانيه وهو نايم، وهكمل ازاي؟ بس لسه ما عنديش اي اجابه. عجبتني القصة قوي وطريقة كتابتها، شكرا على اختيارك للقصة كالعادة وصياغتك للمقدمة. انا ببسط قوي يا هبة ان انت دايما بتاخدي بالك ان انا بكون عاملة المقدمة قصدة بيها انها تبقى حاجة انا عاملها برا القصة، بس هي ريليتد، يعني ببسط قوي من انك بتاخدي بالك من ده. دمتي جميلة ومبدعة. لا انت يا هبة اللي جميلة ومبدعة. دي شكوى بقى عايزين نوصلها للمسؤولين، ان الاستاذ بيومي حرك عمر متاخر من الساحل، وعمر متاثر بده جدا، وانا بضم صوتي لصوت عمر وارجوك يا بيومي لو تاني هنسافر السفريه دي مع بعض ما نعملش كده ابدا بعد اذنك، عشان ده بيأثر على مسار الاحداث في اكتر من منحنى. ممكن تكون مش عارف او مش فاهم القصد من الكلام، بس ان شاء الله في ايه، في يوم هتفهم. فخليني اقول لك انه اي حد هيجيب حد معاه من الساحل يلتزم بالمواعيد لو سمحتوا يا جماعه، عشان ايه؟ الأثر على ده بقى في أهالي القاهرة بيكون كبير جدا ومهم. مفهوم يا أستاذ بيومي؟ أحب لو سمعني ترد علي. ودلوقتي هنعمل إيه بقى قبل ما نكمل كلامنا؟ هنسمع أحمد سعد بيستهبل، وهنرجع نكمل كلامنا. وتكلموني على 3-8-3-5-0-22 أو تبعتوا على الواتساب على 015-5-9-5-5-1006 وتقولوا لي حاجتين. إيه اللي شاغل بالكم؟ يعني شاغل بالكم إيه اليومين دول؟ إيه اللي بالكم مشغول بيه؟ والحاجة التانية، ايه الحاجه او ايه الخروج الامن من فكره التفكير المفرط؟ يعني لو انتم من اصحاب التفكير المفرط. جميله كلمتني اوف اير، واعتقد جدا اني هكلمها، لانه ناس كتيره بعت المسجز زي ما بقول بتبتدي الكلام وبتقول انا زي حسين بالظبط، واعتقد انه لا، ناس كتير مننا زي حسين. انا اللي لفت نظري في القصه دي ان انا كمان زي حسين، وانت والاستاذ اللي واقف ورا والاستاذه اللي باصه من البلكونه، يعني كلنا عندنا نفس الاجواء دي والحاله بتاعت التفكير المفرط. وعشان كده الكتاب اللي معانا النهارده هو مش بيتكلم بقى عن التفكير المفرط، لكن تتخيلوا بقى، هو بيتكلم عن حاجة تانية هتودينا احنا ليه اصلا بنفكر بشكل مفرط، احنا ليه فينا اللي فينا ده، يعني برضو ايه جايز نلاقي اجابة. او زي ما بقول لكم انا مش من انصار ليه 10 خطوات للوصول للحاجات، ما كانش حد غلب يعني، ولكن على الاقل هيودينا الحتة كده فيها انه انت تقف قدام نفسك كده اللي هو يا نهار ابيض، طب ما هي ممكن ليها حلول يعني، او ليها مخرج يعني، مش بزرار، بس ينفع انها تتعمل. فنسمع احمد سعد ونرجع نكمل كلامنا.

0: ولسه بنكمل كلامنا انطلاقا من قصتنا النهارده العجله تدور. خلينا نقولها كده، المفروض هي طبعا العجله تدور بس خلينا نقولها كده بالفوناتكس الاسهل يعني. بس انا معايا مكالمه غاليه جدا بقى عليا، لانه اي حد من الزبائن القدامى للبرامج بيبقى بالنسبه لي في حته يعني. معانا الاستاذ محمد. الو
1: يا
0: ازيك يا محمد؟
1: والله انا مبسوط جدا.
0: يا نهار ابيض يا محمد، احنا بص خد المايك، افك المايك وبياخد المايك. انت فين يا محمد؟
1: انا موجود في القاهره.
0: طب حلو ده
1: حرفيا يعني. وانا مبسوط اخيرا.
0: الو الو، انت رحت فين؟ ملحقش محمد يبسط، راحت الفرحه، راحت الفرحه عند التاكسي. محمد انا سامعاك، الدنيا بتقطع شويه. ها
1: لا انا تمام، انا بقالي اسبوعين بسمع الحلقه متقطع، المره دي بسمعها بالكامل، فانا مبسوط جدا.
0: واحنا كمان يا محمد، والله انت وحشنا جدا، انت بقالك كتير قوي مش بتتكلم.
1: ايوه بس انا يعني في البال دايما. والله
0: الله يخليك يعني، لك مثل ما قلت بالظبط والله. طب قول لي بقى ايه الدنيا النهارده؟ سمعت الاستوري معانا؟
1: جدا. وقبل ما اصلا ما تتكلمي يعني، قبل ما تحكي القصه، هو
0: شوف محمد عملها. محمد فين؟ انت رحت فين يا محمد؟
1: كده احسن.
0: قول
1: كده احسن. نفس الموقف نفس الموقف اللي القصه بتحكي فيه. انا من قبل ما اسمع القصه هو نفس الفكره بالظبط، انه احنا بنتعرض لموقف كبير. نرجع نفتكر ان ربنا كبير، ومفروض ان احنا ربنا بيدبر كل الامور. بعدين فجاه نكتشف يعني، بعد كده بعد فتره بننسى الامر ده، فبنرجع ننسى ان ربنا بيدبر الامور.
0: صح، ده اللي هي الحلقه المفرغه اللي بندور فيها كبني ادمين يعني.
1: بالظبط كل الامور بقى.
0: طب انت يا محمد، انا بص من معرفتي بيك طبعا من خلال البرامج يعني، انت احنا مع بعض تقريبا من قد ايه؟ من 7 سنين حاجه كده، 8 مثلا. فان انت اصلا شخص عندك تفكير مفرط، انت انسان حتى بياخد الخطوات بعد تفكير طويل.
1: أيوة.
0: كل مشاريعك بتعملها بعد كتير يعني، بتقعد في ده كتير. تقدر تقول دلوقتي كده تقيم ده، انت ده ضرك قد ايه؟ لانه اكيد ضرك، احنا مش غرب بقى عم بقى.
1: طبعا. بس ضرر ممكن. بص اقول لك حاجه، ده ضرر بالنسبه لي انا. مدركه حتى ببطء، فبالتالي ما حسيتش بالضرر بتاعه. تخيلي بقى،
0: دي كلمه معقده جدا يعني. انت حتى الضرر بتعمله بشكل فيه بطء. يا صلاه النبي.
1: بصي بقولها دايما كده، استخدمها بقى لي فتره كده. انا بتحرك جوه دماغي بطيء، حتى جوه دماغي بتحرك ببطء.
0: ايوه
1: حتى الضرر مش بحس بيه بسرعه.
0: بس ده على فكره يبدو ليك وعي، بس هو في حقيقه الامر ده شيء متعب جدا يعني. انت عارف ده
1: جدا ان انت بعدين بتبدا تكتشف فعلا لا هو في ضرر بيحصل. انت ممكن بقى ساعتها مثلا بتدار بقى بحاجات ثانيه، وانت مثلا بتكبر فمش بتحس بالمشكله دي. ممكن حد في سني اصغر يقول لي ما انت يا ابني ما تحققتش، اقول له بس هو بالنسبه لي انا بالنسبه لي خلاص، ما انا ما اتحققتش، اعمل ايه طيب؟ انا راجل كبير دلوقتي. مثلا انا بحكي مثلا في نفس الوقت حقيقي، بس قصدي بدي مثلا على ده، بس هو طبعا في حاجات ثانيه كتير في ضرر طبعا.
0: بس
1: الواحد يعني
0: طب كمل فكره ايه؟ قول، كنت هتقول فكره الوحده ولا الواحد؟
1: ممكن الوحده والواحد الاثنين، زي الوحده اكتر. انا كان قصدي الوحده اكتر. مثلا ممكن الوحده مثلا حد بالنسبه له انت كده وحيد مثلا. طبعا يمكن ده الضرر اللي بيبدا بقى ايه، الواحد يكبر معاه. يمكن ده الضرر الوحيد اللي انا بحسس بيه فعلا
0: من فكره فرط التفكير، انه التفكير الكتير. وخلانا دلوقتي في الحته بتاعت ان انت حاسس بالوحده بشكل زياده.
1: بالظبط.
0: حاسس ان انت كنت طرف انك ضيعت فرص؟
1: هو اصلا ما حصلش فرصه عشان اضيعها، لان كلها بتبقى من طرفي انا.
0: فاهمك طبعا.
1: هو اصلا ما حصلش، حتى دايما يقول لك انت كنت في علاقه، مفيش علاقه اصلا حصلت.
0: يعني انا اعتقد كمان، وقول لي انا صح ولا غلط، انت من الاشخاص كمان، عشان انت من ايام فيلم السهره، من ايام برنامج فيلم السهره، فانت الدراما الحياه واخداك يعني. فكره انك ممكن تبقى عواطفك بتروح في حاجه هي بتعمل لها نسيج درامي كده، وهي مش حقيقيه، هي مش على الارض يعني، بتكون قصه في خيالك يعني.
1: ممكن
0: احساسي. انت قول لي انا صح ولا غلط يعني.
1: ممكن جانب من الموضوع كده طبعا. وممكن فعلا من كتر ما انا ببقى رايح سياق معين، وهو ممكن جدا يعني. انا بفكر معاكي برضه.
0: ما انا انا كمان على فكره بفكر معاك بصوت عالي. وانا اعتقد حاجه برضه، قول لي رايك، ان ممكن تكون مش عايزه اقول المشكله، بس العنوان اللي انت عنده هو مش بس الـ التفكير المفرط، هو الحساسيه المفرطه. انت بتحس زياده.
1: ممكن، وممكن زي ما قلت لك برضو انا لما عرفت الصيغه اخيرا بقيت اقولها كتير. انا بتحرك جوه دماغي بطيء جدا جدا، انا بمشي في الجزمه الاول زي ما
0: حضرتك. كنت اصلا انا كنت عايز اقول المثال ده بس ايوه بس فاهمه ايوه.
1: انا بمشي في الجزمه زياده عن اللزوم،
0: اصل انا اختي دايما تقول لي كده، تقول لي يا بنتي انجزي انزلي انت بتمشي في الجزمه الاول لما اكون رايحه لها مشوار.
1: محمد صبحي اسرع مننا
0: كمان. ايوه بالظبط. عم ايوب انا فاهمك جدا يا محمد، ويمكن عشان انت برضو من الناس اللي بتسمعنا من زمان، فانا بحس اي حد بيسمعنا من زمان احنا يعني حتى الناس اللي بتكون عارفانا يعني في أيوة. ناس مستمعين عارفين بعض يعني أيوة. فانا مش يعني ممكن الناس تبقى بتسمعنا لاول مره مستغربه الاريحيه اللي بنتكلم بيها، بس عشان أيوة. احنا صحاب افتراضيين من أيوة. كتر ما احنا أيوة. على الهوا بقالنا كتير مع بعض يعني.
1: فانا حقيقه انك بتتكلم، فانا مبسوط اني بتكلم. انا حاسس ان انا بتكلم اصلا يعني انا ولا اكن في حد بيسمعنا.
0: ما انا متخيل عارفه ده، متاكده من ده يا محمد، واعتقد ده بيبقى شعور اغلب الناس اللي بيسمعونا من زمان. انا اللي بشكرك جدا جدا على انك دايما كمان على حاجه يمكن اقولها على الملأ يعني، ان الفيدباك بتاعك دايما بتكون حريص انك تقوله سواء على الهواء او على في مسجز او حتى تبعت لي، فانا بشكرك جدا على دايما وافر الود يعني.
1: ومبسوط جدا اني كلمتك جدا.
0: اشكرك يا محمد، ميرسي جدا ليك
1: وعلى باقي الحلقه.
0: واسمع للاخر بقى، واتمنى جدا ان احنا انا وانت، بقول ده والله انا عمري ما بقول حاجه وبستثني نفسي، بس انا حقيقي بجد اتمنى ان احنا الاثنين يعني انه نبقى فعلا مش يعني مش بنمشي جوه الجزمه الاول، ان احنا الاثنين ناخد خطوات لقدام يعني. اتمنى كده جدا.
1: يا رب يا
0: عيش. شكرا يا رب. جدا يا محمد، ميرسي جدا. وابقى تعالى على طول يا محمد، ما تغيبش كده، انت بقالك كتير قوي مش موجود.
1: حاجة.
0: والنبي ارجوك. خلاص ان شاء الله. ماشي يا محمد، مش عايز اي حاجه؟ طيب
1: مش
0: عايز فلوس.
1: مش عايز فلوس.
0: لا ان شاء الله توصل بالسلامه. ماشي يا محمد، مع الف سلامه. باي باي. مع السلامه. باي باي. طبعا محمد الناس اللي بتسمعنا من زمان عارفينه، محمد من ايام فيلم السهره، كان كمان فيلم السهره بالنسبه له عشان محمد مخرج اصلا، فاي حاجه ليها علاقه بالسينما والافلام والحاجات دي هو، وعنده شغل جميل يعني، من الاشخاص اللي كنت سعيده ان البرامج ان الشغل عرفني عليهم يعني، من الناس الجميله جدا يعني، وربنا يا رب يوفقه في حياته وفي كل امور حياته باذن الله. احنا ممكن دلوقتي نسمع محمود العسيلي، وهنعمل ايه بقى؟ ركزوا معايا في اللي جاي دي، عشان دي ايه خطه ليها اكتر من بعد كده. احنا هنطلع فاصل طويل شويه، هنرجع بعد النشرة، وبعد النشرة بقى نتكلم شوية كمان في المورال، ونتكلم في الكتاب اللي معانا، ومستنية برضو مكالماتكم على 3-8-3-5-0-22 أو تبعتولي على الواتساب على 015-5-9-5-5-1006 وتقولوا لي الحاجة اللي شغلة بالكم اليومين دول، الموضوع اللي شغل بالكم. هقرأ طبعا المسجز يعني اللي أنا ما قريتش منها كتير، وكمان تقولوا لي انتوا من الناس اللي عندها فرط تفكير، من الناس اللي بتفكر كتير جدا، قولوا لي كده ايه ونتكلم مع بعض، بس بعد ما نرجع بعد ايه؟ بعد النشرة.

0: فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديد تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: المتحدث العسكري يعلن بدء المرحلة الثانية من حملة مجابهة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية.
2: مدبول يناقش مقترحة نقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة من قطاع الأعمال العام.
1: وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأعلى لغزة تطورات المفاوضات لاستكمال تنفيذ استحقاقات خطة ترامب للسلام في غزة.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظرائه القطري والكويتي والعراقي وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد في المنطقة.
1: وزير الاستثمار يؤكد أن مبادرة مصر تنطلق بالتصدير تستهدف توسيع قاعدة المصدرين ورفع جاهزية الشركات للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
2: وزير العدل يؤكد أولوية تحديث البنية التحتية للمنظومة القضائية.
1: وزير الرياضة ومدير جهاز مستقبل مصر يبحثان تعزيز التكامل المؤسسي لتعظيم الاستفادة من الأصول ودعم المبادرات التنموية.
2: الاتحاد الإفريقي يعلن إجراء قرعة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الخميس المقبل.
1: الطقس غدا شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 37 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار في العشرة صباحا موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: للسماعة ديجا فيو مع آية عبد الغاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب هو جميل قوي المسجز بصراحة اللي جاية والتفاعل على قصة النهاردة العجلة تدور، وطبعا واضح حتى من اسم القصة، احنا كتير بنقعد نتكلم في اسم القصص يعني، بس هو فعلا هي العجلة دايرة مهما احنا فضلنا نفكر كتير نفكر قليل. والجزء اللي في القصة بصراحة اللي كان ليه علاقة بانه هو لما والده حتى توفى او انه هو نفسه لما فكر انه هيمشي ويسيب الحياة ان الحياة بتكمل، يمكن عشان انا كآية عندي تجربة مع الفقد ويمكن اتكلمت فيها على الهوا كتير يعني وبكلم فيها بعقل وبوعي يعني مش بدراما اطلاقا، انه ده سؤال بيجي في بال اي حد تعرض للفقد اللي هو يا ترى يا هل ترى هو ازاي الصبح، ازاي تاني يوم الصبح الدنيا مكملة عادي، ازاي وانا اغلى حد عندي في حياتي مش موجود الحياة ماشية عادي. ده سؤال، ده اول سؤال بيجي في بال اي حد تعرض للفقد يعني، وبالذات للاب والام، فبيبقى ده سؤال بقى اللي هو هي ازاي الناس راح الشغل، ازاي كل ده حصل وانا ابويا مش موجود او امي مش موجودة. فبالتالي الوضع ده بيكون محرك لان انت بقى تخش في دايرة من الاسئلة اللي بعد الشر ممكن تودي حد في نفق مظلم من الافكار يعني، ويخسر ناس، وياما ناس كتير بعد التعرض للفقد خسرت ناس كتير وقيمت علاقات وحصل حاجات كتير قوي في حياتها لانها بيبقى عندها مساحة اللي هو ايه، هو ازاي ده حصل، ازاي الناس دي خذلتني يعني. مثلا حتى في مشهد صحابه في القصة الواحد وهو أصغر كان بيبقى دايما عامل أو مستني من الناس تصرفات بشكل معين وبطبيعة معينة وبكثافة معينة، وأنا أقصد الشكل والطبيعة والكثافة، أقصد الثلاث توصيفات يعني. بس دلوقتي بعد ما الواحد كبر وبعد ما أشاف الدنيا عاملة إزاي والناس كثافتها النفسية عاملة إزاي والضغوطات اللي عليها عاملة إزاي، بقى بيسلكت جدا وبقى عارف قوي مين ينتظر منه إيه ومين لأ. ومش معنى اللأ ده إنه وحش، لأ، بس هي دي إمكانياته. وفي الحالة دي بنحطه في حتة بقى، بنحطه في مصاف الناس اللي ينفع نحتاجها في حاجات تانية، بس في الشدائد الجامدة لا، هو الحد ده مش هيكون موجود. مش وحشة منه بس هو كده، خده على بعضه يعني. لو بقيت الحاجات بتاعته لطيفة لكن لو بقيت الرصة بتاعته عجيبة يبقى المواقف اللي حصلت في حياتنا دي عشان نعلم عليهم يعني. كان دايما بابا الله يرحمه يقول لي كده، اللي تاخدي منه موقف اشطبي عليه، دي كانت كلمة بابا، اشطبي عليه، اللي هو الحد لو خلاص ظهر منه مواقف قوية جدا وكبيرة جدا خلاص هو كده بيقول لك بشكل أو بآخر إن إيه علاقتنا وصلت لأخيرها يعني. مش عايز أفضل أتكلم ومش بقرأ المسجز بتاعتكم لأن بصراحة كان في مسج جميلة. غادة، أنا غادة قلت لها هكلمك من كتر ما المسج عجبتني. بس كمان محمد جزائري، ازيك يا آية، رب تكوني بخير. بصراحة عجبتني قصة النهاردة وحسيت إني شبه حسين في شوية حاجات، لكن أكتر جزء أثر فيا كان موقف أصحابه لما عرفوا إن والده توفى الصبح. كنت متوقع زي حسين إنهم يلغوا السفرية، طبعا هو ده التوقع الأصح والأسلم واللي هو يعني ده اللي هو أول حاجة، أول درج كده لازم يجي منه التصرف الصح يعني. بس للأسف يعني هو ده بقى يودينا للحلقات عملناها عن فكرة سقف التوقعات، إن مع الوقت بتكتشف إنه في كتير هذا الزحام لأحد يعني، الناس كتير بس الناس الحقيقية هي تتعدى على الصوابع. وارجع وأقول مش وحشة من الناس، محبش أبدا أنادي بحتة إن الناس وحشة والعالم قاسي وكده. احنا مجتمع ضاغط بس الناس كل واحد عنده الفيلم بتاعه يعني، ان هم يقفوا جنبه في اليوم ده لكن سافروا وبعدها رجعوا العزاء. يمكن ناس تشوف انهم حضروا العزاء وخلاص، لكن في مواقف بيكون وجود الناس من اول لحظه هو اللي بيفرق، لان الدعم الحقيقي مش بيكون بعد ما كل حاجه تهدى لكن وقت الصدمه نفسها. عشان كده حسيت ان هم لو اتخزل فيهم يعني كان من اصعب الحاجات في القصه، ودي اكتر نقطه وقفت عندها. اقول لك حاجه بقى يا محمد، أو اسمح لي اكمل على الكلام ده. فكره أنا بقى بناء على تجربة يعني اكتشفت إنه الأبقى اللي بيكمل مش اللي بيجي في اللقطة الواسعة يعني. ممكن حد يبقى مجاش في اللقطة اللي كل الناس فيها، طبعا ده برضو بيؤخذ في الاعتبار وبنفكر هو عمل كده ليه وبناخد وندي في دماغنا يعني، أو بنفهم منه ده حصل إزاي وهو متوقع منه عكس كده، بالذات لو حد قريب. بس أنت بتتفاجئ وقت الحاجات الكبيرة اللي هي على شاكلة الفقد يعني، بتتفاجئ ان في ناس بتفاجئك انها بتكمل بقى معاك، بتكمل في الظرف الصعب. وانا اعتقد ان الموقف الخاص بيا ان انا في ناس تبدل يعني مكانتها عندي بعد الموضوع ده. اللي عمل تصرف مش متوقع انا ما زعلتش منه، بس خلاص يعني عرفت عنه التفصيله دي. بس في ناس فاجئتني بقى، الناس اللي بتكمل معاك، لانه ان انا اجي في الزحمه ده سهل، لكن ان انا اكمل وانت في ظروف مش كويسه وانت نفسيه مش كويس وانت بيخرج منك تصرفات متلخبطه، يوم كويس يوم وحش، يوم مش عايز تشتغل يوم مش عايز تنزل الشغل، يعني انا اكتر ناس كانت مؤثره في نزولي الشغل بعد اللي تعرضت له كان اقرب ناس ليا، كان ناس من اصحابي القريبين جدا، يعني لا هنيجي وناخدك وتنزلي وان انا برضو دايما اقول ان الحزن ما فيهوش كتالوج، ما فيهوش صح وغلط، يعني مش عايزه نقعد نسرد في التفصيله دي كتير، مش عشان اي حاجه الا انه بس عشان نسيب مساحه لحاجات تانية. ايوه انا بفكر كتير، انا زي حسين، كل الناس زي حسين. حسين ده اسم افتراضي على فكره، انا جبت حسين كده بقول لكم بقى الافيه. انا غالبا كنت قدامي حاجه شغاله وفتحت، كنت الحاجه ميوت، ولما فتحت التلفزيون سمعت اسم حسين، قلت خلاص الولد هسمي الولد حسين على اسم البطل اللي قدامي. انا الحمد لله لا دي هبه بقى كمان بتقول لنا انا الحمد لله كنت بخلص اجراءات التخرج ورجعت مصر ام الدنيا وبقيت دكتوره رسمي بصوت الفيلم بصوت الطفله فيلم عائله زيزي. الله عروسه، بقيت عروسه. بدور. ايوه يا حبيبتي، ايوه يا هبه، ده انت مش قادره اقول لك فرحتيني ازاي، وانا واثقه ان كل الناس اللي عارفاكي كمان يا محمود لو بيسمعنا او الناس اللي عارفاكي هتبقى بايه بتبارك لك على الحدث ده. طب ما تحاولي تكلميني طالما انت بقى في مصر كمان عشان نبارك لك كده كلنا على الهوا. يعني آية اللي منورة الشاشة، شكرا يا محمود، بشكرك على القصص المتنوعة وشغلك عليها. أنا وصلت إن حل التفكير المفرط في الشغل تتعب تروح تنام. طب ما هو حسين عمل كده وروح معرفش ينام برضو، مش عارفة بصراحة، هي ملهاش حل قاطع يعني، بس هي إيه تصرفات، يعني كل واحد بيلاقي نفسه مخرج كده. تصحى تروح الشغل ويوم الأجازة تنشغل بأي حاجة فاليوم يعدي. ما شاء الله عليكي تدخلي جوه دماغ الشخص اللي بيكلمك كل مكالماتك في كل الحلقات. شكرا شكرا يا محمود، شكرا جدا جدا. شكرا شكرا قوي، يعني كالعاده مش عارفه اكمل بقيه كلامك الحلو، بس شكرا جدا. انا في مسج بقى كل ده بدور عليها. في حد بيقولي على مكالمه محمد، محمد ده طيب جدا جدا، هو حقيقي محمد طيب، وانا ببسط قوي ان في ناس بيبقى علاقتي بيها كبرت لدرجه ان انا اقدر اقول ده برايي، يعني هبه طيبه، محمد طيب، محمود طيب، نجوان طيبه، مدام نيره، قمر يعني، دكتور كريم، دكتور كريم خطير، يعني دي ناس اقدر اقول فيها شهادتي، لو في حاجه اشهد فيها معاهم كده هروح بقلب جامد، يعني اعرفهم كويس ومن زمن طويل. دلوقتي بقى احنا هنعمل حاجه من اجمل الحاجات اللي ممكن نعملها. ايه بقى الحاجات اللي ممكن نعملها جميله؟ ان احنا مثلا نسمع عمرو دياب انت الحظ، دي حاجه حلوه جدا. نسمعها وتكلموني على 3835022 او تبعتوا على الواتساب على 0155955006 ايه الموضوع اللي شاغل بالكم وبتتصرفوا ازاي مع التفكير المفرط.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى عاد.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
4: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogoomfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ودايما بقول لكم بصراحه الكلمه دي اعتقد ان من اجمل الحاجات اللي بتحصل في الراديو عموما، حاجات بعينها كده بالنسبه لي انا، يعني الاهداءات، ان ناس تبقى بتوصل لناس مسجز يعني من خلال الراديو، ناس بتسلم على ناس، ناس بتعيد على ناس. مازالت دي بالنسبه لي حاجه خطيره وبحبها جدا. والحاجه التانية ان ناس تقول لي انها بتسمعني لاول مره او بتتكلم على الراديو لاول مره، بحس بالانجاز، بحس ان مازال الانسان بيعرف يعمل حاجه تخلي حد بيسمعه لاول مره او عايز يكلمه على الراديو. كذلك بقى هنعمل كده دلوقتي مع أستاذة غادة. ألو.
3: أيوه.
2: إزيك يا غادة؟
3: إزيك يا
2: عاملة إيه؟ كله حلو؟
3: كله حلو والله الحمد لله.
2: كله تحت السيطرة؟
3: كله تمام.
2: يعني بنحاول بنجتهد إن كله يبقى تحت السيطرة.
3: والله مبسوطة ومش مصدقة لأن عمري ما فكرت أعملها خالص.
2: لا دي سهلة، دي جميلة قوي. ده أنا من على فكرة قبل ما أبقى مذيعة راديو كنت زمان بسمع أستاذ أسامة منير، وكان بقى بقول يا نهار أبيض، هو أنا ممكن يجي يوم بقى أكلم أسامة منير؟ فبتمر الأيام والليالي ونبقى أصدقاء، فالحاجات بتحصل على فكرة، يعني الحاجات بتجرى، فالدنيا بيحصل فيها كل حاجة. فأنت ما كنتيش متخيلة وديكي معايا على الهوا دلوقتي.
3: وأنا بتابعك بقالي مدة. أنت عارفة أن أنا بابايا كان أول كفيف ياخد دكتوراه في الأدب الإنجليزي في الوطن العربي.
2: ياه.
3: آه والله، وكان واخد جايزة في القصة القصيرة.
2: فعلا.
3: والله.
2: ده انت اكيد طبعا اول ما اتكعبلتي في البرنامج حصل لك فلاش كده.
3: والله انا تقريبا بتابعه من سنه، بقيت اسمع الراديو وطبعا يعني انت اول حد عندي واهم حد.
2: ربنا يخليك يا حبيبي.
3: ما عنديش الجرأة، يمكن دي ثالث مره ابعت لك رساله.
2: يا نهار، ابعتي لي قبل كده؟
3: انت كنت بتشجعينا ان احنا نكتب وبتاع، وانا طول الوقت بكتب.
2: يا حبيبتي بجد، كمان دي كلها اخبار جميله، يعني اول مره تتكلمي وبتكتبي وكل الكلام ده شيء عظيم يعني.
3: ربنا يخليك.
2: انت كاتبه مسج انا ما حبيتش اقراها بصراحه، حسيت ان الاجمل ان انت اللي تتكلمي فيها. عارفه ليه؟ عشان انت هتبقي لسان حال ناس كتير، ناس كتير بتعاني من اللي انت بتقوليه ده.
3: ايوه صح. بصي، هو انا ما اعرفش دي ليها علاقه بالبرج ولا ايه بالظبط. انا برج تمام، فانا بيبقى حد صبور جدا جدا، بس الناس ما بتاخدش بالها. يعني مثلا انا حد موتيفيتد قوي، يعني لما حد مثلا كان عندي صاحبتي
2: تزقي تشجعي
3: بشجعها انها تغير اوضتها تمام. لحد هنا وتمام قوي. قلنا ننزل مستوى نشوف مثلا اوضه جاهزه. طقت في دماغها انه هي لا فجأة هتفصل مع نجار، وعجبها حاجتي فعايزة نفس النجار بتاعي.
2: حلو.
3: نبهتها وحذرتها كتير. ده ممكن يقعد بالشهور مثلا.
2: جميل.
3: انا رغم ان انا شايفة ان انا اديتها موتيفيشن لحاجة كويسة، بس اخدت على عاتقي احساس برضو بالذنب ان هي اتدبست مع الراجل ده، مع اني ما رشحتلهاش ونبهتها.
2: فهميكي. اللي هو بتفكري في كل تفاصيل القصة، انت المفروض عملتي اللي عليكي، بس انت مش قادرة تخرجي نفسك.
3: فمثلا امبارح خدتني بقى الجرأة، هو عمال بقى يأخرها يأخرها، فروحت معاها بعربيتي وكده. وانا ما بحبش اسوق بعربيتي في اماكن شعبية. فمن اول ما انا ما سقت، وطبعا هي اصلا جت لي متاخره ساعه، وانا ما بحبش برضو الناس اللي بتتاخر. هو في فرق سن ما بيننا 20 سنه.
2: انا اصلا يعني تسمحي لي اسالك عندك كام سنه ولا ما تحبيش تقولي ده؟
3: 52. لا
2: عادي على الهوا ده تمام. برافو عليكي، برافو عليكي.
3: والله عادي، انا مواليد 74.
2: صوتك مش باين عليه خالص، وصورتك كمان اللي انت بعت المسج بيها مش لايق خالص خالص.
3: ايوه، وانا قصيره كمان.
2: يا حبيبتي.
3: بس فانا عشان كده ليا اصحاب كتير من جميع الاعمار، اكبر مني واصغر. أيوة. مني. بس فالمهم فكنا من ان هي تاخرت، ومن انه الدنيا زحمه، وان انا دخلت بقى في منطقه انا كمان مش فرفوره،
2: مش يعني مرتاحه، وفي نفس الوقت حاسه ان انت يعني جواكي مشاعر مختلفه بقى.
3: I'm building up anger بقى. انا عماله طبعا وفي نفس الوقت
2: الغضب. عارفه الغضب يا حوريه؟ الغضب.
3: يعني احنا ماشيين في حواري. واول طبعا ما وصلنا عند الراجل وخدنا في الكلام وبقى يوازينا الخشب وصمم ان هو يجيب لنا حاجه، ولا كمان ياخدنا مكان قريب نقعد قهوه بلدي، فاهمه؟ ففهمت ان الموضوع فيه تدبيسه وعايز منها عربون وكده. فاهم.
2: حلو.
3: بس كل ده مش مشكله. بس انا وقتي، انا المفروض كل ده كان يخلص في نص ساعه ساعه. انا عماله افكر انا ايه اللي ورطني كل ده. احنا نزلنا تقريبا كان معادنا 7، هي جت 8، رجعنا 12.
2: حلو. انت بقى خلصت اليوم ده وصلتي لحاجه، وصلتي لفكره قرار.
3: احنا كنا يعني قعدنا على القهوه دي ساعتين ومش طايق نفسي وبعد كده وهي عندها ثبات انفعالي فظيع وبعد ما قعدنا ساعتين واتفقنا وخلاص انا كنت بقى يعني استهلكت تماما بقى. فجعنا على الورشه فبيتكلموا في حاجات بقى اللي هي الاكسسوارز بتاعه الاوضه.
2: حلو.
3: كان فجرت بقى
2: قلت بقى خلاص بقى له. النسر طار وقال لي انت مالكش فلوس عندي
3: بعد ثلاث ساعات انفجرت. فهي طبعا بصيت لي بذهول وهو كمان فاهمني ازاي، بس هما مش عارفين انه في قبلها ثلاث اربع ساعات وفي قبلها ايام وليالي انا بنزل معاكي وعمال يعني في قبلها حاجات كتيره. انا اكيد ده ما كانش وليد اللحظه.
2: انا عايزه اقول لك حاجه، اسال على حاجه معلش هقطعك بس ردي عليا يعني في ده، او بس عشان نبقى على نفس الارض مع بعض كده. انت عاده ده بيحصل لك كتير يعني؟ عاده بتخشي مع الناس بجدعنه وتلاقي نفسك غرستي في حاجه ورحتي بقى ايه خبطنا في حته جامده بقى؟ ده بيحصل كتير
3: كتير كتير. وببقى صدقيني انا ولا يهمني اي حاجه ولا حتى انا عايشه لوحدي وبابايا ومامتي توفوا وياما اتعودت على يعني مش مستنيه حد يبقى جدع معايا.
2: بس انت على فكره لا ثواني بس انت السطر ده سطر قاسي جدا يعني اللي بيوصل لكده ده دفع اثمان بالهبل يعني. انت بتقولي حاجه معدياها كده بس هي حاجه حلقه تانية، دي ده موضوع تاني.
3: والله بصي ايه، انا مؤمنه بانه فقد الشيء يعطيه لانه ده اللي نفسي.
2: طبعا انا معاك، اتفق جدا. انا مش معا خالص ان فقد الشيء لا يعطيه، انا اتفق معاك تمام.
3: وانا واخده عهد على نفسي كل حاجه اتعملت معايا وضايقتني ما عملهاش مع حد.
2: الله عليكي. طب السؤال بقى، التجارب المتكرره دي في انك بتقومي بنفس التفاصيل وبتوصلي لنفس النتيجه، انت واصله لايه مع نفسك دلوقتي؟ انه خلاص كفايه بقى يعني؟ طالما انت بتعملي اللي عليكي وبتلاقي نفسك في الاخر بتستنزفي وجهازك العصبي بيتدمر، طب ايه بقى؟
3: هقول لك بقى، بفضل في صراع نفسي. طب ما جايز يا غاده هي دي مفاتيح الفرج. الحاجه الثانيه، ما انت لما بتبقي لوحدك جايز ربنا ما بيبعتلكيش انسان صحيح، بيبعتلك مثلا دكتور كويس. أيوة. يعالجك. ما جايز عشان انت مثلا عملتي كده مع صاحبتك دي.
2: ايوه.
3: فببقى في حيره بقى دايما ما بين مفاتيح الفرج ولا اني اعيش لنفسي، فاهماني ازاي؟ ومحدش بيعيش لنفسه برضه.
2: طب انا هقول لك فكره حلوه، هقول لك حاجه من كلامك كده، حتى وانت بتوصفي القهوه وبتتكلمي على اللي انت قعدتي وراجل جاول، انت بتقولي انك بتكتبي. انا مثلا كايه هقول لك حاجه بعملها، انا لو تعرضت لحاجه شبه اللي انت تعرضتي له ده بحولها ماتيريال على طول يعني. بعتبر ان انا في يوم شغل بحوله يوم سخيف والجو حر والدنيا الناس واقفه في الاشاره وفي خناقه وفي حادثه وتفاصيل. انا بتكلم طبعا ده ما ينفعش نقيسه على كل الناس، مش كل الناس هتبقى عندها الحته اللي هقولها لك، انا بتكلم ده عشان بكلم غاده.
3: ايوه.
2: فبقول لنفسي انا هاخد ده ماتيريال، هعتبره حاجات اللي انت حكيتيها ده ستوري على فكره اللي انت قلتيه ده. وليها زاويه وتاخديها من حته وخديها من يوم خديها من حته اكسسوارز من الحاجات اللي انت شفتوها وخدي من عندها وطلعي كملي الحدوته وتطلع ان الراجل ده نصاب ومراته مش عارفه ايه. طبعا يعني ما اقصدش الراجل بعينه طبعا، بس اقصد الستوري. فانا اقصد لما يكون اليوم سخيف وديب عنوني عنوان تاني، بس ده مش معناه ان احنا هنعيش نكتب قصص بقى ونعمل فيها، لا هي الارض برضو احنا في الواقع. فده معناه انه لا، في تجارب لما بتتكرر كتير انت بتويمي كده انه لا انا جهازي العصبي لازم احافظ على الصحة، رصيب بيقل ما بيزيدش.
3: بالظبط.
2: فانت تحافظي على ده بحيث ان انت تختاري مين الحد اللي المشوار معاه اخره مش هتحصل اللي انت حاصل ده، مش هيحصل الحادثة دي بعد الشر.
3: هو انا كمان بقعد يعني افكر هي فكرت فيا ايه، هي نسيت كل الحلو مثلا اللي انا عملته فزعلت امبارح لما انا مثلا شويه اتضايقت، فاهماني؟
2: هو انا برضه اقول لك حاجه على فكره مفاتيح الفرج، في حدود للانسان يبقى مباح،

0: ما نتعلم يعني. نتمنى دايما بس ان العلام ما يبقاش بتعويره جامده يعني على قد ما نقدر برضو.
1: لا لا ان شاء الله بيبقى خير اكيد طالما هو في الاخر كله خير فاهماني. بس هي الفكره شويه ضبط النفس
0: ضبط بالظبط
1: وانه الواحد بقى ما يقدرش يجلد نفسه.
0: لا لا ده خالص بقى ده بصي بقى يعني دي ده قفه من قفات الدمار حقيقي بجد. وفكره ان انت كاتبه في المسج كمان ان انت تقللي الاحتكاك بالناس, هو مش بالناس في المطلق, هو بناس انت اكتشفتي ان هي خلاص وجودها يعني مؤذي اكتر ما هو وجودها بيضيف اي اضافات يعني.
1: بالظبط بالظبط
0: على قد ما. وانك تسعدي, وعلى فكره جميله كلمه مفاتيح الفرج دي, خير الناس انفعهم للناس. لو تقدري تعملي اي حاجه فيها حاجه الانسان اعمليها بنيه خالصه وما تستنيش حاجه, استني ان انت ربنا هيعوضك في حاجه تانية يعني.
1: بالظبط وهي فعلا والله بتيجي في حاجه تانية صح. فعلا يعني فاهميني ازاي.
0: عارفه اقول لك حاجه والله بجد وده من قلبي يعني, مجرد انك كلمتي, انا هقولك تفاصيل ممكن اللي هيصدقني هو اللي هياخد كلامي بصدق يعني. انا بحس ان كل خطوه بتتعمل بايدك وبعينك وبرجلك وكل حاجه فيكي سليمه, وانت اكتر حد هيبقى فاهم كلامي ده لانك عندك تجربه, ده معناه ان انت في افضل حال, انت في افضل حال. فأي حاجة تانية هتكون بقى حد بقى اتخذلتي فيه, حد عمل حاجة مش أفضل تصرف ممكن, خليكي انتي بتقدري كل النعم دي وبتحطيها في شيء في الردة كده ان لا انا ربنا بيحبني, انا بصحى الصبح قادره اقف على رجلي, قادره اقرا, قادره اكتب, قادره اتواصل.
1: انا كمان يعني انا قعدت السنه الاخيره اللي فاتت دي كان جالي يعني انزلاق غضروفي مع حاجات كده فعلا حرفيا بزحف لحد يعني فاهمه لحد الحمام.
0: يا حبيبتي الف سلامه عليكي.
1: الحمد لله الله يسلمك. فلا حقيقي دلوقتي يعني
0: مقدره النعم جدا يعني. طبعا طبعا
1: الحمد لله الحمد لله.
0: انا بشكرك جدا. قولي لي
1: بشكرك والله
0: انا بشكرك جدا ومبسوطه من صوتك. انا دايما بيفرق معايا قوي اصوات الناس اللي بتتكلم, يمكن عشان هي اذاعه كمان فببقى مصدقه الصوت, في صوت ببقى شايفه فيه الصدق, شايفه فيه الزعل, شايفه فيه الاحتياج للدعم, بروازه صفات معينه. فانا مصدقاكي جدا يا غاده واتمنى انك تفضلي تسمعيني على طول يعني.
1: خلاص والله ودايما كده هعمل اثبات حضور
0: ان شاء الله باذن الله يا عبد. اشكرك جدا, ميرسي جدا لذوقك.
1: الله يخليك.
0: ربنا معاكي يا حبيبتي. مش عايزه اي حاجه.
1: ربنا يخليكي.
0: ماشي باي باي. مع السلامه. باي باي. جميلة غادة, وانا كمان بقى شايفة صورتها فهي جميلة امورة كده وزغنطوطة قوي. اصلا لما قالت لي سنها انا استغربت جدا, ما شاء الله ما يبانش عليها خالص انها 52 خالص ما شاء الله. ربنا يا رب يعني يبارك في عمرها وفي صحتها يا رب. ازيك يا آية, اهم حاجة في حياتي اليومين دول اني اذاكر وانجح في امتحان مهم. ثانيا شغلاني قوي فكرة هو احنا يستحسن نبقى عايشين واحنا في علاقة عاطفية. طب وضح لي بس الفكره عشان هي فكره يستحسن نبقى عايشين واحنا في علاقه عاطفيه يعني ايه؟ طب قول لي بتقصد ايه يعني؟ واحلى حاجه في ديجافو اني بحس اني قاعد مع صحابي في مصر. وائل انت وائل انت انت بتتكلم منين يا وائل؟ استنى انت بتتكلم من امريكا تقريبا ولا منين؟ قول لي. بس انت منورنا والله يا وائل. بس انت تقصد يعني نبقى عايشين واحنا في علاقه عاطفيه ولا نبقى عايشين لوحدنا يعني ان احنا ندخل علاقات عاطفيه ولا لا؟ تقصد كده؟ والله بص دي حاجات اصلا مش هنظر من قدام المايك يعني ما اقدرش افتي وانا ما اعرفش تفاصيل في اي حاجه. بس انا اعتقد حاجه يعني ان الانسان كائن اجتماعي وان الانسان موجود في الدنيا عشان ما يبقاش لوحده. في ناس بتعرف تهندل ده, ربنا يوفق الجميع. بس اعتقد ان الاصل في الاشياء ان الانسان زي ما قالت انغام كده يلقى له حد, ان الانسان يبقى في حياته ناس بتشاركه حياته. في ناس بتعرف تهندل الحياه لوحدها زي ما قلت, بس اعتقد دايما وجود شراكه ده شيء يعني بيتهيألي اصح كمان صحي, وجود شيء صحي يعني شيء يعني اعتقد الحياه معاه تبقى الطف احن كمان. دي تفصيله مهمه ومش كليشيهات لان احنا برضو في كلام كتير بناخده كليشيهات كده. لا هو الحياه لا تستقيم من غير ما يكون في ناس معاك في حياتك حقيقيه بتطمن بتونس بتتكلم. اعتقد دي اشياء ضروريه جدا بس يكون ناس بجد يعني ما يكونش مجرد زحمه على الفاضي. وهي يعني الشيء بالشيء يذكر, نسمع توليت الحب جاني جاني.

0: أرث مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: وللاسف هو وقت الحلقه قرب يخلص، وعايزه اعتذر جدا جدا جدا لجميله. يا رب يا جميله تبقي لسه بتسمعيني. انا كل ما اجي اتكلم ما اعرفش خدت الرقم غلط ولا ايه. حقك عليا بجد، والنبي ما تزعلي مني، وهكلمك الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله. ابعتي لي بس كده ايه اي حاجه نكشي كده على الواتساب، وانا هكلمك بجد الاسبوع الجاي. ما تزعليش مني، ان شاء الله هنلاقي شيء مشترك نتكلم فيه الاسبوع الجاي باذن الله. انا بسنت بسمعك مع اختي خلود، وعاوزه اقول لك اني بحب برنامج جدا، خصوصا انه بيناقش قصص وافكار جميله ومهمه في حياتنا كلنا. عجبتني قصه جدا، وانا عندي كمان تفكير مفرط، وده اعتقد انه بيكون بسبب كبير لعدم شعورنا بالراحه والسعاده بالحياه، وبيؤدي كمان لشعور بالخوف دايما وعدم الامان. ملهاش حل غير ان الواحد يستمتع بابسط الاشياء اللي ممكن تفصله شويه عن التفكير وضغوطات الحياه الصعبه والمسؤوليات اللي كلنا بنمر بيها، على حسب ايه الشيء المريح بالنسبه لكل شخص اللي يقدر يعمله. اتفق معاكي جدا، وجميل ان اقرا المسج دي حتى في اخر الحلقه، لان فعلا ده حقيقي. هي لو حتى القصه نفسها في الاخر ورتنا ان هو عاد تاني الفيلم، يعني هو صحي ونزل مع الناس في شارع والعجله دارت حرفيا، يعني خلاص هو كل الناس عملت نفس اللي بتعمله، محدش مشي. حتى في اخر القصه زي ما بقول، هو الحلم طبعا كان طويل وفيه تفاصيل للناس اللي هتقرا القصه. الحلم مليان تفاصيل فلسفيه ومعقده، واعتقد مفهوم الحلم ده مقصود بايه. هو شايف ناس راحت من حياته، وناس بتتكلم وتقول وجهات نظر. فهو شويه الحلم مش سهل كده، انه كان يتقال ما كانش هيتفهم قوي، زي ما انتوا بقى لما تقروها هيبقى شيء مفهوم اكتر، او هيبقى شيء يعني بالنسبه لكم اسهل. يعني خليني بقى اتكلم بصراحه عن كتاب اسمه امه الدوبامين، يعني ايه شعب الدوبامين، يعني او ان احنا بقينا شعوب الدوبامين. دكتوره انا لامبكي، الست دي عندها كتاب حلو قوي. هي اصلا الست دي اصلا يعني هي مسؤوله كده او ماسكه قسم خاص ليه علاقه بالادمان، بس مش الادمان بالشكل التقليدي يعني، او بالمعنى التقليدي كده، لا. هي ماسكه حاجات او الناس اللي عندها ادمانات، مش كليشيهات بقى، مش مخدرات او ماشي بقى، لا. هي الناس اللي مثلا مدمنه اكل، سلوكيات غير اخلاقيه، مدمنين اشخاص، او مدمنين ايه بقى، تفكير مفرط، او الناس اللي عندها ادمان للتفكير المفرط، لان ده يصنف على فكره انه شكل من اشكال الادمان. يعني هي بتتكلم طبعا لو الدوبامين، لو هو هرمون مش معروف عند ناس كتير، او اعتقد احنا ده اكتر هرمون اصلا ناس كتير بتبقى عارفه هو مسؤول عن ايه. هو مسؤول، الكلمه الدارجه انه مسؤول عن السعاده، بس دي مش الحقيقه. هو مسؤول عن الوعد بالسعادة، عن السعي للسعادة، لأنه مش بالضرورة الحاجة اللي هتعملها والنتيجة النهائية بتاعتها تكون السعادة اللي بجد، لأ، هي وعود بالسعادة. وعشان كده هو مكافأة قصيرة المدى، يعني حتى أصلا أنت بتاكل وبتشرب بدافع من أن أنت هرمون الدوبامين هو اللي زقك أنك تعمل كده، هو احتياج معين أنت عايز تسده في لحظة معينة. فكلمة السعادة دي مش أصح تعريف، وده كلام دكاترة كتير يعني، لكن الأصح أنه هو الهرمون المسؤول عن الوعد بالسعادة، ان هو بيقول لك ايه اللي هيجرى ده هيبسطك يعني. فهي بصراحة الست دي بقى واضح انها اتسحلت في القصة دي جامد يعني. والجميل كمان ان الدافع انها تعمل الكتاب ده هو تجربتها الشخصية، انها قفشت نفسها مدمنة انها تقرا كتب وروايات هابطة وحشة ما فيهاش اي حاجة مشرحة في اي حد. انها لما شافت ان ده بقى يسبب لها او بقى مصدر من مصادر السعادة والمتعة بالنسبة لها، قالت نعمل ايه، نعمل كتاب. حلو ان الانسان يطوع العلم بتاعه، يعني ان هو ايه يعمل بيه منتج يبقى بيساعد بيه الاخرين يعني. فعملت ايه بقى دكتوره اندي؟ قالت اصلا انه الناس كلها دلوقتي من كتر الوفره اللي موجوده في الحياه بقى عندها الادمان بشكل سهل، بقت بسهوله جدا انها تدمن اي حاجه وما يبقاش فيه وقوف عند حاجه، لانه انت بقيت تطلب الاكل بسهوله، بقيت توصل للمعلومه بسهوله، بقت الحاجات كلها ايه تتعمل من على التليفون بسهوله. عشان كده هي حتى سمت الموبايلات يعني انها الحقنه العصريه للادمان، ان ده الادمان السريع اللي بيخليك توصل لاي حاجه بمنتهى الوفره، فانت ما بقتش حاسس ان انت ايه الوفره والسهوله دول بقوا يجيبوا لك اي شيء، فما بقاش ويجيبوا لك اي حاجه تحسسك كمان بمصدر امان، ان الحاجه بتيجي بسهوله ومن غير عناء، ده وانت نايم على السرير. فده طريق في وجهه نظرها يوديك لايه، السكه من سكك الادمان في اللي هي شرحته في الكتاب. حط مع ده كمان بقى الفراغ مع وفره يساوي ايه بقى، تطرف وادمان وافراط في اي تصرف، يعني ان يكون في تطرف وان انت مفرط في الحاجه دي بتعملها كتير، لان هو الدوبامين ده زي في الحب كده. اقرب حاجه هتفهمنا كلنا ايه الموضوع الحب، انت لما بتحب حد وتشوفوا الدماغ بتفرز الدوبامين. حلو، روحت انت عايز تشوفه تاني بكره عشان يحصل لك نفس الاحساس اللي انت حسيته، عشان تاني يوم دماغ تاني عايزه تفرز نفس الهرمون، فانت عايز تروح ويحصل ده تاني عشان دماغك هتوعدك انك. عشان كده بيقال دايما انه اللي بيحصل في الاول ده، المشاعر الجياشه اللي بتحصل في الاول هي مش دي ادق مشاعر ينفع تقول فيها انك بتحب حد، لانه القصه مش قصه سعاده لحظيه، هي قصه اعمق بكده بكتير، ويمكن اتكلمنا في حاجات شبه كده كتير. بس خلينا ايه نكمل الكتاب بتاع دكتوره ان. هي كمان بقى بتتكلم في تفاصيل جميله جدا، وبتشرح عن حالات قابلتها مدمنين في حاجات كتيره قوي، وبتتكلم عن تفصيله بصراحه احب اقولها معاكم بصوت عالي، يعني عن تفصيله الاراده وسط مجتمعات مختلفه عنك. بتحكي عن شباب عرب كانوا بيدرسوا بره وبيدرسوا في اماكن بره، وكانوا بيراهنوا ان هم لو احتكوا واختلطوا بمجتمعات او بناس بتشرب او بتعمل حاجات بعيده كل البعد عن سلوكهم، ان هم هيعرفوا يسيطروا على نفسهم. كانت بتقول ان في ناس كانت بتجيلها العياده وهي جايه بعد ما نزلت الزحليقه، عارفين الحد يقول ايه، انا اقدر اقعد في قاعده فيها مليون حاجه غلط بتحصل بس انا جامد قوي. الرهان على الاراده ده رهان خسران، يعني زي اللي بيعمل دايت مثلا او زي اللي بياخد باله من اكله او اي حاجه، هو بيحاول بقدر الامكان يخلي التلاجة ما فيهاش غير اكل صحي، نزولاته تبقى كلها في اماكن ما فيهاش حاجات فيها سكر وحاجات فيها حاجات غلط كتير. الناس اللي بيقعد يتكلم معاها يحاول يفتح كلام عن كده، يتفرج على حاجات بتتكلم عن الرياضه عن الصحه، بيقرب منه كل الحاجات اللي تساعده ان ياخد خطوات ايه تجاه اللي هو عايزه. يعني بتقول كمان انه كتير قوي انه لما يعني التصرف اللي انت بتعمله غلط ده ومكافئته بتكون سريعه ممتعه، ان في حاجه في الدماغ هي بتحميك، بتكون مثلا انت عملت حاجه غلط فحسيتك بشيء من المتعه اللحظيه، على طول قدامها شعور بالالم والذنب، زي ما كده كان بتتكلم بالظبط غاد على فكره، وينفع ده نقيسه على كل حاجه، ان بيجي لك احساس بالذنب وجلد الذات فتبقى عايز تاني تعمل الحاجه الغلط. فبتحكي ان دي دايره مفرغه، ان الشعور بالالم والذنب والندم والمشاعر الوحشه اللي بتجيلك بعد اي تصرف غلط، على طول بعدها هتبقى عايز ترجع تاني تحس الاحساس الحلو فهتكرر الغلط تاني، وان دي دايره ايه بقى زي ما هي قالت، دايره مفرغه اللي بيخش فيها للاسف زي الزحليقه. ويمكن تشبيه الزحليقه ده تشبيه جميل قوي، لان الزحليقه انت ما بينفعش في نصها تقف في حته، انت لازم تكمل لحد ما ايه تنزل كده اللي هو زرع بصل، تنزل في الرمل في الاخر خالص يعني. طب في سؤال مهم بقى، ليه مش بيبقى عندنا افراط في سلوكيات نافعه او ممتعه؟ الست بصراحه ردت بنفس الرد اللي ابتدت فيه الكلام، قالت ان الاجابه في الوفره والسهوله. برضو انت لو في الاول في وفره انك تجيب اكل بسهوله جدا، تطلب اي حد وتطلب اي مكان وتجيب اكل بسهوله، لكن اكل البيت محتاج ايه؟ محتاج مجهود، محتاج ان انت تقف تحضر تظبط تعمل. فنفس نفس المشكله الاساسيه هي برضو المشكله، احنا ليه مش بنروح لسلوكيات كويسه او حاجات نافعه يعني. فالوفره والسهوله هما برضو ايه نفس حجر الاساس يعني، عارفين كده فكره. حتى لما كان حد بعت بيتكلم، كان في حد بعت مسج بس هي للاسف راحت، طبعا ايه راحت في اخر حته في الدنيا دي، اجيبها الاسبوع الجاي، دي بعدت قوي يعني. فكره التيسير حتى في الجواز يعني، هو كان كاتب حتى ليها حاجه ليها علاقه بانه بيدعي انه هو يتجوز او حاجه كده، حتى كان رقم من السعوديه تقريبا او رقم مش من مصر يعني لو سمعني ممكن تبعت اي كده ايكون اي حاجه وانا هروح للمسج تاني، بس كان بيدعي بحاجه ليها علاقه بالجواز يعني. الكتاب اسمه أمة الدوبامين، ده كتاب حلو قوي ومش كبير قوي، دايما لما بقول مش كبير ببقى عاملة يعني واخدة في بالي ان في ناس ممكن يبقى بالنسبة لها، بس اجمل حاجة في الكتب دي هو الكتاب مثلا 300 وحاجة صفحة، ده كبير طبعا، بس الكتب دي مش بتتقري كاملة يعني، مش يعني لو قريتها كاملة تبقى انت عايز محتاجها عشان حاجة عشان شغلة او حاجة، بس انا حتى الكتب دي لو بقراها مش بقراها كاملة، بقرا الاجزاء اللي تهمني. ويمكن بقول ده من ايام كلام مع الكبار، ايام ما كنت اصلا بنتكلم في كتب كل حلقة، انه انا بقرا الحاجه اللي هتكون هتخدمني في الحلقه بصراحه، لانها كتب مش روايه، مش لو وقفت في لحظه عايزه اروح عشان اكمل اشوف البطل عمل ايه مع البطله، لا خالص، هي كل جزء فيها ليه علاقه بموضوع، فهي ينفع تتقري منها اجزاء يعني. وحتى انا فاكره في كلام مع الكبار كنت بقول لكم اصلا على الاجزاء بعينها بالصفحات، انا فاكره كويس يعني. فبتحكي بقى عن حاجه جميله قوي، يمكن ده يبقى ختام جميل جدا في الحلقه، بتحكي عن حاجه اسمها صوم الدوبامين. صوت جمال بقى عرضت فكرة هي قابلة للتنفيذ بصراحة، بتقول ان احنا لو مدمنين على شيء حتى التفكير المفرط ده، بس طبعا التفكير المفرط هو اصعبهم بصراحة يعني، ان انت هتدور على بديل، هتدور على حاجة تتسحل فيها بشكل تام، لحد ما كان بيقول كده محمود في المسج اللي هو فعلا تنام حقيقي من كتر السحلة دي، بس بتقول انت هتمتنع بشكل تام عن الشيء اللي بتدمنه ايا كان هو ايه لمده 30 يوم متصله. طيب انت تيجي في بالك فكره عايز تقولها بالتدريج يا ست آن، يعني بالراحه برضو احنا يعني جايين من الادمان هنخش كده على 30 يوم؟ هي قالت لا مره واحده، وده بتقول ان هو بناء على خبراتها في الحالات اللي كانت بتجيلها في العياده انها اتعاملت معاهم، وكان يعني بتشوف ان طبعا كان بيبقى في اعراض انسحاب، ان الناس كانت بتتعرض لحاجات كتير في صوره ايه بقى في اعراض الانسحاب دي، مش كلها ادمانات اعراض انسحاب دراميه زي الافلام، لا هي كانت بتقول ان كان بيبقى فيه خنقه، قلق، سخافه، احساس ان انت منسحب من الدنيا، مش عايز تشارك في حاجات. منطقي طبعا ان كل دي احاسيس بتجيلنا لما حتى نبطل اي حاجه احنا كنا يعني جواها قوي وداخلين فيها بكل جوارحنا. يعني عارفين كده حكمه الشعوب بتاعت وجع ساعه والوجع كل ساعه، خلينا بقى نعتمد كلام دكتوره آن ده ونقول وجع ال 30 يوم ولا وجع العمر كله. يعني الواحد يقعد فعلا يقعد فتره واخد عهد على نفسه انه هيبطل حاجه معينه هي بتاذي وبتدمر في جهازه العصبي احسن كتير ما يقعد يعني العمر كله بيروح ويجي كده وبيتمرجح في ان هو مش عارف يوصل في حاجه، يوصل لحاجه خالص. يعني زي ما بقول بقى اتكلمت عن نماذج جميله قوي، وكانت بتحكي كمان عن حاجه حلوه قوي في الكتاب عن مواصفات الناس اللي داخله لها. يعني كانت بتحكي بشكل درامي، وانا بحب قوي الدكاتره اللي لما بييجوا يعملوا كتب بيعملوها بشكل فيه شطاره كده في الكتابه، اللي هو يعني مش بس بيتكلموا بشكل جاف كعلوم جافه كده، لا هم كمان بيتكلموا بطريقه فيها وعي، يعني وعي ان انت لما تيجي تقرا تبقى مستمتع. فكانت بتوصف الناس اللي داخله انها مثلا تقدر تستشف ان الحد ده مشكلته مع الاكل، فهو عارفين الحد دايما، يمكن محمد جزيري لو لسه بيسمعني عشان محمد دايما بيحكي قصته مع الخساسين، يعني انه بالذات في المجتمعات اللي هي للاسف عنيفه مع بعض زينا للاسف، يعني بتبقى في مساحه كده ان انت دايما داخل متداري كده مكسوف، عايز بيبقى في حركات حتى في اللبس، بتزق التيشيرت بشكل معين، بترجع القميص بشكل معين، في طريقه الانسان فيها بيحاول ان هو يتعامل مع ان هو يداري حاجه عارف ان الناس بتتكلم معاه فيها او بتضايقه فيها او حاجات كده. يعني يعني انا عايزه بس والله يا مروه شكرا، شكرا ليكي قوي على المسج الجميله دي، شكرا جدا. اهو محمد بعد بيقولي صح جدا. هو للاسف بس الخبر اللي هنزفه كده في الاخر ان الساعه خلاص 9:49، فبالتالي الحلقه خلصت النهارده. شكرا على المسجز الجميله، شكرا ان دايما لما بختار قصه ما فيهاش ابطال، انا عارفه احنا بنحب القصص اللي فيها دراما، ما فيهاش ابطال، هو بطل عايز ينام فكر كتير، فبنقيس علينا ان احنا كلنا زيه، يعني كلنا حسين، فعارفين اللي هو دول مش بنات، دول والده حزلقوم، مش بنات دول امي، هم عارفين كلنا شبه حسين كده. فانا ببسط قوي لما الموضوعات اللي تكون فيها كلام مع بعض اتفتحنا لكل التفاصيل دي. اشكركم جدا جدا جدا دايما على حسن الاستماع كده ووافر الود، والله زي ما بيتقال في الجوابات القديمه، بجد شكرا قوي. شكرا على المسجز اللي ما عرفتش اقراها، حقكم عليا، حقكم عليا بجد، دايما ببقى بعتذر عن ده، والله ساعات ببقى عامله في نيتي ان انا هقراها الاسبوع اللي بعده، بس بنخش بقى بقصه جديده بتفاصيل جديده، فللاسف مش بعرف اعمل ده، بس دي نيتي، يعني اتمنى تكونوا مصدقينها. اعتذر تاني الجميله واقول لها اني ان شاء الله هكلمها الاسبوع الجاي باذن الله. وان شاء الله باذن الله يعني كده انا والله مش عارف، انا في مسجز عماله تيجي وانا حاسه اني عايزه اقفل وفي نفس الوقت مش عارفه اعمل ايه، فمعلش حقكم عليا بقى ان شاء الله. الاسبوع الجاي برضو معانا قصه حلوه، زي ما بقول لكم بصراحه دايما كنت بفاضل ما بين قصتين واخترت دي، فالاسبوع الجاي بقى ان شاء الله تبقى القصه الثانيه اللي انا كنت هقراها بقى، دي فيها دراما بقى وبني ادمين وناس بتحب بعض وخيانه والحاجات اللي بنحبها كلنا مع بعض كده. من دواعي السعاده برضو ان احنا نسمع دلوقتي نانسي عجرم وهي بتقول ما تيجي هنا، تيجي هنا وانا احبك، اعتقد يعني بقيه الاغنيه، فهنسمعها مع بعض بقى دلوقتي، وهسيبكم للاسف الاسيف، واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. انا كنت معاكم على الهواء لمده ساعتين يا عبد العاطي، كنا في ديجا فو، حلقتنا النهارده كان فيها قصه العجله تدور، وزي الحياه فعلا مكمله، وان شاء الله يا رب يكون في العمر بقيه، ونتقابل الاسبوع الجاي مع بعض. اسمعوا نانسي عجرم، واتمنى دايما تكونوا في احسن حال. باي باي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله.
2: الخطه من بعيد حلوه ابوكم.
3: جميل جدا.

وخطره، اوبا

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
1: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجه.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: الساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ

0: سبيس اكس تعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
2: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي إماعتكم معه مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. حلقه جديده يوم الاحد، بدايه اسبوع، واتمنى ان شاء الله يكون اسبوع خفيف ولطيف على قلوب كل الناس اللي بتسمعني. رقم الواتساب 015-59-55-1006، أما رقم التليفون هو 38-35-022. اسمع يوسف بركات في برنامج مش عادي، موجود معاكم كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على الهوائي مباشرة. بنتكلم في إيه في هذا البرنامج اللذيذ؟ أتمنى يعني يكون خفيف على قلوبكم دايما وتبقوا دايما بتتبسطوا كده وبنقضي الوقت فعلا حلو مع بعضينا. هذا البرنامج بنتكلم في حاجات حياتية، عندنا شوية كده مقارنات بين الأجيال، عندنا شوية كده نظرة عامة عن أجيال أصغر موجودين معانا في حياتنا، دايما موجودين أو بقوا موجودين، وبقى فيه استغراب من أجيال أكبر اللي هو لا يا عم ده الجيل الجديد ده الضايع، ده اللي هو جيل بقى جيل التليفون بقى وجيل السوشيال ميديا والحاجات دي، ده هم دول فاهمين حاجة دول. فطول الوقت بيبقى فيه هذه النظرة بنسبة كبيرة، فاحنا موجودين هنا عشان على قد ما نقدر نتكلم في مواضيع حياتية وبنشوف وجهات نظر الأجيال عموما. عندنا يوم الحد فقرات، وعندنا يوم الأربع فقرات، يوم الخميس فقرات، عندنا النهاردة موضوع مهم شويتين. ليه؟ لأن احنا بنلاقي دايما في حياتنا، واكتشفتها تكتشفوا ده معايا خلال الحلقة، ان طول الوقت البني آدم بيمر في العصور بتاعته وهو عايش، وبيبقى فيه شخصية دايما ثابتة، ألا وهي الشخصية الكاريزما. الشخص الكاريزما اللي هو بيبقى دايما عامل نفسه كاريزما، الشخص اللي دايما بيبقى عامل نفسه مهم جدا، الشخص اللي دايما بيبقى عامل نفسه مش فاضي، خلقه ضيق طول الوقت وحركات شبه كده. ولكن بنكتشف او بنستعرض مع بعضنا، وهستعرض معاكم النهارده في الحلقه، ان اتاري الشخص الكاريزما ده من زمان كبير جدا ومن زمن جدا، واتاري بيختلف مواصفاته وطريقته في التعامل وافكاره وحركات كده عن طريق او خلال الحياه عموما، خلال كذا فتره زمنيه. فبنتكلم النهارده او هتكلم معاكم، خلينا ابدا معاكم هذه الحلقه بسؤال مهم جدا. ما هو الشخص الكاريزما من وجهه نظرك، او من وجهه نظرك البنت اللي بتبقى شكلها عامله فيها كاريزما ديت بتبقى عامله ازاي؟ فهتلاقي ممكن حد نور في مخك، حد نور في دماغك كده شويتين واحنا بنتكلم دلوقتي وبنسأل هذا السؤال، عشان تبدأ تقولي مواصفات هذا الشخص وبتشوفه ازاي. او لو انت بتشوفي دايما ان في الشاب اللي عامل فيها جامد جدا ده، وفاكرين الاعلان زمان كان فيه اعلان كده بيقولك هو الجبن من وعامل فيها بيستعرض عضلاته على طول وبتاع، هذه الفكرة اللي دايما متأصلة ان البني ادم دايما عايز يبقى جامد، عايز يعمل نفسه، عارفين الكلمة اللي هو عامل فيها دي. فاحنا عايزين النهارده نتكلم مع بعضينا عن هؤلاء الاشخاص الكاريزما اللي عاملين فيها كاريزما، اللي طول الوقت بيكونوا بيحوروا جدا وهو فاضي من جوه اصلا. وفي مثل كده بيتقال، الا وهو فكره ايه يعني، هنحاول على قد ما نقدر هحاول ازينه واعرف اقوله بشكل ينفع يتقال على الهوا، وهو فكره ايه، ان هو بني ادم يعني الله يكون في عونه ومامته عارف. يعني عارفين انتوا ايه في حته كده، اتمنى تكونوا فهمتوا قصدي. فالنهارده هنتكلم عن الشخصيات الكاريزما ونستعرض مع بعض هذه الشخصيه ونشوفها مع بعضينا ونفهم هل هذا الشخص فعلا مهدور حقه، ولا هو طب هو ليه بيعمل كده اصلا، طب هو ليه عامل فيها عنده شخصيه. فخلينا ندردش في هذه القصه النهارده. النهارده هنتكلم في ده، وخلينا اقول لكم رقم الواتساب هو 015-59-55-1006، اما رقم التليفون عشان ندردش مع بعضينا في التليفون هو 38-35-022. هنطلع فاصل ونرجع تاني، واهلا بكم في برنامج مش عادي. ريح ظهرك، هات لك المشروب الجميل اللي بتعمله، عندك بعض المقرمشات اللذيذه عشان نقعد نريح مع بعضينا. لو في الطريق ورايح على مشوار، فاتمنى توصل بالسلامه صديقي المستمع، وخلينا نقول ان احنا نبدا هذه الرحله. تعال نخطف نفسنا كده من الزمن ومن الدنيا ومن الضغوطات ومن الحركات، وتعال ندردش مع بعضينا. شوف الاهداء اللي انت عايزه، شوف الاغنيه اللي انت عايز تسمعها، ويلا بينا نبدا هذه الرحله ونطلع اول فاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ما تروحوش في اي حته.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادة.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nogumfm.
1: قلبي مش بيغش في الحب فيش معلش، والدوبت ما تمثلش فيش قطة ما تخربش.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه بنبدا مع بعض الحلقه. لو انت لسه فاتح هذه الحلقه اللذيذه فاتمنى يعني اتمنى تكون جاهز ومستعد، لان احنا النهارده بنتكلم عن شخصيه اظن ان احنا على مدار الزمن وعلى مدار التاريخ دايما بنبقى شايفين وبنتريق على هذه الشخصيه، بنتريق على هذا النوع من الاتجاه الشخصي لما بني ادم بيبدا يبقى كده، الا وهو الشخص الكاريزما او الشخص اللي عامل نفسه كاريزما، الشخص اللي عامل نفسه تقيل، الشخص اللي عامل نفسه طول الوقت عنده حاجه كده مش عند غيره، طول الوقت شايف ان هو مختلف. فالبني ادم اللي هو مش عايش مسالم خالص. ولكن هنكتشف حاجه مهمه مع بعض خلال الحلقه، يعني هقول لكم، الا وهي فكره ان اتاري الشخص اللي دلوقتي عامل فيها تقيل، لو هو ده مثلا سمه العصر في الكاريزما، والشخص بيبقى عامل نفسه بيتعامل بهدوء كده وبيتكلم بقى اللي هو ايه، معلش ما سمعتش قصدك، كنت بتقولي ايه، ممكن تعيدي تاني. عارفين الناس دي؟ حلو، لو هنيجي نبص ونرجع في الزمن هنلاقي ان الكاريزما زمان ما كانتش دي، اتاريها بتختلف من زمان للتاني. فهنبدا بقى نتسحل مع بعضينا كده، ايه نتسحل دي، ولكن خلينا اقول ان احنا هننشغل مع بعضينا بالفكره وهقول لكم دلوقتي ايه بتبقى ماشيه ازاي. ولكن خليني الاول اسلم على الناس اللي بتبعت على الواتساب على 0155955006. جويا جو، السلام عليكم، عامل ايه يا صديقي، يا رب تبقى بخير. وبيقول لي كمان والصيف لذيذ قوي. طبعا انا على فكره والله ما عايز اتكلم في الموضوع لان انا جادد، انا فعلا مكفيني فعلا الحر مرعب. حبيبي عم طه والله منور الدنيا. عبد الله سعد عامل لي لايك كده، منور يا عم عبد الله، منور الدنيا كلها، يومك سعيد اكتر واحد رايق على الراديو. تسلم لي يا عم والله. اللي سلم لي على نوره من المنصوره وعلي صافي من حلوان، ده محمد سمير كان فاني. صباح الفل عليك يا محمد، انت وكل اهالي اسكندريه صباح الفل عليكم. يا صباح كل حاجه حلوه عليك يا جو، عامل يا رب يكون يومك كان جميل. لسه بفكر كده في سؤال الحلقه بس حبيت امسي عليك. تسلمي لي يا مريومه والله، يعني ايه فكري في موضوع الحلقه يا مريم. طيب صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور من اول حلقه. حماده المصري صباح الفل يا عم حماده، منور الدنيا. ازيك يا جو، عامل ايه؟ موضوع الحلقه عن اللي بيعمل او بتعمل نفسها كاريزما، اللي هي بتحاول تاكل الجو او ما تدخل المكان وتلفت النظر بطريقتها في الكلام او كده، بتكون مش لطيفه خالص الصراحه. بس الحمد لله مفيش ولا واحده من صحباتي بتعمل كده، هو سبحان الله بيتلموا على بعض، بحس كده يعني بحس. دي مروه صباح الفل، مروه الغزالي صباح الفل عليك. صباح الخير يا يوسف. انا طبعا ما فهمتش المثل خالص، بس عايز اقول لك ان لما بقابل حد من النوع ده بعلي عليه قوي في المعامله لحد ما يقول حقي من رقبتي، هو احنا ناقصينهم يا عمنا. وعايز اسمع اغنيه وعدوني لحمزه نمره. حاضر. ماشي. انت قلتي لي القصه دي قبل كده يا امل وانا جمعت خلاص مش، بس عايز اقول لك على حاجه، اوعي تكوني من الناس اللي اصل في حاجه يا جماعه، بس معلش عشان لو حد بيسمعني دلوقتي مش هيبقى مجمع انا بقول ايه، وانا يعني مش عايز ابقى ايه في غموض كده وتبقوا فاهمين انا بتكلم في ايه. امل قالت لي حاجه فقلت لها تمام يا امل حاضر هعملها، كويس حاجه كده ايه على الهواء يعني. بس انا عايز اقول ارد عليك يا امل واقول ان مفيش غيرك يعني في الدنيا، ما صباح الفل يا امل، يعني في كتير بس ماشي يعني حاضر. انا هعمل لك اللي انت عايزاه. بص انت قلت كلمه مهمه قوي وهي عامل فيها كاريزما. هو في كتير بيبقى كده، وانا في الحياه بيبقى صعبان عليا الشخص ده لانه بيبقى عنده نقص في اي جانب من جوانب شخصيته او حياته، وممكن كمان بيستخدم الطريقه دي كخط دفاع، مش عايز حد ياخد باله من حاجه معينه مستخبيه ورا الشخصيه الفيك دي. لكن اجو بجد في ناس بتبقى هيئه كده وهيبه ومش بيبذل اي مجهود عشان يخطف الانظار، بيبقى حقيقي جدا، فيبقى في صاحب الشخصيه وفي اللي عامل فيها. ماشي، في واحد عنده شخصيه طبعا، طبعا يعني الكاريزما ككاريزما هو رياكشن بيجي لك من بني ادم بتبص عليه من مره، يعني بتحس ان هو ربنا سبحان الله بيبقى مدي الناس دي كده. ولكن انا بتكلم في اللي عامل فيها عنده حاجه، يعني للاسف مش هينفع اقول امثله موجوده على السوشيال ميديا، يعني للاسف انا في هذه المحطه المحترمه في هذا الصرح الجميل الكبير الاسطوري مش هينفع اقول، بس في ناس على السوشيال ميديا كتير عاملين فيها ومسافرين بره وعاملين تعالى اقول لك انت تمشي الدنيا ازاي مش عارف ايه، وانت كده مش راجل مظبوط، انت المفروض تبقى كده عشان تبقى راجل مش عارف ايه، يعني انت فاهم قصدي يا عم. انت قلت لي اسمك ايه؟ يوسف. يوسف احمد، انت فاهم قصدي عم يوسف. طيب هيا جو عامل ايه؟ عايز اهدي اغنيه سوا سوا لاختي جوجو. حاضر حاضر حاضر يا ياسمينة، نعمل كده في خلال الحلقه. مريم الحسيني بتقول لي اخر اسبوع ليا في مصر، سمعنا حاجه لمحمد محي عشان نختم المود يا ايه، وبعت لي صوره عم ضياء اللي هي بتاع كله رايح دي. رايحه فين يا مريم؟ رايحه فين وسايبانا؟ طيب ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون تمام. انا متضايقه منك. صباح الفل. والله يعني قولي لي طب متضايقه ليه؟ طيب ماشي، هي بتقول لي عشان كنت احاول اوصل لك يوم الخميس وانت دايما الخط كان مشغول. طب ما حظ اعمل ايه؟ معلش حقك عليا.
طيب المهم بقى بتقول لي في ناس الناس دي منتشره بناس معينه، يعني النوع ده منتشر من علاقات مش علاقات خارجيه، يعني لو مثلا يمكن بكلم حد غير اللي انا اعرفهم. اه فهمت قصدك، ماشي ماشي. هي بتقول لي ان هي عموما ما بتتكلمش في برامج كتيره، بس تمام ده يعني على عيني وعلى راسي يا ايه، وحاضر يعني هحاول نوصل مع بعض. ساخر يا يوسف عامل ايه؟ موضوع الحلقه ده ضحكني مش عارفه ليه، انا بجد الناس دي بتستفزني جدا، اللي هو بقى الواحد حاسس اللي مفيش منه والبرفيوم المفحفحه والفيب والدخان، وتحس ان انت واقف قدام كبابجي. لا احنا هنستعرض دلوقتي، هنتخيل معاك. طب هقول لكم على حاجه، تخيلوا معايا وقولوا لي ايه هي مواصفات هذا الشخص، اللي هو ايه، احنا لو قاعدين في مكان وفي واحد داخل علينا، ليه كلنا هنقول ان البني ادم ده كاريزما؟ ليه هنقول كلنا ان البني ادم ده عامل فيها؟ يعني تعالوا قولوا لي، ابعتوا لي في المسجز كده واكتبوا هاشتاج مش عادي على الواتساب، تمام، على 0155955106. لو تعرف شخص بعينه اوصف لي الشخص ده كان شكله عامل ازاي ولابس ايه كده وايه اللي ماسكه في ايده، يعني احنا كلنا عارفين الحاجات دي كلها، وانت برضو ايه تخيل او تخيلي معايا قولي لي الشخص ده بعمل ازاي. ماشي طيب، نسمع اغنيه. ماشي يلا بينا نسمع اغنيه. احنا بنتكلم على البنات اللي عاملين فيها كاريزما والولاد اللي عاملين فيها كاريزما، فنحب جدا نعمل كده ونسمع الاغنيه دي ونرجع تاني.

ايه ده؟ هو احنا كنا فين؟ اندي لو اندي هاتلي المزيكا الهندي.

لو هنتكلم عن مواصفات الجاذبية الشخصية عبر الأجيال، هنكتشف إيه بقى؟ هنكتشف إن أتاري الشخص اللي بيبقى عامل فيها كاريزما ده، الشخص اللي عامل فيها تقيل، ودلوقتي بنقول إن هو عامل فيها تقيل، أتاري لو قلت عامل فيها تقيل زمان ما كانش هيبان، أو ده المصطلح اللي تستخدمه عشان واحد كاريزما، كانت بتبقى العكس. فتعالوا نتخيل مع بعضينا ونشوف المواصفات عبر الأجيال. مع كل عصر الجاذبية الشخصية وكلمة كول اللي بتعبر عن شخص روش بقى وعامل فيها كاريزما وبتاع بيبقى ليها معنى مختلف ومواصفات مختلفة، لأن مع كل جيل الفكرة دي بتتغير بتتحول لعوالم مختلفة جدا. ده معنى إيه بالظبط كده؟ إن إحنا في الفقرة الأولى ليها عوالم مختلفة، يعني اللي كان زمان يعتبر قمة الشياكة والتميز ممكن النهاردة الناس تشوفه عادي جدا وقديم أصلا وممل. صحيح في حاجات ثابتة زي الثقة بالنفس والاستقلالية وقوة الشخصية، لكن المجتمع والتكنولوجيا وطريقة الحياة عموما بيبدأوا إيه يغيروا شكل البني آدم الكول ده اللي عامل فيها جامد ده. فجيل الزمان مثلا الكول اللي كان بيكسر كل القواعد من الستينات للسبعينات، لو هتيجي تبص الشخص الجذاب عندهم كان اللي عنده جرأة جدا، بيتمرد على العادات القديمة وبيعمل اللي مقتنع بيه، لأنهم عاشوا في مجتمع كان محافظ جدا قافل على نفسه جدا، فكان التميز بالنسبة لهم انك تعبر عن نفسك بحرية وما تخليش المجتمع يفرض عليك تعيش ازاي. فلو هنيجي نبص لها هنلاقي ان الشخص الكاريزما زمان او اللي عامل فيها كاريزما في فترة من الستينات للسبعينات كان هو هذا الشخص اللي متمرد جدا وبتاع. جيل اكس بقى اللي هو كان مثلا من سنة 65 ل 80، يعني خلينا نقول ايه في السكة دي كلها، كان في النص في الستينات والسبعينات، ولكن خلينا نقول بشكل عام واشمل من سنة 65 مثلا لسنة 80 اللي هو جيل اكس، كان شايف ان الشخص الكول او اللي عامل فيها كاريزما هو اللي مش بيحاول يبان كول اصلا. الشخص الاهم حاجة عنده ان هو يعتمد على نفسه، يبقى هادي، ما يفرقش مع كلام الناس، رغم انهم ما بيحبوش الاضواء، ولكن كان جيل متعارف عليه جدا جدا جدا للتأثير الكبير اللي كان ظاهر في الموسيقى والفن، وكانوا بيفضلوا النجاح يجي بهدوء ومن غير استعراض. نيجي نبص الجيل الالفية الكول اللي هو بيعيش بقى تجارب، اللي هو الجيل اللي من 81 لسنة 96، اصلا كلمة كول

وجنبه شاب تاني ممثل قاعد باصص عليه ولابس نظاره رفيعه كده اللي هي النظاره اللي هي بتاعت الزمان دي اللي هي النظر دي، وكان قاعد جنبه بيقول له لا اه سوري ما كانش طارق لطفي اللي انا بقوله ده، لا لا لا ما اعتذر لي الفنان طارق لطفي طبعا، لا كان حد، كان شخصين تانيين، كان بيقول له انت عارف ان النت ده تقدر تشوف مش عارف بيه الدنيا مش عارف ايه وبتاع. طبعا الفنان الجميل الشاب اللي انا بحبه جدا على المستوى الشخصي يوسف عثمان، كان في فيلم كان هو صغير مش فاكر بقى كان ايه، بس هو وبنت كانوا عاملين عصابه كده باين ولا مش عارف ايه، وكان بيشرح لها حاجه في الكمبيوتر، ففاهمين التخيل بتاع البني ادم اللي قاعد قدام جهاز محدش بيعرف يتعامل فيه في هذا الجهاز غيره، فكان ده الشخص الكول او اللي هنقول عليه ايه عامل فيها ده اللي هو اللي عنده نت ده ومشكل مختلف تماما. نيجي نبص بقى على الشباب اللي في جينزي اللي هم بقى ايه خلاص بقى ده اللي بقى من الاخر بقى فقلب المفهوم تماما وكليا بالنسبه لفكره الشخص اللي المفروض يبقى عامل فيها كاريزما عشان تبقى جذابه. اهم حاجه تبقى على طبيعتك، الشخص الكول في هذا الجيل هو اللي صادق متوافق مع مبادئه، تلاقيه هو انت بتتكلم بيركز جدا ويبص لك وبتاع. طبعا هنلاقي المواضيع دي كلها نسبيه وفي ناس بتعمل كده ودي طبيعتها ما اختلفناش، بس بيبان على الكذاب يعني فاهمين، بيبان على البني ادم اللي عامل فيها ايه عامل فيها من الاخر هيتقفش يعني قعدنا مره انبهرنا هنقفشك بعدين يعني كده كده، ولكن بيبقى هو الشخص اللي عامل فيها مركز جدا وباصص كده ومركز في عين اللي قدامه وصادق جدا في كل الكلام وبتاع. ففي حته كده ان التاثير الحقيقي والايجابي اللي هو الشخص اللي من الاخر اللي هو ايه جميع الجهات انا متفق معاها وجميع الاراء ولا لا لا عادي عادي والله وبتاع وعامل فيها طيب كده وبيوطي صوته اوقات كتيره وهو بيتكلم عشان يبان ان هو مؤدب وعارفين السكه دي بقى ده الشخص الكاريزماتيك دلوقتي. عندنا ممكن انواع مختلفه منه ولكن بتحس ان ده بيظهر شويتين قبليه على طول كان بيسلمه الشخص اللي ماسك 13 علبه سجاير في ايده و84 مفتاح عربيه وهو جاي تقريبا مواصلات وعلبه مناديل قد كده، عارفين اللي هو بيتريقنا عليه كتير على السوشيال ميديا وانتوا كلكم فاهمين هذا المثال. فاكتشفت حاجه كده وانا بفكر في هذه الحلقه، اكتشفت ان الشخص الكاريزما او اللي عامل فيها كاريزما اتاري شكله بيتغير على مدار السنين. طيب هنكمل ونقول اكتر هنعمل كده، ولكن نطلع فاصل الاول نسمع اغنيه ونرجع تاني. لسه اسمع يوسف بركات على نجوم FM ولسه موجودين مع بعض.

اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.
2: بعدين.

0: facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006، اما رقم التليفون هو 38-35-022. وبنتكلم النهاردة عن مين؟ بنتكلم عن الشخصية الكذاب، مش الكذاب بقى في الكذب اللي احنا عارفينه، الكذاب في الشخصية اللي عامل فيها عنده وهو ما عندوش جوه. يعني عارفين انتوا السكة دي عامل فيها تقيل كده وجامد وانا عارف حاجات كتيرة وانتوا مش فاهمينه. وبقول لكم ايه صح، هل واجهتوا هذه النوعية من الاشخاص؟ افتكرت والله في النص كده، هل واجهتوا النوعية من الصحاب او النوعية من الشخصيات اللي هو ايا إن كان انت هتقول ايه هو عارف عنك، وايا إن كان انت هتقول ايه هو 100% يا اما خد نفس التجربه اللي انت خدتها، يا اما اللي انت عملته ده اصلا انت ازاي فكرت كده، انت ازاي بالغباء ده؟ عارفين النوعيه اللي دايما بتبص لك اللي هو وتلاقيه بيديك البصه بتاعت لا يا انت شايفها فاهم حاجه انت ولا ما كنت ما سالتنيش ليه، كنت تسالني اقول لك تروح ازاي وتيجي منين. وبعدين ده انا اعرف واحد هنا مع العلم ان انت لما تيجي تساله قبل بعد كده في موقف تاني ولا تيجي تتكلم معاه في حاجه وتاخد رايه فيها يعني او تستقصده في زي ما تقول كده ايه في معرفه ولا واسطه ولا ان كان، تلاقيه بيجي يقول لك ما تقلقش هظبطك وبتاع. البني ادم ده فين؟ هاجر ما تفهمش راح فين واختفى من حياتنا تماما. بس هو عامل فيها ايه؟ لازم يكون هو بيتغذى في ان هو عامل فيها ايه جامد. يعني مساء الخير يا جو، دايما في نجاح. حابب اهني بنتنا ماري، امبارح كانت خطوبه ماري على ابانوب وبتمنى لهم حياه سعيده، فيكتور وماريان الف الف الف مبروك ودايما كده المزيد من النجاحات. ونجاحات ايه؟ ايه ده؟ ده اتجوز، بس هو ده نجاح برضه يعني، خلينا نقول ان الف مبروك كده كده ويا رب دايما والله ايه تبقوا مبسوطين ودايما كده سعاده وفرحه وحركات. وده نجاح والله، ده نجاح يعني نقدر نقول ان ده نجاح. يا جو وحشني يا امل برنامج، طبعا بعتذر على الايام اللي كنت غايبه فيها بس رجعت تاني ليوسف ابن خالتنا عادي. تسلمي لي يا نغوم والله، دي نغم منوره الدنيا والحمد لله على السلامه. اتفضلي. معرفش ليه وانت بتقول عن المواصفات جه في بالي ان لو الشخص ده ولد هتلاقي دايما ماسك المفاتيح والموبايل في ايده واليد التانية حاططها في جيبه وداخل المكان وبيمشي زي ما بنقول كده، وهو نافش ريشه زي الطاووس وكلامه محدود مع ابتسامه صفرة، واول ما يقعد يرمي الموبايل ومفاتيح على الترابيزه مثلا واللي هو ايه بقى عملته ايه النهارده، اللي هو دايما عامل فيها اعلى مننا، جدع منا انا متخيله اصلا لان انا شفت كتير قوي منه. وبالمناسبه في فرده سماعه واحده كده وايرلس في ودانه وهو طول الوقت يعني عامل فيها بيسمع حاجه، الله العظيم تلاقيها اصلا سماعه فاصله شحن اصلا ولا معهوش اصلا الكفر الكيس بتاعها، بس لو حطت الجراب قدام بس عارفين انتوا في الحزام كده. الناس اللي بتشتغل في التداول والناس اللي غيرت اسمها من سمسار لبروكر. بص يا يوسف، يعني مش هنقدر نعمم هذه القاعده لان في ناس محترمه جدا في جميع المجالات، ولكن هم كده وريحتهم بتبقى المنتج السجائر اللي هي الايه اللي هي لا تحرك، ولكن السجائر الالكترونيه من الاخر يعني. حسنا والله العظيم هروح في داهية. ماشي، لا لازم تتكلم وتقول ما ينفعش تسكت. ماشي عم طه، انت لسه بقول هروح في داهية والله في جيل انت على طول. اما اللي عاملين نفسهم كاريزما دول في منهم كتير قوي، والمصيبه بقى انك بتلاقي حواليهم شويه ناس بيكبروا فيهم بقى بطريقه مستفزه قوي. في مصلحه، اعرف على طول ان في مصلحه حواليهم، يعني 100% اللي بيطبل حواليهم ده اخر اليوم بيتكرمش له حاجه في جيبه، يعني في مصلحه بتحصل بطريقه ما. ده غير طبعا البني ادم اصلا اللي بيحب يداس على وشه، يعني ده نوع تاني اصلا. مسلسل اين قلبي بتاع يسرى، ايوه صح، جدع يعني. قولوا لي اسمائكم يا جماعه، ما تسيبونيش لوحدي كده. طيب يا ابني حبيبي عامل ايه؟ طمنا عليك وعلى اسرتك واسره مش عادي. انا لسه فاتحه الكلام على ايه يا زعيم؟ تسلمي لي والله، دي مها من الرياض منوره الدنيا يا مها. كلام على اهو انت المسج دي بقى لها حبه فاظن تكوني جمعتي يعني، بس بنتكلم على الشخصيات اللي عامله فيها عندها شخصيه دي وهي صباح الفل يعني. طيب والله بص، في ناس انا مش عارف دول الكاريزما ولا لا، بس اللي هم طول الوقت حد باصص في حياتهم محسودين دايما وتعبانين دايما وحاجه كده لا تحتمل، بس مش عارف دول ينطبق عليهم موضوع الحلقه ولا ايه. جدع، ينطبق عليهم موضوع الحلقه يا امل. ليه بقى؟ لان البني ادم ده ما هو عامل كاريزما، فبالتالي بيبقى عامل نفسه اي حاجه معاه هي وان اوف وان، هي الوحيده الـ هو بالمناسبة انت صح، لان هو ده البني ادم اللي دايما حاسس ان حاجته دي مفيش زيها في الدنيا. انا جبت العربية ديت على فكرة كانت كسر زيرو ماشية مش عارف كام ولا لا مش هتلاقيها انت دلوقتي دي خالص على فكرة، لو اتشقلبت ده لو انا قاعد في بيتي برضو ما بذلش مجهود في ان هو يجيب العربيه. لو هنقول ان هو كده حقيقي يعني، لا يقول لك ده انا قعدت في بيتي والله اتصل عليا صاحبي اللي شغال في مش عارف اجنس ايه وقال لي والله دي بتاعتك انت دي انا شفتها فيه. شفت ايه؟ شفت ايه يا كداب؟ شفت ايه يا كداب انت؟ وهكذا بقى يعني. هتلاقي دايما كل حاجته هو لوحده، كل حاجته ما فيش حد تاني عنده الحاجات دي. جدع امل والله انت صح. طيب مساء الخير على يوسف بركات وفريق برنامج مش عادي. شكرا جدا. انا سعيد ابو الحمد الشهير بعمو عمرو من اسكندريه. الحوار ده ماشي عمو عمرو، انا هقول لك اللي يريحك. ومنور انت اهل الاسكندريه. قال لي حلقه الكاريزما شدتني، وبالنسبه ليا الكاريزما مش شكل ولا صوت بس، الكاريزما هي ان الشخص يسيب اثر حلو في الناس من غير ما يتصنع، ويحترم اللي قدامه ويكون على طبيعته. ساعات ابتسامه صادقه او كلمه طيبه بيبقى ليها كاريزما اكتر من اي مظهر. وتقريبا انت لخصتها، فما تحاولش تكون حد لخصتها في الاغنيه بتاعت ما تحاولش تكون حد تاني غير نفسك، عشان كل انسان فينا ليه رساله. جدع انت صح. ليه يا عم عمرو؟ لان هي دي معنى الحقيقي هذا البني ادم اللي بيسيب اثر والحاجات دي. احنا بقى النهارده عمو عمرو بنتكلم على كميه الناس اللي انت قابلتها في حياتك عاملين فيها عندهم حاجات وهم ما عندهمش، عاملين فيها عندهم تفكير وهم ما عندهمش، عاملين فيها عندهم شخصيه وهم صباح الفل. يعني الناس بيلف ظهره كده، الناس عارفه ان البني ادم ده ايه يعني. عشان انا للاسف على الراديو هنا فمش ينفع اقول كل الحاجات، بس انت عارف يعني بيبقى شخص مش احسن حاجه. يعني انت فاهمنا يا عمو عمرو. ازيك يا يوسف عامل ايه؟ انا ياسمين من اسكندريه بحب البرنامج جدا، عايز اسمع اغاني عمرو دياب الجديده. حاضر حاضر يا ياسمين هحاول اعمل كده. صباح الخير يا يوسف، اول مره اشارك وان شاء الله مش تبقى اخر مره معاك. معاك فروحه. انت ما قلتيش اسمك بالمناسبه، بس انا قلت الاسم على الواتساب. بتقولي عندي 18 سنه ومن القاهره، عايزه هدي اهداء ليا يا ستي. ماشي. واصحابي ايات محمد، مريم محمد، ميرنا محسن على نجاح الثانويه العامه، وحب اقول لهم التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. واحب اسمع اغنيه اللي قادر على التحدي وعنها الابتسامه بتاعت اللي هي مقموصه دي. ماشي حاضر اشغلها لك. هحاول اعمل كده. حاضر. الكاريزما دي بحسها حاجه من عند ربنا، يا اما عندك يا اما لا. جدع والله جدع عم حماده. بيقول لي القبول ده لما تدخل المكان الناس بتنجذب ليك بطريقه كلامك، اسلوبك، نظرك الكويس، عندك طاقه ايجابيه بتنعش المكان اللي تكون فيه، روحك حلوه. اما الناس الفيك اللي بيسحبوا الاكسجين من المكان طاقتهم سلبيه مهما يمثلوا، والله باين انكم فيك. بيقول ان الارواح بتتلاقى تقابل حد ترتاح له لله في الله، وحد تاني بتتقفل منه ما عندوش كاريزما دمه تقيل. سبحان الله. والله عندك حق عم حماده، يعني انت قلت كل حاجه صح في الدنيا. هيا جو انا حبيبه الشخصيه دي معايا في الشغل والله. لا اشرحي لي اكتر يا حبيبه بقى، يعني استاذنك تشرحي لي اكتر عن هذا البني ادم او هذه البني ادمه يعني، وقولي لي ايه المواصفات وايه اللي انت بتقوليه انت واصحابك على هذا الشخص. انا اسمي كنزي، احلى مسا عليك يا جو. وعامله لي كده احلى مسا عليك. هو عامه بيبنوا قوي، بيبانوا قوي، بيبقوا مفقوسين صح كنزي، بيبقوا باينين جدا. ومش عارف يعني تعرفين نفسي اعمل ايه دلوقتي؟ نفسي اعمل لقاء مع شخص عامل في عامل فيها كاريزما. يا لهوي اعمل معاه لقاء دلوقتي، يتكلم معايا في التليفون اقول له انت شايف الدنيا ازاي يا معلم؟ والله ما بهزر، اقول له انت شايف الدنيا ازاي؟ طب انت ايه اللي محسسك ان انت اعلى من اللي قدامك؟ طيب لو انت حاسس كده، طب هل في حد انت حاسس ان هو اعلى منك، ولا انت شايف ان انت فوقينا كلنا؟ يعني هل انت شايف ان انت في اعلى حته في الدنيا بس لما بتبقى في وقت فراغ كده تنزل تقعد مع العامه؟ يعني نفسي اتكلم مع شخص متصالح مع نفسه وعارف كميه الهجوم اللي بتيجي عليه بس متقبل الكلام. يا والله العظيم تبقى جميله. انا مشكلتي مع الشخصيات اللي كده، لو جت في تجمع ما بعرفش اتكلم، بيجي لي حاله صمت لانها اصلا بتقطع كلام اي حد، بتتدخل في اي حوار وكل حوار. عندك حق. وطالبه اغنيه لعبه الايام، ولذلك انا فعلا والله كانت قدامي اهي، فهنشغل اغنيه لعبه الايام وهنطلع فاصل. لسه تسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006. وربنا يا رب ايه يجعل الواحد في وشه القبول ويبعد عنه اي افكار هبه تخلي ايه عامل نفسه كاريزما كده.

0: حياتنا مش دايماً فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جداً ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايماً بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت. وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006, اما رقم التليفون هو 38350022. ولسه بنتكلم عن هذه الشخصيه او نوع الشخصيه اللي بنبدا نشوفه في حياتنا وشايفينه طول الوقت, واترينا اكتشفنا في من لينكين كده ان طلع ان هذا الشخص او هذا النوع موجود من سنين كتيره, بيتغير وبيبقى ليه مواصفات مختلفه, ولكن احنا عايشين معاه لو هو الشخص الكاريزما او اللي عامل فيها كاريزما. فاشرح لي دلوقتي وقول لي مين هو الشخص ده في حياتك وشكله عامل ازاي وبيعمل ايه وبعض المواصفات عنه. طيب نكمل نقرا الرسائل اللي بتتبعت على الواتساب. مساء الخير يا جو, احلى حاجه ان الواحد يخليه بطبيعته عشان مهما كان التصنع مش حلو عشان بيكون مبالغ فيه 100%. وكدبنا ازاي فهتلاقي مع الوقت انت اسمك ايه صح, استني كده وهتلاقي بقى ايه دي رنون, يعني هي كاتبه لي رنون او اسمها كده لا ثانيه خلاص ده طلع اسمها شهد عشان في رساله قديمه, ما اعرفش ايه قصه ان انتوا اسمائكم على الواتساب مختلف عن الاسماء اللي بتبعتوها يعني, بس المهم هي شهد فعندك حق شهد. واحب اقول لك فعلا انك كدبنا ازاي, فلو انت عملت فيها شخصيه وعملت حاجه معينه وراسم حته معينه كده بطريقه معينه هتتقفش مع الوقت وهنعرف ان انت بقى كذاب وبتاع. طيب صباح الفل يا جو, عارف انت الناس اللي بتقف على نص الشارع او على جنب كده ولابسه النضاره السوداء وماسك فيب وبيبص للناس من تحت لفوق كده, نفسي اقول عنهم كلمه بس ما ينفعش على الهوا بيني وبينك, يعني فاهم قصدك كابتني ده احمد عاشور منور الدنيا وعارف عارفهم بشوفهم كتير. هاي جو بيبقوا شخصيات عاملين فيها فعلا اللي هو شكلك عامل فيها. انا مادونا صح يا مادونا منور الدنيا. طيب الشخصيه دي بنت هي استنى حبيبه كانت بتقول انا معايا كده بنت في الشغل او شخصيه كده في الشغل, فقلت لها اشرحي لي, قالت لي هي الشخصيه دي بنت وهي حرفيا نفس الوصف اللي انت قلته, بتحط سماعه وايرلس في اتجاه واحد بس في ودن واحده وطول الوقت ماشيه بتتكلم في التليفون وعامله فيها بالظبط, وايديهم ما بتبقاش جنبهم بتبقى دايما مرفوعه كده, يعني في حاجه دايما في ايده يعني دايما. وطبعا بقى هنلاقي على نفس السياق الشخص اللي عامل فيها شغال في الشغل, فماشي بمبدا ان انت لو فضلت تتحرك كتير وبسرعه هيبان ان انت اكتر واحد شغال في المكتب, بس هو صباح الفل لو بيعملش حاجه يعني وعمال يلف بس حوالينا عشان يعمل نفسه شغال. في ناس بيبقى عندهم كاريزما بس بيبقوا ناس شخصيتهم حلوه قوي مش بيتصنعوا, لكن الناس التانيه بنتعامل معاهم اللي هو ماشي يا عم انت زي الفل انت انضف عارفين الفيديو اللي كان على النت ده اللي هو انت انضف يا اختي انت انضف اخويا انت انضف يا عم. انا شفت من الناس الفيك دي كتير قوي وبجد بيضحكوني اكتر ما بيستفزوني, خصوصا لما بيبقوا مقتنعين انهم كده عندهم كاريزما. وبالمناسبه شكرا على اغنيه مكي دي من فيلم المفضل, يعني حسيت ان هي لايقه على اللي بيتقال. وبصراحه في حاجه عايز اعترف بيها, من ساعه ما شفتك وانا حاسس انك شبه احمد مكي قوي, ده شرف ليا يعني اتمنى ابقى شبيهه. عارفين انتوا اشباه اللي على النت, ابقى شبيه احمد. طيب خوخة بعتلي بتقول لي خلود, يعني هي اسمها خلود وده الاسم اللي على الواتساب, بتقول لي احلى يعني اتمنى يكون, قولي لي قصدك ايه. ازيك يا يوسف, انا لهلا بطلب منك اغنيه حمائي ناقوت عيني, او انا مشغلش حمائي حاسس ان انا لمحته. ماشي لا ما شغلتوش, حاضر هشغل لك حمائي يا نهله. حاضر. الكاريزما مش معناها انه شايف نفسه احسن من الناس, هو عارف بس قيمه نفسه ومش مستني حد يقول له برافو, واثق وهادي بيدخل المكان تحسه هادي ممكن بهدوء, ونظراته ممكن يشد انتباه الناس اللي حواليه, غالبا بيبقى شايف نفسه عادي جدا بس بيطور من نفسه وكده. ما اعرفش اللي قلته ده ليه علاقه بيه ولا لا, بس عندي ولاد عماتي بيبقى نفسي اقول لهم عيشوا عيشه اهاليكم, وبالمناسبه ده ايموشن ابتسامه مش باينه قوي على ما اعتقد. ماشي فهمت قصدك يا فروحه وماشي, بس خدي بالك الشخص اللي فعلا هادي وبتاع, احنا ما بنتكلمش على الشخص, لما باجي اقول لكم الشخص الكاريزما فيبان ان انا بشرح الشخص الحقيقي اللي هو الكاريزماتيك اللي عنده القبول والحاجات دي, لا انا بشرح اللي عامل فيها كاريزما, بيبقى طول الوقت بيبقى في ناس كده بنشوفهم عاملين فيها كاريزما, فانا قصدي على دول. مها من الرياض بتقول لي انا في ناس في حياتي كل شويه احنا محسودين وهم اغلى حاجه عندهم الخلاط. ايوه بتقول لي قصدك الكاريزما الكدابه بالظبط يا مها صح كده, بحس الشخص النرجسي حاسس انه كاريزما بس هو دي مها صح يا مها, الشخص اللي عنده ايجو عالي كده وحركات صح جدع. طيب الناس دي ما عندهاش لا كاريزما ولا ثقه بالنفس فبيحاول يعوض النقص اللي عنده انه يتباهى, انا عندي كذا والساعه دي ماركه كذا والبس ده براند, الانسان هو اللي بيدي قيمه الاشياء مش العكس. ويا سلام بقى جولة في حد فيك لو حد فيك وكاريزما يعني فاهم قصدك, يطلع معاك على الهواء على الاقل نعرف الناس دي بتفكر ازاي بالمره نطلعه مسرح. نفسي لا طبعا مش هطلعه مسرح, ولكن عايز افهم والله الفلسفه وراء هذا الطبع يعني. ازيك عامل ايه؟ مش شرط الكاريزما يبقى وحش، في كاريزما بيخليك تحس انك خرجت من كلامك معاه مبسوط، وفي ناس كاريزمتها عباره عن تكبر، دي ناس مرهقه ذهنيا. ده محمود حازم صح يا حوده؟ وفي نفس الوقت انا بتكلم على اللي عامل فيها كاريزما. كل ما تقولوا لي الشخص الكاريزما وصفه الحقيقه هتسمع اغنيه. هنطلع فاصل نسمع اغنيه ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
5: وشوطة من بعيد حلوة أبوكم.

وخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 015-5955-1006, اما رقم التليفون هو 388-350-22. ولسه بنتكلم مع الشخص اللي عامل فيها عنده شخصية, الشخص اللي بيكذب علينا بشخصية مش حقيقية اطلاقا وفيك كده, وعامل فيها كاريزما وتقيل وعارف كل حاجة في الدنيا وبتاع. ولذلك معانا رودي على الخط, وتقول الو. ازيك يا رودي؟
1: الحمد لله.
0: اول مره تكلمينا يا رودي, فنحب نعرف اكتر عنك. رودي بتشتغل ولا بتدرس؟
1: نعم.
0: انت بتشتغلي ولا بتدرسي؟
1: لا انا خلصت بس ما بشتغلش.
0: يعني متخرجه بس لسه ما اشتغلتيش.
1: اخبار
0: الدنيا يا استاذه رودي؟ منوره الدنيا معانا في برنامج مش عادي.
1: منورك.
0: تسلمي لي والله. قابلتي ناس عندهم عاملين فيها عندهم شخصيه كده كتير؟
1: كتير والله.
0: بتعرفيهم منين الاول؟ خلينا نقسمها اسئله. بتعرفي الشخص ده منين وهو داخل كده من بعيد؟
1: يعني بعرفهم ازاي يعني؟
0: بيبقى في مواصفات معينه انت بتبقي عارفاها اول ما بتشوفيها بتتاكدي ان الشخص ده صباح الفل فاضي من جوه؟
1: والله بيبانوا من تصرفاته.
0: ايوه اديني تصرف كده ولا تصرفين. ايه خيالك بيجيب ايه؟
1: يعني مثلا بتلاقيه مثلا اللي هو مثلا بيتقبلها او يعني بيكبر في نفسه قوي
0: بالظبط,
1: وهو هتلاقيه كله هو هتلاقيه فاضي من جوه.
0: ايوه بالظبط. بتلاقي مع شويه كلام كده بتتكلمي معاه بتلاقي صباح ما فيش اي حاجه جوه خالص, فاضيه جدا. صح جدا. طيب اخر مره كان عندك حد, هل بتخرجي الناس دي على طول من حياتك ولا بتتكسفي وما بتعرفيش تعملي كده ولا بتعملي ايه؟
1: لا بصراحه ببعد.
0: بتبعدي على طول؟ بتحسي ان الموضوع مؤذي؟ ها
1: جدا,
0: لانه كذاب جدا, فهتلاقي ان انت مع الوقت انت بتعمل ايه. صح.
1: بس الحوار اللي هو مثلا لو حد بيبقى قريب منك انت ما بتعرفش تبعد عنه, بيبقى مثلا فرض ان انت ايه لازم يبقى معاك.
0: فاهمك. طيب
1: ما بتعرفش تبعد.
0: قولي لي, هل سؤال بقى ايه كده كده ما حدش عارف من رودي, يعني هل في حد في العيله كده عندكم حد في العيله اول ما بتشوفيه من قرايبكم كده اللي هو هادي النيله؟
1: في.
0: صح.
1: ايوه.
0: بيبقى بيعمل ايه يعني؟ ادينا نبذه كده عن هذا الشخص.
1: اللي هو مثلا يعني مثلا بيقول اللي هو مثلا لسه منين ومش عارفه ايه الكلام ده والكوتشي والحوارات دي, فاهم؟
0: ايوه طول الوقت بيحسسنا ان هو عنده قيمه جدا بهدومه. بس هو فعلا زي ما مها من الرياض قالت لنا بيبقى, بس لا ده قريبك مش هينفع اقول المثل ده, بس فاهم قصدك عموما يعني, بس بتبقى الدنيا بايظه.
1: هو الواحد بصراحه يعني مش بيبان مثلا يعني اللبس, يعني هو مثلا لو لبس هو اللي بيدي اللبس قيمه, فاهم؟
0: ده المفروض.
1: ماشي هو الواحد الماركه حلوه وكل حاجه, بس ما فيش مثلا استشهر بيها والكلام ده.
0: وعايز تثبت ايه لمين؟ يعني طول الوقت بحس ان هم عايزين يثبتوا حاجه لحد مش عارف مين. أيوة. الحد ده ليه؟
1: ايوه. طب مثلا انا جايب الكوتش بكذا فاهمني؟ طب انا ليه اقول؟
0: ايوه صح.
1: انا ليه اتكلم واقول ده بكذا وده بكذا وكده
0: يعني. بيبقى مستني مننا اول ما يقول انا جبت الكوتش ده ب 7000 جنيه. يا مزاجك, انا اكتر حاجه عندي في البيت هي القميص ده. يا سلام عليك. فبتحس ان انت كل الوقت ايه اللي هو انت مستنينا نديك سوكسي زي بتاع المسرح كده اللي هو نسقف. بيبقى بلح جدا. طيب انت بتحاولي تبعدي عن الشخص اللي عامل فيها كاريزما ده طول الوقت وعندك ارتكاريا كده صح؟ بتحسي ان لا ابعد عني على طول.
1: ايوه
0: جدع. طب ادينا نصيحه يا جماعه لو في حد دلوقتي بيسمعنا, وتعالي نعمل انا وانت ان احنا عندنا بقى مبادئ وافكار ونعلم الاجيال اللي عارفه انت الجو ده. تعالي بقى انا وانت نعمل فيها كاريزما كده. اديني نصيحه لو حد بيسمعك دلوقتي بيقول الله درودي دي بتعرف تخلي تبعد عن الشخص ده على طول. ادينا نصيحه واحده قول لنا يا جماعه, او لو انت واحده بتسمعني ببعد عنه بالشكل الفلاني المعين. ادينا نصيحه كده لاي حد بيسمعنا دلوقتي ازاي يبعد عن هذا الشخص السام.
1: يعني هو يبعد عنه ازاي يعني؟
0: ازاي انا دلوقتي في واحد صاحبي اعرفه ولا واحد اتعرفت عليه من ناس صحابي ولا قريبي ولا بتاع, واول ما بشوفه ما بعرفش امشي, بحس ان انا متكتف جدا بس انا مش طايقه, اعمل ايه؟
1: والله يعني انا مثلا لو اتحطيت في الموقف ده بحاول ان انا اسمع من هنا واخرج من هنا.
0: بتستحملي بس قدامه كده بالشكل الظاهري اللي هو ايوه ب 7000 جنيه برافو عليك.
1: لو انا مضطره ان انا اسمع خلاص انا هسمع واطلع من هنا.
0: بالظبط كده ولا فارق لك خالص. بس لازم تفضلي طول الوقت بصله كده، ما بتعرفيش بقى. وطبعا بتلاقي اي عذر بقى، جالك مكالمه تبعتي لاصحابك على الواتساب، حد يتصل بقى دلوقتي، عارفه الجو ده، عشان تعرفي تهربي من الموقف. انا اتبسطت جدا بمكالمتك ده قبل اي حاجه.
1: انا بصراحه انا كنت حابه ان انا اخش من زمان، وبسمعك من زمان جدا.
0: من زمان بقى قد ايه بقى؟
1: لا كتير.
0: انا من اول السنه بس. اوعي تروحي، اوعي تقولي لي من 3 سنين والجو.
1: لا لا
0: جدع جدع، يبقى انت بتسمعيني فعلا.
1: انا والله كنت برن بقالي كتير برضو، وما يعني الصراحه انا ما كنتش متخيل ان انت هترد المره.
0: لا لا ليه يا استاذه رودي، ده شرف ليا والله العظيم. ماشي، تأمريني بقى حاجة يا فندم؟
1: ممكن بس أختي بس عشان عايزة أتكلمك.
0: لا اتفضلي طبعا.
1: ماشي أختي.
0: ربنا يستر، اتفضلي.
1: ألو.
0: أيوه أهلا وسهلا.
1: ازيك يا جو؟
0: أنا كويس الحمد لله، اسمك إيه؟
1: اسمي رنا.
0: ازيك يا رنا؟
1: كويسة الحمد لله.
0: بتدرسي ولا بتشتغلي ولا إيه ظروفك؟
1: لا لا لا أنا لسه صغيرة.
0: لسه صغيرة؟
1: ثانوي.
0: ثانوي؟ ثالثة ولا لسه داخلة ثالثة ثانوي ولا إيه؟
1: داخلة تانية.
0: داخلة تانية ثانوي. عملت ايه في اولى ثانوي؟
1: ايه
0: عملت ايه في اولى ثانوي؟ جبت درجة كويسة؟
1: الحمد لله جبت درجة حلوة.
0: عايزة تخشي علمي ولا ادبي بقى؟
1: ايه
0: عايزة تخش تدخلي علمي ولا ادبي؟
1: ادبي.
0: ادبي كويس. عايزة تدخلي كلية ايه في الاخر بقى؟
1: يعني
0: لسه مش مجمعة صح؟
1: ايوه.
0: بس واحدة واحدة هتلاقي نفسك شوية هيترسم الطريق كده، وهيبقى في سن التوهان كده، هتلاقيها راحت على طول.
1: ده
0: صح كده؟
1: صح.
0: اتبسطت جدا بمكالمتك انت كمان. رنا صح ولا انا قلت الاسم غلط؟
1: ايوه
0: ايوه رنا، يبقى انا لسه بفتكر. ايوه
1: انا بكلمك مش
0: مثل ده. العفو والله، يعني يا جماعه ما تكبروش الموضوع والنبي.
1: انت
0: بقول لك يعني تسلمي لي والله، شكرا ليكي.
1: انا مبسوطه
0: يعني يا رب دايما والله، يعني بشكرك جدا يا رنا انت ورودي، وتصبحوا على الف خير. بس خليكم يعني احنا قدامنا شويه كده هنمشي، وبعدين تصبحوا على الف خير عادي.
1: انا كده كده بحضر البرنامج على طول.
0: شرف ليا والله. شكرا شكرا شكرا، يا رب دايما تبقي مبسوطه كده. ماشي يلا باي
1: باي.
0: يا جماعه والله العظيم ثلاثه همشي هدوس يعني بقى في سنه كده، عارف انت درجه الـ الحماس اللي بيجي لك الساعه 2 بالليل، اللي هو اجمد واحد في الدنيا يا ابني ازاي كده وبتاع. طيب نظرا ياسمينة كانت قالت لنا في بدايه الحلقه، بس ثانيه واحده عشان ما يتقالش ان انا ما بسمعش الكلام، ثانية واحدة، رحتي فين يا ياسمينة؟ كانت ياسمينة قالت أنا عايزة أهدي أغنية سوا سوا لأختي، بس أنا عايزة أجيب اسم أختك، والرسالة طارت مني، بس هحاول أجمع. أهي عايزة أهدي أغنية سوا سوا لأختي جوجو، فتعالوا نسمع سوا سوا لبهاء سلطان، ونرجع تاني لسه تسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في.

انا بحاول افهم ازاي الحلقات بتريليت لحياتي كده. انا اسبوعي كان زي الزفت بسبب الشخصيه دي موجوده معايا في عمل تطوعي للاسف همشي منه بسببها. اللي اكتشفت مؤخرا انها كانت مركزه معايا مش بحب زي ما كنت متخيله، وكل حاجه احكيها اقول بتابعها او عملتها لازم تاني يوم تقول عملتها او زيك، وتلم الناس ان هي كمان يعني تعمل زيك كده، ويفضلوا يقولوا لها ازاي جامده كده ومفكرنا حاجات مشتركه واحنا اصحاب ازاي كده لدرجه كنا بنتعب سوا. طبعا بالكد طلعت بتعمل صور اي اي في اماكن وتحكي لي هنا كنت بعمل كذا عشان تعلي عليا وانا ما كنتش واخده بالي اصلا، وحد حكى لي ده كله، وبتقول لي بقى في الاخر سيبني ساكته عشان مش بعيد تكون بتتفرج عشان تراقبني، وبتقول لي صباح الفل وما تقولش اسم لحد ما نتاكد هي بتتابع ولا لا. خلاص مش هقول اسمك المره دي، ولكن جدع ان انت قفشتي الموضوع، وايه ومش لازم تسيبي المكان اللي انت فيه او هذا العمل التطوعي الجميل عشان هذه الشخصيه، يعني صباح الفل. هتفضلي تقابليها طول عمرك على فكره، يعني هتهربي منها هتروحي فين؟ هتلاقي غيرها بعدي. ايه ده مطلع اغنيه ده. الكاريزما دي بحسها كده حاجه كده لذاذه بس بتقل مش عند اي حد كده، ربنا بيديها لناس معينه. ده رقم اخره 019، اتفق معاكي 100%. على فكره جون الناس دي مفقوسه قوي وباينه وبيبقوا واضحين للناس كلها الا نفسهم، بحس انهم مرضى نفسيين وفيهم ناس ايه معاره مش فاهم دي يعني ايه. انا قلتها بفخر دي، افرض الكلمه دي غلط ولا كارثه ولا بتاع. عارف انت الناس دي؟ عارفهم والله العظيم، يا والله العظيم عارف، اصلا كل ما اتكلم بيجروا في دماغي قاعدين عاملين ماراثون في مخي. مادونا بتقول لي ده اسمه الشخص الفسل. بحب الكلمه دي قوي يعني، بحب تحسها بتشرح معاني كتير. شخص بيتغذى على فضول الناس عنه، كل ما الناس حواليه كانت فضوليه من ناحيته بيفضل ينفخ في نفسه اكتر، لكن لو اتقابل بالتجاهل مش هيلاقي نفس القبول ونفس الناس اللي بتنبهر بالعرض اللي هو بيقدمه طول الوقت عن نفسه. بالمناسبه عنده تطور بقى هذا الشخص ليه؟ لو ما حسش بالفايب والهايب وان الناس مركزه قوي يبدا يعمل حاجات يعلى بالليفل فيتكلم عن الناس. طب لو اتكلم عن الناس وما جابتش يبدا يخبط الناس اللي مع بعض اللي في نفس القعده في بعض، هو هيفضل يعلى بالليفل لحد ما يعمل حاجه ويقول انا اللي عملتها. يعني نسمع عمرو دياب لان الناس كثيره طلبته، مش عارف اقول ايه والله، يعني غيابه فرق نسمعها ونرجع تاني.

0: فقرة العلم نور، علم النفس الجاذبية تحتاج إلى ذكاء عاطفي. علم النفس الاجتماعي بيأكد إن مفهوم الكولنس أو الشخص الكول أو الشخص اللي عامل نفسه كاريزما ده أو الجاذبية مش مجرد حظ ولا موضة بتعدي، ده سلوك نفسي متطور. الأبحاث بتقول إن الكلمة السحرية للجاذبية على مر التاريخ هي الاستقلالية الموزونة، يعني الشخص اللي الناس بتشوفه كول أو جامد جدا هو اللي عنده شجاعة يخرج عن المألوف وما يقلتش حد عمياني، في نفس الوقت ما بيأذيش حد ولا بيكسر التوافق العام. الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ قرار مستقل هي الميزة النفسية اللي بتبهر الناس في أي وقت وأي زمان. كويس الدراسات بقى بتوضح إيه؟ بتوضح إن اللي اتغير بين الأجيال مش أهمية الاستقلالية ولكن طريقة التعبير عنها. زمان الأبحاث كانت بتربط الجاذبية أو الشخص يبقى جذاب كده بالتمرد والبرود والانعزال، لأن المجتمعات وقتها كانت صارمة جدا وكان الاستقلال محتاج صدام. لكن مع ظهور السوشيال ميديا والفلاتر الأبحاث الحديثة لاحظت أن الناس زهقت وتعبت من التصنع والكمال المزيف، فنقطة الجاذبية انتقلت فورا من البرود والتمرد للأصالة والشفافية والذكاء العاطفي. خلاصة الأبحاث النفسية بتؤكد أن الجاذبية بتشبع دايما الحاجة الناقصة عند كل جيل. زمان كان الجيل محتاج يثبت انه حر، والنهاردة الجيل محتاج يحس انه حقيقي وسط عالم افتراضي كتير كده. عشان كده العلم بيقولك لو عايز تكون شخص بقى عامل فيها وجذاب بجد جدا، هتلاقي الموضوع مش محتاج تمثيل ولا استعراض ولا انك تلبس ماسك مش بتاعك اطلاقا. اقصر طريق للجاذبية في نظر علم النفس دلوقتي هو انك تكون انت بصدق وتصالح مع نفسك. ده في السكة بتاعت ان انت عايز تبقى بني ادم بجد عقلاني كده وموزون، يعني فاهم؟ ده السكة الحقيقية اللي انتوا ايه كام رسالة جات لي في النص بيشرحولي فعلا فكرة البني ادم الكاريزماتيك وهو الشخص اللي ما بيبذلش كم المجهود خالص وبتاعه. وفعلا الكلام ايه، هذه الابحاث الجميلة بيقولوا لك فعلا ان الاصالة والهدوء والشفافية هي اللي بتخلي البني ادم دلوقتي يتحس ان هو حقيقي وفعلا شخص تقيل وموزون كده. ولذلك هنسمع دلوقتي أنغام ونطلع فاصل ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 015-59-55-1006.
1: اكسكلوسيف نجوم اف ام. أنغام دي روحي، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. انغام دي روحي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006. تقدر تشوفنا على التردد 11900 رأسي على التلفزيون, او تقدر تفتح الويب سايت نجوم اف ام دوت نت او ابليكيشن نجوم اف ام على جوجل بلاي واب ستور. تقدر تكتب نجوم اف ام هيجي لك الابليكيشن تنزله وتسمعنا بقى على طول. دي كلها محاولات لان انت توصل لهذا البرنامج. طيب انا حابب اشارك على الهواء اكلمك عن موضوع ده حضر عم محمود, يعني لو لحقنا وقت النهارده هنعمل كده. جانا محمد بتقول لي بمسي على جانا محمد عزت بتمسي على اخوها عمار وعايزه تسمع اغنيه لشيرين و وتقريبا حد بقى خد الواتساب وقال انا بوده بمسي على احمد عزت الصياد. يعني اتمنى كل السلامات الجميله دي وصلت ومنورين الدنيا جميعا يا جماعه. تعرف يا جو انا بعرف اخلع قوي من الناس دي اللي بتبقى نفسها نفسك تخلع منهم بالطريقه. يعني مثلا بيتكلم وبيحاول يفتح باب للموضوع انا ببقى بقفل كل الباب. كل ما اللي قدامي بيتكلم ومستنيني رد اقوم قايل تمام او صح او فعلا او اي كلمه مبقاش بعدها رد, اللي هو انا هقفل الكلام يعني هقفله. ممكن تبقى فيها قله ذوق بطريقه شيك شويه, بس انت لازم تعمل كده عشان نفسيتك ما تتعبش مع الناس دي فعلا. طيب شكرا يا جو جدا على الاغنيه. عندي شخصيه العفو مبدئيا, وبتقول لي عندي شخصيه الكاريزما اللي فاضيه من جوه دي في الجامعه دايما شايفه نفسها بتحاول تلفت الانظار ليها بتحب تعيش دور القائده. بجد الشخصيه دي مستفزه. متفق معاكي 100% يا ياسمينه, و بحس ان في ليفل كده من السلام النفسي, او لو انت برضو رايقه يعني حياتك ما فيهاش ضغوطات كتير وحاجات كده, لما بتقابلي الشخصيات دي بتبقى بتضحكي يعني بيبقى في حته كده. صح ولا لا؟ صح. نطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني قبل ما نمشي على طول. لسه معاكم يوسف بركات على الهواء مباشره.
3: عامل نفسي مش داري واخد خطوه.

انا بحس ان اللي عاملين نفسهم كاريزما بيبقوا مش على الارض طالعين فيها على ايه. انا بحب التواضع ومن تواضع لله رفعه مها. صح يا مها جدا. السلام عليكم يا يوسف. اللي عايش الدور ده بالظبط زي ايه. ماشي. قليل ضيف مسلسل ناس وناس ده حسام فاروق. عندك حق فيا في المية. روان زهيري باين او يعني اتمنى اكون قلت الاسم صح. بتقول لي ايه السؤال يعني متاخره قوي يا روان يعني انت فين من بدري. والرساله دي برضو بقى لها حبه فايه هظن ان انت جمعتي دلوقتي. وكمان مادونا بتقول وبيرمي دبش ويقول بهزر وبتاع. وفي برضو حاجه عرفتها بالمناسبه بنت قالتها لي الا وهي فكره ان في شباب بيعملوا نفسهم بيهزروا فبيمدوا ايديهم. احب اقول لك يا صديقي لو انت سامعني دلوقتي ان دي حاجه مهزقه جدا. يعني انا بتكلم معاك بكل ادب واحترام ان دي مش حاجه كويسه. دي حاجه مش لطيفه. مش هيتقال عليك اديني رقمك دلوقتي ارجوك مش قادره اتنفس. يعني دي حاجه مش هتتحقق اطلاقا. يعني ده وهم في خيالك واللي انت بتعمله ده غلط. يعني مفيش حاجه اسمها ان انت عشان بتهزر فتروح مديها ايه واحده كده على كتفها ولا تهزر معاها في اسمها عن اصحاب في الجامعه ولا بتاع. يعني لم نفسك يا باشا عشان ايه. هتلاقي في يوم من الايام واحد هيروق عليك بسبب حاجه زي دي. لان في ممكن بنات كتيره بتتكسف وما بتعرفش تتكلم في الحاجات دي وبتاع. فحبيت ايه انوه يعني بما اني ايه افتكرت لان ده برضو بيتحط تحت الشخص اللي عامل فيها عنده شخصيه برضو. يعني طيب احتمال يكون ان الانسان الهادي الراسي لقى شيء يوحي ليه ببوادر الغدر والخيانه فبقى منتظر يشوف ايه اخر اللي قدامه او عايز منه ايه. دي دكتور شوشو يعني اتمنى اكون قلت الاسم صح. هي ده اسمها على الواتساب يعني. ماشي انا ما فهمتكيش قوي بس اشرحي لي اكتر يا دكتور. صباح الجمال يا جو يا ربي كان يومك زي الفل. وبحس ان الناس دي اخرهم تشوفهم مره واحده بس مش هتلاقيهم تاني. وبعدين بصراحه بسيبهم يكلموا اللي هو ايوه بالظبط هو المثل ده اللي انت قلته ده اللي هو طنط عارفه وانت مش عارف ايه. ايوه بس عيش يا باشا. ايوه فاهمك جدا. ده اللي انا قلته في بدايه الحلقه خالص. هو ممكن حاجه مختلفه بقى منشغل اغنيه انت بتحبها من زمان ما شغلتهاش من كتير. انا كيوسف والله يعني انا وقتي كله ليكوا يا ابني. يعني يا عمر خد بالك انا في النص برضو. اللي بيرمي لي اسم مغني بحبه وما بيبقاش قايل لي اسم مغنيه معينه 100% بشغل اغنيه انا بحبها. يعني ما تقلقش. في ناس فاكره ان الكاريزما يعني تمشي نافخ صدرك وتتكلم بصوت جهور كده وتبص للناس من فوق. فاهمني فاهمني ايه. ماشي مع اول دقيقتين كفيلين يفضحوا اي حد بيتصنع. الكاريزما مش بتتلبس زي الجاكيت ولا بتشتريها بكام فيديو. الكاريزما الحقيقيه انك تبقى طبيعي بتبان مع اول موقف. صح جدا يا سعيد. او انت قلت لي اقول لك عمو عمرو باين. ماشي عمو عمرو. فكرتني بواحده كانت معايا في الشغل السنه اللي فاتت. بص احنا بنكون اخر السنه عندنا كنترول تصحيح وبيكون موجود فيه كل المختصين بالماده. طبعا السوبرفايزر عشان لو في اي ملاحظات او اي حاجه في التصحيح فهي طبعا فاهمه كل حاجه. كل سؤال سواء موجه ليها او لا عندها اجابه ليه بطريقه مستفزه. حتى لو الكلام مثلا موجه لشخص معين هي عادي بتقطع وتتكلم هي. حقيقي الموضوع بيكون مستفز جدا. اتفق معاك 100% يا امل. وهم موجودين في كل الفئات وفي كل المجالات وفي كل حاجه. انا توحى عايز ابعت رساله لبسبوستي وروح قلبي انت اجمل بنوته في الدنيا كلها وما اقدرش استغنى عنك ومش عايزك تزعلي مني عشان ماليش غيرك. يعني اتمنى تكون وصلت من توحى لبسبوستي. طبعا فول يا جو انا صافي من اسيوط منور الدنيا كلها بجد. هيجي على اختيارك لموضوع حلقه. تسلم لك كبير والله. او انا برضو عندي مشاكل صافي. اتمنى يعني صافي صافي يعني ولد ولا انا يعني ولد اظن ولا هلبس نفسي. لبست نفسي خلاص دخلت في حته. يعني انت شفتوني وانا بدخل في الحيطه ايه لايف. يوسف انا طلبت منك اغنيه حمائي نقاوت عيني ما تنساهاش. حاضر يعني احاول اعمل كده ايه بعد البرنامج تكون رصه الاغاني اللي انتوا عايزينها. فكره لو عايز تتجنب الناس دي تفهم اساس الموضوع ده وليه حصل اصلا. هتلاقي ان الناس دي بتتولد في اماكن فيها شخص واحد بس هو السيطره العظمى مش بيدي فرصه لحد يبقى نفسه وبيحس دايما المتجاهل. فبيخرج يدور في الناس على الحاجه اللي فاقدها فتلاقيه زي ما انت قلت جبت كوتشي مش عارف ايه وجبت ايه. ايوه بالظبط. بيدور على اهتمام من الناس بيحاول انه يقلد تصرفات القوه العظمى في البيت فتلاقيه عامل نفسه كاريزما قدام الناس وهو في العكس حرفيا كل حاجه بتحصل يعني تاج مباشر للبيئه اللي هو نشا فيها. لو اساسها التنظير هتلاقيه كده. محمود حازم بيقول لي انا هجيب لك النهايه واقول لك كل الكلام اللي في الدنيا بالطريقه. ولذلك انا مش هقول اكتر من اللي محمود حازم قاله. ووصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى تكون الحلقه كانت خفيفه ولطيفه على قلوب الجميع. واتمنى الواحد كان يعني دردشنا شويتين في شخصيه بتستفزنا كلنا وحاولنا ايه نضحك عليها وايه ونفتكرها بس بشكل لطيف بدل ما هي بتبقى ممكن تكون مضايقانا في اوقات كتيره. تصبحون على خير واشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء من الساعه 12 للساعه 2 بالليل قبل دلوقتي بساعتين اللي حاجه بسيطه. كان معكم يوسف بركات على الهواء مباشره. موضوع جديد ان شاء الله الحلقه الجايه. بس كده تصبحوا على الف خير والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: انا بصري

0: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة.
4: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

دعم الفولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.